0: ونتغنى
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا
2: بتعني أستراليا. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Connor with the top stories. The Albanese government says it's ready to protect threatened species from the bird flu outbreak, which is starting to spread through local populations. The federal government's warning the virus can't be stopped and significant wildlife losses are inevitable after the confirmation of the deaths of a large group of birds in South Australia. There are now more than 70 confirmed cases of the H5 bird flu among wild birds across the country, and there are growing fears it will spread into the poultry and agriculture sectors. The national motoring body, the NRMA, has recorded a 3.2% jump in the national average price of unleaded petrol in the 24 hours after the end of the fuel excise discount. The closure of the Strait of Hormuz has meant a prolonged increase in global oil prices, while the government has put petrol stations on notice for price gouging. Negotiations to end the Middle East war appear to be going nowhere, as US President Donald Trump hurls another round of threats at the Iranian regime. Meanwhile, some Palestinians in Gaza say that the US president's touting of a deal aimed at disarming the militant group Hamas is out of touch with their worsening reality. Last week, Donald Trump declared a major milestone towards implementing the Gaza peace plan, saying that Hamas would disarm and Israel would withdraw from the strip in phases. However, complications have emerged. Local health authorities are reporting Israeli strikes have killed at least 19 people over the weekend. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: ترامب يمنح إيران فرصة أخيرة ويقول إن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بشكل كامل بدءا من اليوم. مجلس السلام يقول إن إسرائيل لن تنسحب من غزة إلا بعد نزع سلاح حماس بشكل كامل، والوسطاء ينددون بالتصعيد الإسرائيلي. ترقب لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما لبحث الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوبا. زيلينسكي يتهم روسيا بالإعداد لهجمات جديدة ضد بلاده، ويأمل بضغط عسكري على موسكو لدفعها لحل سياسي بحلول الخريف. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود محادثات مع إيران بشأن مضيق هرمز والملف النووي، وشدد ترامب على وجوب فتح مضيق هرمز بشكل كامل الثلاثاء، وصفا المحادثات الجارية بأنها سريعة.
5: بالنسبة لإيران الأمور ستكون سريعة، الأمور ليست معقدة، ونحن نتحدث عن المضيق، إعادة فتح مضيق هرمز، ويجب أن يكون مفتوحا بشكل كامل. وفي المرحلة الثانية سنتحدث عن البرنامج النووي والقدرات النووية، كما كنا نقول عن نزع النووي من إيران، إذ يجب أن يحدث. سيكون هذا المرحلة الثانية، لكن المرحلة الأولى هي فتح مضيق هرمز، والمرحلة الثانية ستستغرق وقتا أطول. ونحن لدينا موقف قوي، وهو أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا.
4: وقال ترامب إنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة قبل توجيه ضربة حاسمة لها والإطاحة بقيادتها.
5: أريد أن أمنحهم آخر فرصة ممكنة قبل توجيه ضربة قاسمة. سنرى ما سيحدث. أنا فخور بأنني أمنح فرصة عندما يتعلق الأمر بشأن هجوم بهذا الحجم على دولة، فأنا أفضل أن لا أضطر إلى القيام به. لقد نفذنا بالفعل الكثير من الهجمات الكبيرة، وآمل أن يعود الإيرانيون إلى رشدهم، لأن ما حدث يعني أنه لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. إذا أتيحت لي الفرصة لإنقاذ حياة عدد كبير من الناس فأنا أريد أن أمنحهم تلك الفرصة، وأنا لست تحت أي ضغط زمني.
4: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وإن المحادثات الجارية مع عمان تتعلق بمضيق هرمز. أوضح بقائي أن إيران تعمل مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز، وأنه سيكون مسارا واحدا يضم ممرات للدخول والخروج.
6: بعد أشهر من تباين المقترحات، تعود إيران وسلطنة عمان الدولتان المشاطئتان لمضيق هرمز إلى طاولة التفاوض بشأن المضيق، في محاولة للتوصل إلى تفاهم ينظم الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
7: بدون
6: طهران كشفت رسمياً أن المحادثات تقتصر على فتح مسار جديد عبر هرمز، يكون عبارة عن ممر واحد بحركة مرور في الاتجاهين لتنظيم حركة السفن. وأقرت أيضاً بأن هذا المسار ليس سوى إجراء مؤقت، مؤكدة أن وضع الملاحة لن يعود إلى سابق عهده ما لم يرفع الحصار الأمريكي.
7: ما الآن مذاكرة مع أمريكا نداريم.
5: لا نجري مفاوضات مع الولايات المتحدة، محادثاتنا هي مع عمان وتتركز على التوصل إلى تفاهم بشأن مسار من شأنه أن يسمح لحركة الشحن بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز.
6: لكن هذا الانفراج الوشيك جاء بعد سلسلة من التنازلات، ففي ذروة التوترات حاولت عمان طرح مبادرة مؤقتة لتقاسم إدارة الملاحة مناصفة وبشكل مجاني، إلا أن طهران رفضت المقترح بصرامة بذريعة هواجسها الأمنية، وتمسكت بفرض صيغة بديلة تلزم حركة الشحن بالمرور عبر مياهها الإقليمية في اتجاه واحد على الأقل. هذا التصلب الإيراني لم يقف عند فرض المسار، بل امتد لنية جباية بدلات خدمات من السفن، وهو تحول خطير أثار مخاوف دولية وإقليمية واسعة من شرعنة تحويل المضيق إلى ورقة ابتزاز إيرانية مكرسة بقبول عمان. ويرى مراقبون أن هذا التحرك لا يمثل حلاً حقيقياً للأزمة، بل يعد محاولة من طهران لكسب الوقت والالتفاف على الضغوط الأمريكية من دون تقديم تنازلات جوهرية في ملفها النووي أو نفوذها الإقليمي، ما يجعل الاتفاق المرتقب مجرد مسكن مؤقت لا ينهي حالة التصعيد، ويبقي شريان الطاقة العالمي معلقاً تحت رحمة التهديدات الإيرانية.
4: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار المفروض على سفن والموانئ الإيرانية، وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين، بالإضافة إلى الصعود إلى سفينتين لتفتيشهما، وذلك في إطار تشديد الحصار البحري على إيران. بين التهديد بالتصعيد والتراجع في اللحظة الأخيرة، ينتهج ترامب نمطا متكررا في التعامل مع إيران، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه التحركات تكتيكا تفاوضيا للضغط على طهران أم أسلوبا جديدا في إدارة قرارات الحرب.
8: منذ بداية التصعيد بدا المشهد وكأنه يتكرر، في كل مرة كان العالم يتهيأ لليلة قد تغير الشرق الأوسط. ترامب يحدد موعدا والتقارير تتحدث عن ضربة وشيكة لإيران، ترتجف الأسواق وتستنفر القواعد العسكرية. ثم قبل ساعات من الضربة يظهر دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال ليعلن التراجع مانحا الدبلوماسية فرصة جديدة. وقد تكرر هذا النمط أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.
9: الرئيس ترامب قال إننا سنضرب إيران بقوة وسنفعل ذلك بالفعل. الضربات التي ستحدث الليلة ستكون قوية.
10: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 19، ملبن أقصى درجات الحرارة 11 درجة. نتابع مع فاصل غنائي، ولكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع حكونا 0296

0: Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 28 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: سوا بنتابع نحن وياكم مشوارنا عبر راديو 2ME أستراليا 1638 أيام. بنتابع نحن وياكم بهالوقت مع آخر وأهم الأخبار اللي عم نتابعها انطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية، اللي هيك بجولة سريعة حول أهم الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. بحب أرجع أذكر اليوم عم بيكون في استياء كتير كبير من خلال أصحاب العقارات لليوم تراجعت أسعار المنازل، هيدا بالإضافة لمشتري البيت الأول واللي كانت للحقيقة دفعوا 5% فقط من القروض، يعني أكيد لحتى ياخدوا على المنازل القرض. اللي اليوم تغيرت الأوضاع، عم نلاحظ أنه في بشكل أو بآخر اليوم أصحاب هذه العقارات يلي ضرروا بشكل كتير كبير، اللي أخذوا قروض منزلية لأن تراجعت أسعار المنازل وتراجعت أسعار العقارات بالوقت يلي ارتفعت أسعار الفوائد، وهيدا اللي دخلهم بأزمة جديدة يلي كانت الحكومة عم تسعى أنه تعمل مثل بالانس بين الأثرياء واللي مالكين عقارات وبين الأشخاص الشباب يلي طبعا اليوم كانوا واجهوا تحدي كتير كبير أنه ما قادرين يشتروا منزل لأنه الأسعار كتير عالية مضطرين أن يدفعوا 200,000 يعني ما بعرف حسب البيت، يعني أكيد يدفعوا دفعة أولى تكون 10%، ولكن اليوم 10 أو 20%، لكن اليوم الحكومة اللي وفرت لقلون أنه يدفعوا بس 5%، ولكن هيدي 5% فوتتهم بالحيط مثل ما بتنقال بالعربي الدارج، لأن أخذوا قرض مالي ارتفعت أسعار الفايدة من جهة وبنفس الوقت تراجعت قيمة البيوت اللي اشتروها. قدي يعني السياسة اللي تبعتها الحكومة أثرت عليهم بشكل سلبي، وفعلا اليوم في كتار يلي مش قادرين يكملوا بهيدا الطريق أو يسددوا ديونهم عم بيتخلصوا من القروض يلي أخدوها من البنوك. من كم يوم في أحد البنوك الكبرى اللي يعتبر أنه تراجعت نسبة القروض السكنية بشكل كتير كبير ما شهدناها من سنوات طويلة، فإذا اليوم السؤال شو عم تشتغل الحكومة وكيف بتقيموا سياستها تجاه الاقتصاد، تجاه الوضع المعيشي، تجاه حل حالة الأزمات اليوم القائمة. هلأ عم بيقولوا لنا ده في أزمات سكنية ومعيشية، بتطلع الحكومة لا تطلع لك هيك بضرب، يعني أنه عم بي ما بعرف إذا هو تزاكي هيك بالمعنى تزاكي، أنه يطرحوا موضوع هو كتير حلو وكتير مهم وكتير ضروري، ولكن طرحه بمثل هيدا الوقت، بالوقت يلي عم يكون في عنا عجز بالموازنة، بالوقت يلي عم نشوف في عنا أزمة مساكن كتير خانقة، هيدا بالإضافة للكهرباء والوضع المعيشي والبرامج اللي وضعتها والمساعدات اللي وضعينها، إلا أنه بتطلع موضوع بده يكلف مليارات الدولارات، واللي هو موضوع بيتعلق بالنسبة لطبابة الأسنان. أدي برأيكم مثل طرح هيدا الموضوع بهيدا التوقيت، مع أنه برنامج كتير مهم وممكن يساعد كتير من العائلات إن كان كبار السن أو إن كان الأطفال، أن تكون طبابة الأسنان مجانية، ولكن في شيء بيقول أنه جرب المجرب كان عقله مخرب، لأنه الحكومة اليوم حكومة ألبانيزي يلي وعدتنا بكتير من الأمور، وعدتنا بتخفيض أسعار الكهرباء، وعدتنا بتخفيض الأسعار أكيد المواد الغذائية أو يعني تحسين الوضع المعيشي، هيدا ما صار. وعدتنا أنه ما توضع ضرائب، رجع وضع ضرائب، أنه هودي الوعود اللي نكست فيهم الحكومة العملية، كيف بدك تصدق؟ كيف بدك تصدق أنه هالبرنامج هيدا بيطرحه بهيدي الظروف الصعبة اللي عم تواجهنا واللي رح تكون تكلفته مليارات الدولارات؟ أدي برأيكم هيدا هو اللي اسمه هيدا برنامج شعبوي لكسب الأصوات مش أكتر، لأنه للحقيقة مثل ما سبق ذكرت، جرب المجرب كان عقله مخرب. جربنا الحكومة أول مرة كانت عندها الولاية الأولى، شفنا التقصير اللي صار، شفنا الوضع المعيشي اللي كرماله للأسوأ، أدي اليوم نسبة الهوملس زادت على الطرقات، والناس اللي ما عندها مساكن، والناس اللي عم تروح يعني بس لحتى يعني كمان تروح للأماكن يلي بتوفر لهم وجبة غدا حسب السالفيشن أرمي، نسبة الفقر اللي ارتفعت، كلها هيدي من الأزمات الكبيرة اللي عم تواجه اليوم المواطن. فإذا بيبقى سؤالنا، كيف بتشوفوا اليوم سياسة الحكومة العملية اليوم تجاه الوضع المعيشي، تجاه الوضع الاقتصادي، سياستها تجاه القروض أو المساكن يعني طبعا اليوم، والهجرة، لأنه اليوم بولين هانسن ارتفعت شعبيتها مش على سواد عيونها، لبولين هانسن ارتفعت شعبيتها لأنه في عنا أزمة كتير كبيرة الحكومة مش قادرة تلاقي لها مخرج، وهي موضوع الهجرة. ليش بيقولوا أنه بولين هانسن عنصرية وعم تطرح مواضيع فيها كتير من العنصرية تجاه المهاجرين؟ لا، أنا سمعناها لبولين هانسن بتقول نحن بدنا نجيب اللي بحاجة لقلهم أستراليا، وهذا حق، أنه أنت بحاجة ليد عاملة، بحاجة يمكن للمهرة، بحاجة لاختصاصات أنت بتفقدهم هون بهذا البلد، أنه أنت عليك أنه تجيب هؤلاء هالفئة من الناس أنه تستقبلهم لحتى هن يساعدوك وانت تساعدهم كمان بنفس الوقت. بس الحكومة اللي عم تستقطب هالأعداد الكبيرة من المهاجرين، وبنفس الوقت نحن عنا أزمة خانقة، أزمة المساكن، البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، كل هيدي اليوم نلاقي أنه مفروض على الحكومة تلاقي حل. لا إذا عم نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء بهذا الموضوع. السؤال، أدي برأيكم سياسة الحكومة العملية تجاه الوضع الاقتصادي كانت سياسة ناجحة برأيكم، أم فعلا فشلت فشل ذريع بإدارتها للاقتصاد في أستراليا؟ هيدا بالإضافة كمان لموضوع الانفجار مرفق بيروت، اليوم الذكرى السادسة على مرور تالت أكبر انفجار بالعالم اللي هو انفجار مرفق بيروت. مين المسؤول؟ وين الحقيقة؟ كيف دور القضاء؟ وهل عنا ثقة أن القضاء اللبناني اليوم عندكم ثقة في أنه يحكم بعدل، أنه نتوصل للحقيقة، أم بها بدنا يعني نطوي هذه الصفحة وما كتير نتأمل أنه مسار التحقيق بانفجار مرفق بيروت رح نوصل لمعرفة الحقيقة، والمذنبين أو اللي هن متورطين رح يكونوا أمام المحاسبة أم وراء القضبين. نسمع رأيكم كمان بهذا الموضوع، شو بيعني لألكن هنهار وشو بتعني لألكن السنة السادسة على مرور انفجار مرفق بيروت، ولغاية هالوقت تحقيقات بعد ما كملت والقضاء عم بيكون قدامه كتير من العراقيل. فخلينا نسمع أراءكن على الهواء 02-96-33-33-30 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا الصباحي.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
3: Cutting through the clutter with the hot new stuff.

0: روحي
1: عودي لكم من جديد مستمعي راديو توامي أستراليا 1638 مع تعليقاتكم ومداخلاتكم طبعا على الهواء. لكل اللي عنده أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا. معنا سليمان من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور أختي. صباح النور للجميع المستمعين. من شان هذا الخبر اللي كنت بتحكين عنه عن المهاجرين وبولين هانسن.
1: نعم
2: هو صح. كل بلد لازم ياخذ النوعيه اللي بيحتاجها, لان احنا صار لنا 30 سنه ما عملنا apprentices. عندنا شورت يعني سكيلد ليبر فيري شورت, نقص كثير. بس هذا الشيء اللي صار مثلا انا مهاجر, انا من العراق اصلي, يعني انا مو ضد المهاجرين بس كل شيء يكون لازم بمنطق. انا بشتغل بالسياسه. اللي فتح الباب هو الحزبين نفس الشيء, يعني ما في حزب العمال عمل هيك وحزب الأحرار أحسن, لأن هذه 40 سنة شفنا نفس الخراب, نفس السياسة, والسياسة الاقتصادية هي ذاتها. وهلا وصلنا إلى مرحلة أنه الناس يعني ملت, الغضب كثير, فأي واحد يكون يبدو كبديل حتى إذا مو صحيح هو الناس راح يعني تنتخبه. بس أنا بدي أقول لك سكوت موريسون, لأن أنا أشتغل بالسياسة أعرف هذا الشيء. سكوت موريسون من كان رئيس الوزراء هو عمل عقد مع الحكومة الهندية أنه نجلب مليون هندي هون, مليون أوكي, وهذا العقد مستمر لحد الآن. طبعا في غايتين بهذا الشيء. الغاية الأولى أنه لإبقاء سوق العقارات متضخم, لأن 75% من ممتلكات البنوك في أستراليا هي في سوق العقارات. فأي انهيار يصير هذه البنوك الأسترالية راح تروح. فدخلوا ناس أنه توقفنا your statement, you've got $1 million in the bank account. This is what happened.
1: سليمان؟ نعم. سليمان, اليوم في عندك رئيس الوزراء الأسبق سكوت موريسون يلي باعتقادك أنه فشل بسياسته. طيب اليوم راح سكوت موريسون, هل فينا نقول دايما نقول أنه حق على سكوت موريسون؟ تم اليوم الحكومة الحالية هيدي تاني ولاية لألها, يعني مرقت أو الولاية رجعت جدلوا لألها. طيب شو عم تعمل؟ ما هي العالم انتخبتهم لحتى يلاقوا حلول. اليوم شو الحلول اللي وضعتها؟ لأنه انتخبوها على أساس أنه تلاقي لألهم حلول اللي كانت المشاكل. يمكن إذا بدك تعتبر أنه كان في مشاكل على أيام سكوت موريسون, تغير الحكم. طيب هيدا الحكم الحالي شو عمل؟ شو قدم؟
2: أوكي. هلأ المشكلة هي هون أنه تمويل الانتخابات تيجي من قبل البنوك, أوكي, قبل شركات كبيرة. هذا معروف بأستراليا. إذا أي واحد بده يفحص هذا الشيء يروح على الإلكترال كوميشن ويب سايت, تعرفين منين تيجي لهم التمويل. أبسط شيء هلا عندك مثلا حزب المعارضة اللي يسموه معارضة ليبرال أند ناشونال, they dying, يعني في طور الانهيار. ليش ما غيروا سلوكهم من شان ما يموتوا؟ لأن التمويل بالنفس الجهات. ولهذا حتى حزب عمال اللي حاليا ما بيقدر يغير السياسة, لأن تمويلهم يجي من بانكس اسوسيشن ومن البنوك الكبرى. ولهذا 40 سنة سياسة ذاتها. يعني معقولة أنا جيت لأستراليا قبل 30 سنة كان عندنا شركات الفورد والإيركسون والميتسوبيشي. خلال 30 سنة كل شيء راح بهذا البلد. يعني هذا الكل يعرف أنه مو منطقي. حتى الإنسان العادي بالشارع يفهم أنه هذه السياسة مش طبيعية. لكن ليش أحزاب الرئيسية متمسكة فيها؟ لازم تبحثين من هو صاحب التمويل. هو ولهذا حزب العمال ما يقدر يغير السياسة.
1: خليك معنا سليمان لأستقبل معك اتصال آخر. فأدنا الاتصال من جورج, ولكن راح أروح لاتصال من منطقة ستراثمور ميلبن. منير صباح الخير.
3: صباح النور مدام كود, كيفك اليوم؟
1: يا هلا صباح النور.
3: مدام كود بس بدي أقول كم شغلة حقيقة. أنا قلت لك قبل أكثر من مرة, أنا بالبيلدينج اللي أكثر من 25 سنة. إحنا مشكلتنا في هيدا البلد منه بس حكومات كاذبة وحكومات ساقطة أخلاقيا, أوكي, لأنه اللي بيكذب لما بيجي رئيس وزراء ويوعد ويجي ما بيعمل وعوده, وفوق انه ما بيعمل وعوده بيعمل ضد الشعب. لان انا اللي 33 سنه بهيدا البلد, العدو الوحيد لكافه الحكومات الاستراليه, هيدي بيادله منه هيك عكي على الفاضي اللي من اللي عم بنشوفه. اوكي, العدو الوحيد للحكومات الاستراليه هو الشعب الاسترالي. أزمة البناء مدام كلود, من هو, من وين هو في أزمة بناء؟ شو أسباب أزمة البناء؟ أزمة البناء هي أزمة مفتعلة من قبل الحكومات كلياتهم, من قبل حكومات. بس لأعطيك دليل بسيط, اللي كان معه هالمواطن الفقير اللي هيدا اللي محارب من قبل الحكومات كافة, أوكي, لو كان معه 50,000 دولار لما نزلوا الانترس على 1.8 أو whatever, البيت اللي كان بمليون دولار مدام كلود اشتراه المواطن الاسترالي المحارب من قبل الدولة, بدي عيدة دائما إذا عندهم غيرة دا يسمعونا أفايشو. فالمواطن هيدا عم بيدفعوه على 1.8, خلوه يشتري لو كان معه 50,000 دولار خلوه يدفعها, ما خلوه حتى ينام ببيته يتهنى لسنة, طلعوا الانترس إلى 6 أو 7%. عين الدولة مدام كلود, عين الدولة لتدمير المواطن. اوكي, شغل الشاغل مدام كلود الدوله, اوكي, مو الدوله الحاليه ولا يعني كلياتهم, هو تدمير المواطن. روحي للكونسل, هل انا بعدلك شو في ازمه البناء تحل بهيدا البلد خلال 48 ساعه؟ انا مسؤول عن كلامي, جيبي لي اي شخص مدام كلود خليه يقعد من الدوله, انا بدفع ربع ساعه تبعه او نص ساعه, انا بدفع له 1,000 دولار. اوكي, خلي اتناقش معه في مصائب اللي حاطتها ضرائب الدوله على البناء. كيف بده ينزل البناء؟ هل عم تسرق البيوت من أصحابها؟ هيدا منا نزول مدام كلود, هيدا
1: سنة. طيب خلي منير, خليني بس اطرح عليك سؤال. الخطة اللي وضعتها الحكومة بالنسبة لفرض الضريبة على سوق العقارات, على العقارات, كيف بتشوف يعني هيدا الخطة يلي اليوم فوتت الشباب اللي اشتروا بيوت على أساس أنه الدولة سمحت بدفع 5% فقط من كدفعة أولى, اليوم عم بيصدموا أولا بارتفاع أسعار المنزل نازل, ارتفاع أسعار الفوائد وتراجع أسعار المنازل. طيب هؤلاء الشباب ما برأيك أنه تغرروا, وبدل ما تساعدهم الدولة بهدف أنه تخلق جو من التوازن وتسمح كمان لهؤلاء الشباب أن يشتروا ويتملكوا, اليوم بتكون مثل عملت لهم مثل فخ اليوم لا يوقعوا فيه. فشو تعليقك على موقف الحكومة وعلى سياسة الحكومة بهذا الاتجاه؟
3: تعليقي أنا مدام كلود, أنا بعرف هيدي الحكومات على مدى 33 سنة يستحيل تعمل شغلة في صالح المواطن, تعمل ضد المواطن 100%, إنه تعمل شغلة لصالح المواطن هيدا مستحيل. بس بدي أسأل شغلة هيك على الهواء, أنا اللي عندي أولاد, إذا صارت حرب بأستراليا برأيك أنا ببعت ولدي ابني ليحارب بأستراليا مدام كلود؟ أنا ما ببعته. بتعرفي ليش مدام كلود؟ بتعرفي ليش ما ببعته؟ مو اللي بكره البلد, بالعكس إحنا هيدا أجمل بلد هيدا, بس محارب من قبل الدولة. بس أنا ما ببعت ولا ابني. بتعرفي ليش ما ببعته مدام كلود؟ لأنه شو اللي عم تعطي هيدا الوطن, شو عم يعطي لي ابني لما بده يشتري بيت؟ ها يعني هلا انت لو رحتي بالصومال كم مواطن مع يعني معقوله بيدفع لك قطعه ارض؟ هلا احنا هيدا المواطن عم يدفع ضرائب ارهابيه ضرائب مجرمه حتى على الهواء. كيف بده يروح يحارب للوطن اللي لو معه 50,000 دولار عم ياخذوها من عنده مدام كلود, عم بيطمسوه بمؤامرات مشان حتى لو معه 50,000 حتى هيدي تروح. وهيدا الدليل قدامك, اي شاب يسوى شاب فيه يتزوج هلا مدام كلود, ولا فيه يفتح بيت اللي عم يقعد الشاب مع مع مع, مع اصدقائه وعم يقعد؟ هيدي حكومات عم
1: اوكي خليك اوكي عفل. خليك معنا, خلينا نسمع راي سليمان بهيدا الموضوع. سليمان بعدك معنا؟
2: نعم
1: تفضل اعطيني رايك.
2: نعم, هو صحيح الاخ هذا, يعني he touched on something important. بس أنا دائما أقول هو مسؤولية الإنسان, مسؤولية المواطن, إذا ما بيأخذ دوره ما يتحمل مسؤوليته, طبعا راح يكون لك لصوص أو مجرمين أو شراخ يأخذون مسؤولية الدولة. بس هو هذا نظام يسمونه نيو ليبراليزم, النظام العولمه اللي ادت انه شركات عالميه كبرى, مثلا عندك شركتين هم المسيطرين على سوق يعني بأستراليا, كولس ووليس, وعندك 4 بنوك, وعندك طيران, شركة طيران واحدة بالأساس, ما في منافسة. فهذول يمولون الحكومات. هذا بالنظام الغربي ككل، وهم يمتصون الدم من كل واحد مثل باراسايت. هذا يسموه العولمة اللي هوك وكيرينج، بول كيرينج عن هوك، هم اللي قدموه للأسترالي. وطبعا صارت أنه صحيح 100% أنه المواطن يشوفوه كسلعة يحاولون أنه يسرقون من عنده بأي صورة. بس لازم نبحث من هو الممول. الممول هو الرئيسي، السبب الرئيسي في هذا البلد اللي أدت إلى 40 سنة. هذه 40 سنة نظام العولمة خرب البلد، وراح ينهار النظام المالي الغربي ككل. ولهذا هم دا يدفعون حرب عالمية كمان عن طريق أوكرانيا وغيرها. بس دائما أنا أدعو أنه الإنسان لازم يتسلم مسؤوليته. إذا ما سلمنا مسؤوليتنا، وإذا ما إذا بس رحنا بالانتخابات أنطينا الصوت للعمال وأحرار، عمال وأحرار، عمال وأحرار، هذا اللي يجيلك، هذا اللي يجيلك بعدين. بس لازم الإنسان، إحنا هربنا جينا هون من شان مستقبل لأطفالنا، وإحنا دا نشوف إنه لا مستقبل ولا هذه. فالدنيا مو خير بكل الدول الغربية مع الأسف. الله يستر.
1: نعم، بدي أشكرك على مشاركتك سليمين وكمين مونير.
3: تسمحي لي مدام كلود
1: بشكل سريع لو سمحت مونير، تفضل.
3: إذا فينا إحنا في هذا البلد، ما إحنا بيقولوا عندنا ببلدان الدكتاتوريات، هون الدكتاتوريات هون ليش هون في حدا يفتح تمه هون؟ الحقيقة فينا نفتح تمنا، بس وي باجينج. يعني أنا آسف على هالكلمة، بس إنه مثل أنا بحكي عن حالي مشان ما حدا ياخده. أنا بس إنه بنبح عفايشو، بس بعدين بعمل اللي بدها الدولة. بتعرفي شو بدها الكونسل مدام كلود؟ من 2% subdivision ل 9% subdivision مدام كلود. احنا عم نتعامل بنتعاطى مع عصابات هون في هيدا البلد. عصابة اسمها ما بدي احكي، عصابة اسمها كونسل، وعصابة اسمها حكومة. اوكي، واحد يشيل عن الثاني، واحد يخفي عن الثاني مدام كلود. ثانك يو لالك.
1: اوكي، شكرا لك منير على مدخلتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع التعليقات لليوم. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمله، ونتنياهو ثمت خلافات مع الرئيس ترامب ما بخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. هيدا طبعا ببين على أنه الوضع بغزة رح يبقى على حاله. هلا بلش حتنا نتنياهو بجو انه هو مختلف مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وكمان بنفس الوقت حاطين شروط لا للانسحاب الاسرائيلي قبل تسليم حركة حماس كل سلاحها وتدمير الأنفاق. يعني بعد دائما مرحلة طويلة حتى عنا بلبنان، كان بغزة كان بلبنان. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحاته الأخيرة يلي اليوم نشوف كلام ترامب يلي مثل كأنه العالم تعود عليه. يوم بيقول بدنا نصعد، بدنا نضرب، بدنا نقضي عليهم، بدنا ندمرهم، وهيك فجأة بتلاقي أنه الأمور تغيرت. طلبوا منه الهدنة، طلبوا منه أنه يتروى، طلبوا منه تأجيل الضربة. وكل الدول يعني قطر، السعودية، حتى إيران طلبت من الرئيس الأمريكي أنه يأجل أو يعني قبلت على التفاوض بمضيق هرمز أو تأجيل الضربة. فهيدا أكيد اللي رفضته إيران واللي اعتبرت أنه هذا كلام غير صحيح. بيبقى سؤالنا قدي برأيكم هالتغيير بالمواقف لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكن يؤدي إلى يعني هيك أخذ فكرة عن عدم مصداقيته، أو يعني بس الإنسان يغير بموقفه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، بتلاقي أنه يعني ما عادش تاخد كلامه على محمل الجد، بتصير تحسها كأنه مسحة. بتصير تقول مثلا بدي يوجه ضربة ويمكن تاني نهار بيغير موقفه. فما بعرف يعني وين رايحين في هذه الحرب وقد ايه رح تطول، لانه العالم فعلا اليوم تاثر بشكل كتير كبير من خلال ازمه مضيق هرمز، تحولت من النووي للمضائق للموانئ. فبانتظار اليوم من الرئيس الامريكي دونالد ترامب اذا فعلا رايح لمحادثات مثل ما بيقول، لأنه عنده موقفين، بيقول أنه في إمكانية بعد إجراء المفاوضات والمحادثات، وبالمقلب الثاني بيقول أنه نحن مستعدين كامل الاستعداد لتوجيه ضرب موجع وللقضاء عليهم في حال ما استجابت للمطالب اللي فرضتها واشنطن. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر راديو تأمي أستراليا مع فاصل قصير، ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي على 16:38 AM.
0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

صباح الخير لكم من راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام اليوم في دعوة للجميع لقادر يتبرع بالدم. هيدا عم بيكون في نداء عاجل خاصة من اللايف بلاد بعد إلغاء كتار من المواعيد بسبب الأمراض. نعرف أنه بموسم شتي تكتر الأمراض والإنفلونزا والفلو, ففي تراجع التبرع بالدم. اليوم الحاجة إلى آلاف المتبرعين خاصة من أصحاب الفصائل الأو بوزيتيف والأو نيجاتيف والأ بوزيتيف والأ نيجاتيف. طبعا هيدا هو المطلب اليوم والنداء اللي أطلقته لايف بلاد, نداء عاجل لتتبرعوا بالدم بعد إلغاء كتير من المواعيد بسبب الإنفلونزا وبسبب الأمراض خلال موسم الشتي. طبعا رح نتابع نحن وياكم طالبة مجموعة بتمثل قطاع التأمين حكومة الولاية بإلغاء ضريبة خدمات الطوارئ. هذا موضوع كتير مهم, هاللي طبعا اليوم بيشتغلوا بخدمات الطوارئ واللي يقدر أنه رح ترفع أقساط التأمين على المنازل بنسبة بتوصل 18% لتمويل خدمات الشرطة والإطفاء والإسعاف. بيقول أحد المسؤولين من الانشورنس كونسل أنه اعتماد ضريبة موحدة رح يكون أفضل للمستهلكين. رح يحصل كمان سيدني أوبرا هاوس على مشروع تطوير كبير خلال السنوات الأربع المقبلة, ورح تستثمر الحكومة 120 مليون دولار لتحديث البنية التحتية الأساسية وتطوير الأنظمة التقنية بالمبنى. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام اليوم. قد عنا مشكلة للحقيقة بجريمة وخاصة العنف المنزلي. وجهت كمان الشرطة لرجل من سيدني أكثر من 30 تهمة على خلفية مزاعي ما بتتعلق بالعنف المنزلي ضد امرأتين على مدى عدة سنوات. بلش التحقيق بعد تعرض امرأة عمرها 28 سنة لاعتداء داخل صالة رياضية, وبتزعم الشرطة أنه اعتدى عليها مرارا بين عام 2025 و2026, كما يتهم بالاعتداء على امرأة أخرى عمرها 27 سنة خلال عام 2024 و25. تصور أنه لهلأ يعني لحتى تم توقيفه وجهت له 30 تهمة على خلفية بتتعلق بالعنف المنزلي, ولكن ما عرفنا هالسيدتين قد راب من هذا الرجل. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام مع استراحة, ومن بعدها رح نتابع استراحة فنية مع جديد الإصدارات. نسمع نحن وياكم فريش الإصدارات بخلال هالوقت, وعلى تمام الساعة 11 بيكون عنا محطة إخبارية لمتابعة أهم التطورات لصباح اليوم. الساعة 10:54 دقيقة داخل استوديوهاتنا. والآن استمعوا لأول

0: رح نكون نحن وياكم مع أهم الأخبار لليوم على حسب ما ورد بأخبار أستراليا، اللي عم تسعى حكومة الولاية بمحاولة أخيرة وفرض رقابة صارمة لأخذ إجراءات قانونية وأمنية جديدة لتسيطر على ابن خي القيادة السابق بتنظيم داعش خالد شروف، وسط مخاوف مستمرة بتتعلق بالأمن ومتابعة ملفات الأفراد المرتبطين ببيئات متطرفة. هيدا الخطوة اللي بتجي بإطار المساعي اللي عم تبذلها السلطات للتعامل مع التحديات الأمنية المرتبطة بالعائلات والأقارب المرتبطين بشخصيات متورطة بقضايا إرهاب دولية، لضمان حماية المجتمع وتطبيق التدابير الوقائية المطلوبة. اليوم فعلا عم نشوف يعني المقربين كانوا من عائلات، من زوجات، من أقارب، من أشخاص يعني نعرف اسمه بشكل كتير كبير وارتبط اسمهم بالإرهاب، منهم خالد شروف اللي حمل ابنه رأس شخص مقطوع. وهيدا طبعا اليوم عم تسعى الحكومة بمحاولة أخيرة وفرض رقابة على اتخاذ كمان إجراءات قانونية وأمنية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. رح نكون بعد لحظات مع جولتنا الإخبارية لمتابعة أهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Early in the morning.
3: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
5: صح ونص.
3: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تؤدي.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
6: Okay, let's go.
1: مع تؤدي كل صباح.
7: Wake up. Wake up.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: من لبنان وغزة شو عامية أستراليا السباعة بنقل الأخبار.

0: اليوم مستمعينا بتاريخ 4 آب، التاريخ اللي محفور بذاكرة كل لبناني. منستذكر فيه ضحايا انفجار مرفق بيروت، منبعت أصدق الدعوات بالرحمة لإلهم وبالصبر والقوة لكل عائلاتهم، عأمل أنه يبقى الأمل أكبر من الوجع، وأنه لبنان يستحق أيام أهدى وأجمل، وأنه يوما ما العدالة تاخد مطرحها. من كمان نحن وياكم بمشوارنا، بناخد استراحة صغيرة بعد البريك ومنرجع لعندكم بموضوع يعني بنحكي فيه شوي أكتر بخصوص هالتاريخ، بخصوص هالموضوع هيك من بعد مرور 6 سنين يعني من الأشياء اللي صارت بخصوص التحقيق وكل هالأمور. فخليكن معنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: This is 2MM.

0: ومن بيروت مستمعينا منروح لملف كتير مهم اليوم، خصوصي مع تاريخ اليوم 4 آب، الذكرى السادسة لانفجار المرفأ. ومع هالذكرى رجع هالملف المؤلم إلى الواجهة وسط دعوات متجددة لتحقيق العدالة بعد سنوات من الانتظار. الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر أنه إصدار القرار الظني بقضية انفجار مرفأ بيروت أصبح ضرورة ما بتحتمل المزيد من التأخير، داعياً القضاء إلى إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة كاملة. وأكد عون أنه العدالة ما بتعني الانتقام، بل محاسبة كل من قصر أو تسبب بهذه الكارثة مهما كان موقعه أو صفته، مشددا على أنه استقلالية القضاء اليوم على المحك. وهون يمكن أهم نقطة بهالخبر أنه بعد 6 سنوات على واحد من أكبر الانفجارات غير النووية بالتاريخ، بعد عائلات الضحايا ناطرة الحقيقة. وما صدر لهلأ القرار الظني، رغم أنه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أنهى تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية من أشهر. وللتذكير أنه انفجار الرابع من آب عام 2020 أودى بحياة أكثر من 220 شخص وأصاب أكثر من 6000 آخرين ودمر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت. وبالتزامن رئيس الحكومة نواف سلام وجه رسالة واضحة أكد فيها أنه لا تسوية على حساب العدالة، وأنه لا غطاء لأي مسؤول بهيدا الملف أو أي ملف آخر، مشددا على أنه المحاسبة يجب أن تشمل الجميع من دون استثناء. وهالملف منه مجرد قضية قضائية، بالنسبة لكتير من اللبنانيين هو امتحان حقيقي لقدرة الدولة صراحة على كشف الحقيقة، لأنه العدالة حتى لو تأخرت بتبقى مطلبا لا يسقط بمرور الزمن. ومعكم مستمعينا بعد هالفاصل أكيد حنكون عم نوافيكم بالمزيد من الأخبار والتطورات، فخليكن معنا، شاركونا بهال4 ساعات الحلوة من مشوار اليوم الثلاثة على راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM.
1: إصابة شخصين إصابات خطيرة نقلوا على أثرها للمستشفى بسبب انهيار مبنى في ووتر ستريت بمنطقة ألتيمو في سيدني. الشرطة تحقق في ملابسات هذا الحادث. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: ومن الأخبار الفنية مستمعينا برجع لعندكم وبشارككم خبر بخص جمهور فضل شاكر يلي يعني شكلهم هن على موعد مع جرعة جديدة من الأمل، خاصة بعد المواقف الداعمة يلي عم بيسمعوها من زملائه الفنانين خلال أحدث مؤتمر صحفي وجه خلاله الفنان مروان خوري تهنئة لفضل شاكر بعد التطورات القضائية الأخيرة، وتمنى يشوفه قريبا راجع إلى جمهوره. وقال حرفيا مروان أنه فضل شاكر رح يرجع لجمهوره اللي ناطره من سنين، وأنا كمان من الناس اللي ناطرينه. والأجمل أنه مروان ما استبعد أبدا فكرة التعاون مع فضل، بل عبر عن أمله بعمل فني بيجمعون بمجرد عودة فضل بشكل رسمي للساحة الفنية. وبسؤال عن الأصوات الشابة كشف مروان أنه أول اسم خطر على باله هو ماريلين نعمان. ما بعرف إذا سمعتوا هديو الرائع، يعني ما بعرف شو بدنا نوصف هالغنية الحلوة اللي عملوها سوا بعنوان يا دنيا نسينا. وكمان زيادة عن هيك لما انطرح اسم الفنان الشامي رحب بالفكرة فورا مروان، أشاد بذكائه الفني رغم اختلاف اللون الموسيقي بيناتهم. كمان شكروا على تصريحه السابق لما عبر الشامي عن رغبته بالتعاون مع مروان خوري. فحسب ما عم نشوف انه المرحله الجايه ممكن تحمل اكثر من مفاجاه، سواء بعوده فضل شاكر او من خلال تعاونات جديده بين اسماء من اجيال موسيقيه مختلفه يعني. وهو الشيء اللي الجمهور كله اكيد رح يكون ناطر انه يشوفوا كل هالمفاجات. معكم منكمل مشوارنا بأخبارنا الفنية المنوعة الأخبار الجديدة، خليكن معنا على راديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

انتوا عارفين المشكلة وين؟ لما حد يكلم التاني ويرن له على التليفون وما يردش عليه. اديته رنة ولا رنش وانا لسه برضو

0: نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: One two M E 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. There's more cases of the deadly H5 bird flu strain in the South Australia-Victoria border region, and authorities expect cases to only increase. This comes after confirmation of the first instance where many birds have died in the same place, which happened in South Australia. This means it's expected the flu will now start to take off in local wild bird populations, but the virus still hasn't made it into the poultry industry. Free-range egg farmers who move their hens indoors to protect them from the flu are being allowed to continue to label and sell their eggs as free-range. One Nation leader Pauline Hanson has been copping criticism from various sides of politics for not letting reporters from the ABC and The Guardian come to her press conferences. Labor says she needs to be accountable and face uncomfortable questions about her policies. One Nation's rapid rise in the polls to the point it could become party in government means the party and its leader have been facing scrutiny of late, especially for its hardline immigration platform. And widespread reports are coming in of fuel prices going up throughout Australia, along with warnings they'll lead to an increase in the cost of goods. It remains unclear how long the fuel prices could remain elevated, as the war in the Middle East continues to disrupt shipping. Iran and the US are trading insults and negotiations appear to be going nowhere. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

ترامب يمنح إيران فرصة أخيرة ويقول إن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بشكل كامل بدءا من اليوم. مجلس السلام يقول

0: أن إسرائيل لن تنسحب من غزة إلى بعد نزع سلاح حماس بشكل كامل، والوسطاء ينددون بالتصعيد الإسرائيلي. ترقب لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما لبحث الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوبا. وزيلنسكي يتهم روسيا بالإعداد لهجمات جديدة ضد بلاده ويأمل بضغط عسكري على موسكو لدفعها لحل سياسي بحلول الخريف. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود محادثات مع إيران بشأن مضيق هرمز والملف النووي، وشدد ترامب على وجوب فتح مضيق هرمز بشكل كامل الثلاثاء، وصفا المحادثات الجارية بأنها سريعة.
1: بالنسبة لإيران الأمور ستكون سريعة، الأمور ليست معقدة، ونحن نتحدث عن المضيق، إعادة فتح مضيق هرمز، ويجب أن يكون مفتوحاً بشكل كامل. وفي المرحلة الثانية سنتحدث عن البرنامج النووي والقدرات النووية، كما كنا نقول عن نزع النووي من إيران، إذ يجب أن يحدث. سيكون هذا المرحلة الثانية، لكن المرحلة الأولى هي فتح مضيق هرمز، والمرحلة الثانية ستستغرق وقتاً أطول. ونحن لدينا موقف قوي، وهو أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحاً نووياً.
0: وقال ترامب أنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة قبل توجيه ضربة حاسمة لها والإطاحة بقيادتها.
1: أريد أن أمنحهم آخر فرصة ممكنة قبل توجيه ضربة قاسمة. سنرى ما سيحدث. أنا فخور بأنني أمنح فرصة عندما يتعلق الأمر بشأن هجوم بهذا الحجم على دولة، فأنا أفضل أن لا أضطر إلى القيام به. لقد نفذنا بالفعل الكثير من الهجمات الكبيرة، وآمل أن يعود الإيرانيون إلى رشدهم، لأن ما حدث يعني أنه لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. إذا أتيحت لي الفرصة لإنقاذ حياة عدد كبير من الناس، فأنا أريد أن أمنحهم تلك الفرصة، وأنا لست تحت أي ضغط زمني.
0: وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، إن المحادثات الجارية مع عمان تتعلق بمضيق هرمز. أوضح بقائي أن إيران تعمل مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز، وأنه سيكون مسارا واحدا يضم ممرات للدخول والخروج.
2: بعد أشهر من تباين المقترحات، تعود إيران وسلطنة عمان الدولتان المشاطئتان لمضيق هرمز إلى طاولة التفاوض بشأن المضيق، في محاولة للتوصل إلى تفاهم ينظم الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
3: بدون
2: طهران كشفت رسمياً أن المحادثات تقتصر على فتح مسار جديد عبر هرمز، يكون عبارة عن ممر واحد بحركة مرور في الاتجاهين لتنظيم حركة السفن. وأقرت أيضاً بأن هذا المسار ليس سوى إجراء مؤقت، مؤكدة أن وضع الملاحة لن يعود إلى سابق عهده ما لم يرفع الحصار الأمريكي.
4: ما الآن مذاكره با امریکا نداریم.
1: لا نجري مفاوضات مع الولايات المتحدة، محادثاتنا هي مع عمان، وتتركز على التوصل إلى تفاهم بشأن مسار من شأنه أن يسمح لحركة الشحن بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز.
2: لكن هذا الانفراج الوشيك جاء بعد سلسلة من التنازلات، ففي ذروة التوترات حاولت عمان طرح مبادرة مؤقتة لتقاسم إدارة الملاحة مناصفة وبشكل مجاني، إلا أن طهران رفضت المقترح بصرامة بذريعة هواجسها الأمنية، وتمسكت بفرض صيغة بديلة تلزم حركة الشحن بالمرور عبر مياهها الإقليمية في اتجاه واحد على الأقل. هذا التصلب الإيراني لم يقف عند فرض المسار، بل امتد لنية جباية بدلات خدمات من السفن، وهو تحول خطير أثار مخاوف دولية وإقليمية واسعة من شرعنة تحويل المضيق إلى ورقة ابتزاز إيرانية مكرسة بقبول عمان. ويرى مراقبون أن هذا التحرك لا يمثل حلاً حقيقياً للأزمة، بل يعد محاولة من طهران لكسب الوقت والالتفاف على الضغوط الأمريكية من دون تقديم تنازلات جوهرية في ملفها النووي أو نفوذها الإقليمي. ما يجعل الاتفاق المرتقب مجرد مسكن مؤقت لا ينهي حالة التصعيد ويبقي شريان الطاقة العالمي معلقاً تحت رحمة التهديدات الإيرانية.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين بالإضافة إلى الصعود على سفينتين لتفتيشهما، وذلك في إطار تشديد الحصار البحري على إيران. بين التهديد بالتصعيد والتراجع في اللحظة الأخيرة، ينتهج ترامب نمطا متكررا في التعامل مع إيران، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه التحركات تكتيكا تفاوضيا للضغط على طهران أم أسلوبا جديدا في إدارة قرارات الحروب.
5: منذ بداية التصعيد بدا المشهد وكأنه يتكرر، في كل مرة كان العالم يتهيأ لليلة قد تغير الشرق الأوسط. ترامب يحدد موعدا والتقارير تتحدث عن ضربة وشيكة لإيران، ترتجف الأسواق وتستنفر القواعد العسكرية. ثم قبل ساعات من الضربة يظهر دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال ليعلن التراجع مانحا الدبلوماسية فرصة جديدة. وقد تكرر هذا النمط أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.
6: الرئيس ترامب قال إننا سنضرب إيران بقوة وسنفعل ذلك بالفعل. الضربات التي ستحدث الليلة ستكون قوية وستكون واضحة، وإذا كان لابد أن تحدث غدا مساء فستكون قوية وستكون واضحة.
5: في 19 من مايو أعلن إلغاء الهجوم الذي كان مقررا في اليوم التالي، قائلا إنه يمنح المفاوضات فرصة أخيرة. بعدها بشهر وبالضبط في 11 من يونيو كرر المشهد من جديد، بعد ساعات من تهديده بضرب إيران بقوة عاد عبر منشور آخر ليعلن إلغاء الضربة المجدولة في تلك الليلة بسبب ما وصفه بتقدم في المحادثات. واليوم يتكرر السيناريو مرة أخرى، حاكم البيت الأبيض حدد موعدا للضربة الكبرى ثم تراجع في اللحظة الأخيرة.
7: كان سيقع أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية وكان سيؤدي إلى كارثة، وهم لا يريدون منا أن ننفذه. هناك مجموعة من الأشخاص تريد مني أن أنفذ الهجوم فورا، لكن هناك مجموعة أخرى لا تريد مني القيام بذلك.
5: فهل كانت تلك المواعيد أوراق ضغط تفاوضية منذ البداية، أم أن قرارات الحرب باتت تكتب وتلغى بمنشور واحد؟
0: بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد وزير الخارجية القطري الدعم الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. قال مجلس السلام في قطاع غزة إن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة سيبدأ بعد أن يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. جاء ذلك عقب اجتماع عقده رئيس المجلس نيكولاي ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
7: بعد انتقادات إسرائيلية للخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مجلس السلام يمنح تطمينات لتل أبيب ويطفئ موجة الاعتراض داخل إسرائيل. المجلس أكد في بيان أن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، ويشمل ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق. بيان المجلس ورد عقب اجتماع بين نيكولاي ملادينوف الممثل السامي للمجلس وفريقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه. الاجتماع وصفه المجلس بالبناء والمفصل، وأشار للتوافق مع تل أبيب على فهم مشترك للأهداف النهائية وعلى رأسها نزع السلاح بالكامل من غزة والانتقال.
8: عندما تدق الساعة 12 ظهراً سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه. يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
9: The classic golden lunch break starts now.
10: Right here, go back.
11: Listen.
10: Way back.
11: Listen.
10: Back into time.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 AM راديو 2 AM أستراليا. أهلا وسهلا فيكم مجددا, إن شاء الله تكونوا عم تقضوا أحلى الأوقات برابع نهار اليوم من شهر آب, وإن شاء الله وقتكم يكون ماشي بشكل جيد, وبتمنى هالشهر يحمل معه كل الخير للجميع. برجع بذكر بحالي الطقس اليوم بسدني طقس مشمس, درجات الحرارة بتوصل لل 17-13 درجة كحد أقصى على صعيد ملبورن, وطقس بارد وممطر بنسبة عالية بملبورن. أما هون ببيروت فطقسنا مشمس حار وبتوصل درجات الحرارة لل 30. ناخد استراحتنا القصيرة ومن بعدها بنرجع لعندكم بأغانينا وأجواءنا الفنية الرائعة دايما على الموجة 16:38 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
3: إصابة شخصين إصابات خطيرة نقلوا على أثرها للمستشفى بسبب انهيار مبنى في ووتر ستريت بمنطقة ألتيمو في سيدني. الشرطة تحقق في ملابسات هذا الحادث. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

معكم مكملين برفقتكم الحلوة مشوارنا وأغانينا، وعنا هلأ أغنية من أغاني الزمن الجميل برفقة السيدة فيروز، سمرة يم عيون وساع.

0: موجز الأخبار من راديو 2MIA أستراليا وبنرجع منكمل سوا المشوار، خليكن معنا.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول

عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 100.

0: ترامب يتحدث عن مفاوضات الفرصة الأخيرة لإيران ويقول إن بديق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بشكل كامل. إسرائيل تشترط سلاح حماس الكامل، سحب سلاح حماس الكامل للانسحاب من غزة، والوسطاء يناددون بالتصعيد العسكري على القطاع. روما تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم، وتطبيق اتفاق الإطار ومواكبة خطوات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب على طاولة البحث. وزيلينسكي يتهم روسيا بالتحضير لتصعيد عسكري جديد ضد أوكرانيا، يراهن على الضغط العسكري لدفع موسكو نحو التفاوض وإنهاء الحرب. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود محادثات مع إيران بشأن مضيق هرمز والملف النووي. ترامب شدد على وجوب فتح مضيق هرمز بشكل كامل الثلاثاء، وصف المحادثات الجارية بأنها سريعة.
1: بالنسبة لإيران الأمور ستكون سريعة، الأمور ليست معقدة، ونحن نتحدث عن المضيق، إعادة فتح مضيق هرمز، ويجب أن يكون مفتوحا بشكل كامل. وفي المرحلة الثانية سنتحدث عن البرنامج النووي والقدرات النووية، كما كنا نقول عن نزع النووي من إيران، إذ يجب أن يحدث. سيكون هذا المرحلة الثانية، لكن المرحلة الأولى هي فتح مضيق هرمز، والمرحلة الثانية ستستغرق وقتا أطول. ونحن لدينا موقف قوي، وهو أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا.
0: ترامب قال إنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة قبل توجيه ضربة حاسمة لها

0: الطاحة بقيادتها.
1: أريد أن أمنحهم آخر فرصة ممكنة قبل توجيه ضربة قاسمة. سنرى ما سيحدث. أنا فخور بأنني أمنح فرصة عندما يتعلق الأمر بشن هجوم بهذا الحجم على دولة، فأنا أفضل أن لا أضطر إلى القيام به. لقد نفذنا بالفعل الكثير من الهجمات الكبيرة، وآمل أن يعود الإيرانيون إلى رشدهم، لأن ما حدث يعني أنه لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. إذا أتيحت لي الفرصة لإنقاذ حياة عدد كبير من الناس، فأنا أريد أن أمنحهم تلك الفرصة، وأنا لست تحت أي ضغط زمني.
0: القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. في بيان لها قالت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية غيرت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين، بالإضافة للصعود إلى سفينتين لتفتيشهما، ذلك طبعا في إطار تشديد الحصار البحري على إيران.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد بأن إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا ما هجمت إسرائيل، وأكد أن الشرق الأوسط تغير وأن إيران لم تعد كما كانت في السابق.
1: حتى الآن لم يطلقوا النار علينا، أنا لا أقول إنهم لن يفعلوا ذلك في المستقبل، لكن حتى هذه اللحظة امتنعوا عن ذلك لأنهم يعلمون أننا قادرون على توجيه ضربة قاسية جدا لهم. إذا أطلقوا النار علينا فسيدفعون ثمنا باهظا. عندما اندلعت الحرب كنت واثقا أننا سنصل في النهاية إلى إيران، وهذا بالضبط هو التغيير الذي وعدت به في الشرق الأوسط. لقد تغير الشرق الأوسط بالفعل، وإيران اليوم ليست كما كانت من قبل.
0: نتنياهو أيضا أشار إلى أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى واشنطن ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران، وأوضح أن هذه الخيارات هي تشمل التوصل إلى اتفاق أو مواصلة الحصار والعقوبات والضغوط الاقتصادية أو اللجوء إلى العمل العسكري.
1: آخر اجتماع لي في البيت الأبيض قبل أيام قليلة كان عبارة عن جلسة عصف ذهني حقيقية، ناقشنا جميع الاحتمالات. بصورة عامة هناك ثلاثة خيارات. الأول هو الاستمرار في المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاق رغم أنني متشكك جدا، لكن إذا تمكن الأمريكيون من إنجاز اتفاق حقيقي فليكن الخيار الثاني هو مواصلة الحصار والعقوبات والضغوط الاقتصادية، أما الخيار الثالث فهو العمل العسكري.
0: قال مجلس السلام في غزة إن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة سيبدأ بعد أن يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. جاء ذلك عقب اجتماع عقده رئيس المجلس نيكولاي ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: بعد انتقادات إسرائيلية للخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مجلس السلام يمنح تطمينات لتل أبيب ويطفئ موجة الاعتراض داخل إسرائيل. المجلس أكد في بيان أن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، ويشمل ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق. بيان المجلس ورد عقب اجتماع بين نيكولاي ملادينوف الممثل السامي للمجلس وفريقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه. الاجتماع وصفه المجلس بالبناء والمفصل، وأشار للتوافق مع تل أبيب على فهم مشترك للأهداف النهائية وعلى رأسها نزع السلاح بالكامل من غزة والانتقال من حكم القوة إلى الحكم المدني وفق البيان. قبل هذا الاجتماع عبر نتنياهو عن اعتراضه على الخطة التي أشاد بها ترامب، ودعا وزيران في حكومته إلى إسقاط الخطة باعتبار أنها تنص على بدء إسرائيل بالانسحاب. كما أعلن مكتب نتنياهو أنه نقل مخاوفه بشأن الخطة إلى الولايات المتحدة، لكن موقف المجلس يتعارض مع تأكيد حماس أنها لن تسلم الأسلحة الثقيلة إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، هو الأمر الذي قد يهدد نجاح الخطة ويعرقل تنفيذها من جديد.
0: طالبت كل من مصر، قطر، تركيا بضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الدول الثلاث نددت بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع والتي تقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. كان موقع أكسيوس نقل عن مصدر بأن الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف طلب من نتنياهو وقف الضربات الجوية على غزة. من جانبها دعت الرئاسة الفلسطينية، دعت المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالتنفيذ الفوري للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا في بيان، قال إن إسرائيل تواصل حربها الشاملة ضد الفلسطينيين رغم الإعلان عن الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. أيضا حذر أبوردينا من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يقوض الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب في غزة. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أبلغ مسؤولين عسكريين إسرائيليين أنه لا ينوي اتخاذ إجراء فوري لإقالة قائد القيادة الوسطى اللواء آفي بلوت. كاتس كان قد أكد أن القرار نوقش سابقا مع رئيس الأركان، فيما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة إنما جاءت لاسترضاء اليمين المتطرف على خلفية مواقف بلوت من قضايا المستوطنين في الضفة الغربية.
2: كاتس أقام الدنيا ولم يقعدها في إسرائيل. حصل هذا بعد أن أعرب عن نيته استبدال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، إعلان فاجأ الكثيرين على أكثر من صعيد، فهو أولاً لم يتم وفق البروتوكولات المتبعة، وإنما خلال مقابلة على الهواء كان وزير الدفاع يجريها على القناة 14. في المقابلة ألمح كاتس إلى وجود اختلافات في وجهات النظر بينه وبين القائد أفي بلوت، لا سيما وأن الأخير يرفض الإفراج عن مستوطن متهم بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية. كلام لم يعجب المشاركين والحضور في البرنامج، فتساءلوا لماذا لا يقال بلوت؟ ليجيب كاتس بأن قراراً بتنحيته سبق واتخذ أصلاً، ما بدا وكأنه رضوخ على الهواء مباشرة لرغبات اليمين شديد التطرف.
3: هل يتصرف اللواء بلوت خلافاً لسياسة وزير الدفاع؟ أنا أسألك، في حال أراد لواء في الجيش فرض سياسة مختلفة، فهل يمكن إقالته؟ هناك اللواء داود بار خلفاً لقائد الفرقة 36 في الجيش، هو ضابط حائز على أوسمة في الشجاعة، وقد أعلنت أنني قررت المضي قدماً في تعيينه قائداً للمنطقة الوسطى.
2: فيما صمتت حكومة نتنياهو، سرعت المؤسسة العسكرية للتعبير عن صدمتها من هذا التصريح، مؤكدة أن لا علم ولا خطط لديها بأي تغييرات في هكذا مناصب، ليس قبل العام القادم. المعارضة أيضا هاجمت، حتى المجالس والهيئات الاستيطانية أثنت على بلوت، مؤكدة أنه باستثناء قضية المستوطن المعتقل ازداد في عهد بلوت الاستيطان واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية على المدن والقرى الفلسطينية. أما كاتس فعلى ما يبدو أراد استغلال فرصة ظن أنها ستزيد من شعبيته في أوساط اليمين المتطرف قبل انتخابات حزبه الليكود وقبل انتخابات الكنيست. بشار صغير، سكاي نيوز عربية، القدس.
0: تبدأ اليوم جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تستضيفها العاصمة الإيطالية روما وتستمر لثلاثة أيام. تبحث تطبيق اتفاق الإطار ومواكبة خطوات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال إن الحكومة اللبنانية تسعى لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد وصولا إلى الانسحاب الكامل من كل لبنان، لكن من جانبه حذر السفير الأمريكي في بيروت من التسرع في المضي قدما بتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم إبرامه في يونيو الماضي، واعتبر أن ذلك قد يعرض المدنيين للخطر. السفير الأمريكي أيضا قال أنه يتعين على الطرفين الاتفاق على آلية تكون واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية من الاتفاق. بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد وزير الخارجية القطري الدعم الكامل لجميع المساعي الرامية لنزع فتيل التوتر والتوصل لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أعلنت المفوضية الأوروبية تعزيز دعمها المالي والفني للمغرب، وصفته بالشريك الاستراتيجي في مكافحة الهجرة غير النظامية.
4: بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام مجددا، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM بيوم جديد ومشوار جديد جمعنا سوا على الساعة 11 صباحا ومكملين معكم لغاية الساعة 3 بعد الظهر. انتم برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. حنبلش هالساعة الجديدة بأغانينا الحلوة، وحنكون تحديدا هلأ مع الفنان عاصي الحليني، شو بخاف عليكي.

0: من خلال هالأغاني والمنوعات اللي استمعت لها بجولة حلوة للفنان حسين الجسمي، ومرقت معنا كمان غنية عاص الحلاني شو بخاف عليكي، وهيك حنكمل مشوارنا مع أغاني منوعات خبرية من هون خبرية من هونيك، وأكيد مع كل الأجواء يلي رح نتبعها نحن وياكم، إن كانت سياسية أمنية وكمان الفنية وغيره. برنامجنا منوع بكل الأخبار، ما تنسوا كمان التغطية الإخبارية اللي بتكون مرافقتكم على مدار كل ساعة لمتابعة الخبر والحدث عبر راديو 2ME. أولا رح نشوف سوا لبكرة الأربعاء مع نهار جديد كيف رح يكون الطقس. بسدني حيكون مشمس، درجات حرارة مستقرة كمان مثل اليوم توصل لل 17 درجة. أما بملبورن فالطقس بكرة حيكون ممطر بارد كمان كحد أقصى، الحرارة بتوصل لل 14. هون عنا ببيروت طقسنا الحار مستمر بدرجة حرارة مرتفعة بتوصل لل 30. Get the news first
1: from 2ME. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM، هنا 2ME أستراليا.

0: لجميع المستمعين اللي اوريدي معنا او اللي صاروا برفقتنا هلا بخلال هالوقت من اي مكان عم بتابعونا، اهلا وسهلا فيكم. رح نشوف هالخبر هيك المهضوم من اجواء الفن وهوليوود. يبدو انه الوصول لليوناردو دي كابريو منه مهمه سهله ابدا، وحتى لو كان معك مصاري. خلال عطلة الصيفية اللي كان عم يقضيها بمدينة سانتروبيل الفرنسية، حاولت هيك مجموعة من المعجبات انه يتقربوا من النجم الامريكي داخل احد الملاهي الليلية. يعني تخيلوا انه التقيتوا بديكابريو، اكيد بتكون ولو على القليلة تاخدوا صورة معه. هلا المهضوم بالقصة انه واحدة من المعجبات عرضت 500 يورو على احد عناصر الامن مقابل بس انه يساعدها تاخد صورة مع ليوناردو دي كابريو، بس عنصر الأمن رفض العرض بكل لياقة ولباقة، والموقف بعدين هيك تحول لمزح بين اللي بيشتغلوا هنيك بهالمكان. هلا موقف هون الموضوع، لأنه كمان في اثنين معجبتين تانيين حاولوا يوصلوا أرقام هواتفهم للنجم عبر موظفين بيشتغلوا بالمكان، ولكن طبعا من دون أي جدوى ومن دون أي نتيجة. هلا هيدا الشيء، هالموضوع اللي صار كمان بعده بيفرج قديه نجومية ليوناردو دي كابريو بعده قوية، وين ما يروح بيبقى محط أنظار المعجبين والإعلام. وكمان دي كابريو عم بيقضي، يعني كان عم بيقضي عطلته بجنوب فرنسا برفقة عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا سيراتي، وظهر الثنائي بأكثر من مكان فاخر بمطاعم ومنتجعات سانتروبي. منكمل نحن وياكم بأخبار كمان متنوعة بانتظاركم، فخليكم معنا على راديو 2MA أستراليا
1: 1638 AM. Don't miss a thing.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

Music, music, music, music. موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أوسكار.

0: مزاجية، غنية حلوة كتير للفنان راغب علامي اللي بتحكي عن، فينا نقول انه ما بدنا نشمل بس عن كل البنات تقريبا، قدي البنات عندهم هالمزاجية برأيهم بحياتهم بكتير من المواقف. فعملنا غنية لقلنا خصوصي بس كتير حلوة صراحة، وبحس كل الشباب عم بيسمعوها للصبايا. بكمل أنا وياكم بمشوارنا، إن شاء الله تكونوا عم تقضوا أحلى الأوقات. رح ناخد استراحة هيك سريعة، ما حنطول عليكم، رح نرجع بجولة من الأغاني حلوة كتير منبلشها مع الفنانة ديانا حداد.
1: Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا.
4: خلينا نكمل معكم مستمعينا، وبهالأثناء رح نتابع آخر المستجدات مع بداية هالأسبوع وبداية هالشهر الجديد، كمان نشوف شو حملنا من أخبار ومن تطورات وبتتعرفوا عليها على 1638 AM.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني.

0: بك. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: With the top stories, Australia's peak body for gambling has told a Senate inquiry that allegations of wrongdoing involving drugs and escorts made against betting agencies Sportsbet and Tabcorp are unfounded. Responsible Wagering Australia is appearing at a Senate inquiry into laws to limit gambling ads on TV, radio and online. Labor's under pressure from different sides of politics to make its current proposed laws stronger. The inquiry yesterday heard allegations of betting companies offering booze, illicit drugs and escorts to problem gamblers as inducements. A new outbreak of bird flu in common silver gulls is causing concern as the species gathers in large numbers ahead of breeding season. The first confirmation of an incident where many birds died in one place in South Australia. As authorities worried, local transmission is taking off, especially where the state borders Victoria along the coast. The poultry industry and bird shows are taking precautions to reduce exposure to the deadly H5 strain. And Middle East countries are criticising Israel after new strikes reportedly killed at least 19 people in Gaza. Despite a step forward in peace negotiations being widely spruiked by US President Donald Trump. Last week, Hamas agreed to lay down its weapons on the condition that Israeli troops withdraw from parts of the strip. But that's something Israeli ministers and senior officials are now publicly rejecting. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: وعلامتها على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف.
5: السلام عليكم، السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز والتطورات في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. من جانب آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق الخصب في سلطنة عمان. وفي ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين اثنين استشهداء وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربي مدينة غزة. وقد دان بيان قطري مصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال البيان إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، مؤكدا أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس.

0: أس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق لا سيما حصر السلاح. من جانبها قالت حركة حماس إنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، وإن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وكان مجلس السلام في غزة قال في بيان إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين ملادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني. وقال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. من جانبه قال نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. وبالعودة إلى الملف الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد. أحمد، مرحبا بك. ما الذي رشح إلى حد الآن بشأن المواقف الأمريكية حيال هذا الموضوع؟
1: الأخير هو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراد من البيت الأبيض عندما قال إن مضيق هرمز سيفتح اليوم الثلاثاء وإن المحادثات مع الإيرانيين مستمرة. تأكيدات الرئيس الأمريكي هذه أشاعت الكثير من الترقب والأمل خلال هذا اليوم بأن تفضي المحادثات بالفعل إلى هذا التطور الكبير في حال حدوثه خلال ساعات هذا اليوم الثلاثاء بتوقيت المنطقة. ترامب لم يحدد وقتا محددا خلال يوم الثلاثاء سيفتح فيه المضيق، ولكنه يتحدث بنبرة اعتبر كثيرون هنا في واشنطن بأن فيها كثير من التفاؤل فيما يتصل بمسار المفاوضات والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك بين سلطنة عمان وإيران من جهة أخرى. بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحاول أن تكشف ما الذي يدور في الغرف المغلقة وهذه الاتصالات غير المعلنة. صحيفة وول ستريت جورنال كانت قد نقلت عن الوسطاء قولهم إن المحادثات تتضمن مسارات جديدة في مضيق هرمز، من بينها مسار مؤقت يجري الحديث بشأنه لاستئناف حركة الملاحة التجارية في المضيق، وكذلك من بين المقترحات أن الناقلات والسفن التي تريد الدخول إلى منطقة الخليج العربي ستسلك المسار القريب من السواحل الإيرانية، بينما مسار الخروج من مياه الخليج العربي سيكون عبر المياه القريبة من السواحل العمانية. وأيضا يؤكد الوسطاء في تصريحاتهم أو هذه المصادر في الوساطة في تصريحاتهم هذه لصحيفة وول ستريت جورنال بأن هذه المسارات لن تكون برسوم، وهذا ما أكده ترامب في تصريحاته الأخيرة عندما سئل عن الآلية التي سيفتح بها المضيق. لم يحدد طبيعة المسارات، ولكنه قال إن إيران لن تفرض رسوما للعبور عبر المضيق. ولكن ما أثار بعض الشكوك لدى متابعين هنا في واشنطن هو التصريحات الصادرة عن الجانب الإيراني الذي ينفي وجود محادثات أو مفاوضات مع الأمريكيين. ترامب أكد عدة مرات خلال هذا الأسبوع، أكد يوم السبت والأحد وكذلك يوم الاثنين بأن المحادثات جارية وأنه جرى الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل النقاش المرتبط بالملف النووي لوقت لاحق دون أن يحدد متى سيبدأ النقاش حوله، ولكنه يؤكد بأن الحديث المتصل بمضيق هرمز وصل إلى مرحلة سيعاد فيها فتح المضيق اليوم الثلاثاء. أيضا ترامب قال إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن ذلك الهجوم يوم الأحد، ولكن قال إن إيران هي التي طلبت إلغاء ذلك الهجوم، بالإضافة إلى اتصالات من دول في الإقليم عملت على دفع المسار الدبلوماسي وتجنيب المنطقة أي تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي الترقب هو سيد الموقف هنا في واشنطن وفي بقية المناطق. أيضا ترامب كان يقول في تصريحاته الأخيرة هذه إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز أو اتفاق نهائي مع إيران. هنا من يعتقد بأنه في حال صدقت هذه التأكيدات والتصريحات الأخيرة بشأن فتح مضيق هرمز فذلك قد يعيد إحياء المسار التفاوضي المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا هناك ما أكدته وول ستريت جورنال بأن باكستان أبدت رغبتها في استئناف جولات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك التأكيدات الأخرى المتصلة بالتفاصيل المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز. أيضا هناك بعض التسريبات المتصلة بشأنها هنا في صحيفة وول ستريت جورنال، ولكن كل هذا يبقى الآن في سياق التسريبات دون تأكيد رسمي من قبل الجانب الأمريكي عن طبيعة المسارات ولا من قبل الجانب الإيراني الذي ينفي وجود هذه المحادثات.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما. سيد منشاوي، عندما يتحدث ترامب ويقول إن هناك مفاوضات مع الإيرانيين وإن هناك اتفاقا بشأن إعادة فتح المضيق اليوم الثلاثاء، هل يمكن أن نصدق ترامب في هذا فيما يقول؟
2: تحية طيبة لك والدكتور حسين والمشاهدين. سجل الرئيس ترامب يعني غامض في هذا المجال، هو يقول أشياء كثيرة ويتحدث كثيرا عن هذه النقطة تحديدا إعادة فتح المضيق، وهي ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها ذلك، في حين أن الجانب الإيراني ينكر هذا جملة وتفصيلا. أعتقد أن الرئيس ترامب يبالغ إلى حد كبير في هذه اللحظة في التصورات والرغبات الأمريكية، ويرى أنه يريد أن يخرج بصورة المنتصر، وهذا يتمثل في فتح المضيق دون قيود أو شروط، وأن سلطنة عمان هو ما تقوم به من تفاوض مباشر مع إيران هو ربما بالنيابة عن الولايات المتحدة وتحمل معها عمان في هذا الإطار الرغبات الأمريكية. فأعتقد أن الرئيس ترامب يبالغ إلى حد كبير، لا يوجد أي تأكيد في الجانب الإيراني على فتح المضيق كما يذكر الرئيس ترامب، واعتقد أن المفاوضات لم تنتهي بصورة نهائية ولم يخرج بيان إيراني عماني عن تفاصيل هذه المفاوضات وعن كيفية سيرورة الملاحة في المضيق، سواء في الجانب القريب من إيران أو الجانب القريب من الجانب العماني أو في المنطقة الوسط. فأعتقد أن كل هذه التقديرات التي تخرج من الرئيس ترامب هي متفائلة بطبيعتها وتعبر عما يأمل فيه الرئيس ترامب، لكن ليس بالضرورة ما سيحدث في الواقع، لأن كل ذلك يتوقف في النهاية على الجانب الإيراني، وإذا ما كان الجانب الإيراني سينصاع إلى هذه التهديدات الأمريكية، وكل ما يقوم به الرئيس ترامب خلال الأيام الأخيرة يدخل في إطار الحرب النفسية. هو يعني حدد بصورة غير مسبوقة على تدمير القدرات المدنية والبنية التحتية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين.
3: أطيب التحيات لكم مستمعين راديو 2 أم أستراليا على 1638 AM بساعة جديدة، وهي رابع ساعة من مشوارنا لليوم. حنبلش مع الفنان زياد الرحباني، من وجه تحية كبيرة لروحه ومنسمع غنيته بصراحة.

0: برجع وبذكركم مستمعينا لبكرة الأربعاء كيف حيكون الطقس. بسيدني مشمس، درجات الحرارة 14 درجة كحد أقصى على صعيد ملبورن. أما هون ببيروت فطقسنا مشمس حار، بترتفع وبتوصل درجات الحرارة للثلاثين. خليكن معنا بعد الاستراحة، رح نكون عم نسمع للفنان صابر الرباعي.
1: نزلت الاب تاع 2MA وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: تجري حاليا شركة كوانتس محادثات أولية مع شركة الاستشارات بشأن مشروع لإعادة هيكلة بعض الوظائف الإدارية بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من نقل ما يصل إلى 1000 وظيفة إلى الهند. مزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.

0: خبر أمني جديد مستمعينا ومن جنوب لبنان تحديدا بهالمرحلة الحساسة، أي حادث ميداني عم بيلفت اليوم الأنظار وعم بيطرح علامات استفهام. أصيب 5 جنود من الجيش اللبناني بجروح طفيفة خلال مواكبتهم الأهالي ببلدة كفرة بقضاء بنت جبال. البداية كانت مع بيان للجيش أشار إلى أن الإصابات نتجت عن استهداف إسرائيلي، ولكن بعد الكشف الميداني أوضح ببيان تاني إنه الانفجار سببه جسم مشبوه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة كل التفاصيل. الحادث لقلكن هيك عن نقطة مهمة، وقع بوقت عم بيواصل فيه الجيش اللبناني انتشاره بمناطق الجنوب ضمن تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، واللي بينص على انتشار الجيش بمناطق بتنسحب منها القوات الإسرائيلية مع حصر السلاح بيد الدولة. ولكن بالمقابل ما زالت الخروقات والضربات الإسرائيلية عم تتكرر، والجيش اللبناني كان سبق واتهم كمان إسرائيل بإعاقة استكمال انتشاره بالجنوب. يعني رغم وجود الاتفاق، الواقع على الأرض بعده هش، وأي حادث حتى لو كان سببه هالجسم المشبوه بأكد أنه الجنوب ما زال عم بيعيش تحت خطر دائم، وأنه الاستقرار الكامل بعده بحاجة إلى خطوات عملية على الأرض، مش بس تفاهمات على الورق مثل ما عم بيصير. من كمان نحن وياكم مستمعينا بوقتنا اللي تبقى لليوم بهالمشوار اللي برافقكم فيه لغاية الساعة 3 بعد الظهر، خليكن معنا.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب. No one does it like we do. 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني 13/11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نكمل معكم مستمعينا، وقبل ما نختم بجولة من الأغاني منشوف خلال هالأسبوع الأنظار كلها بتتجه للجولة الجديدة من المحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والمقرر أنه تعقد بإيطاليا برعاية أمريكية. وهيدي الجولة بتجي استكمالا للمسار اللي انطلق بواشنطن ثم انتقل إلى روما، وهي ما بتهدف إلى توقيع اتفاق سلام بل إلى متابعة تنفيذ اتفاق الإطار، خصوصا فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق اللي ما زالت محتلة، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني، وتثبيت وقف إطلاق النار. رغم استمرار هالمسار الدبلوماسي بيبقى التحدي الأساسي مستمعينا هو استمرار الخروقات الإسرائيلية يلي بيعتبرها لبنان عقبة أمام بناء الثقة وتنفيذ أي تفاهمات على الأرض، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل عملياتها ما دامت ترى وجود تهديدات أمنية. لذلك نجاح هيدا الجولة سيقاس بقدرتها على تحقيق خطوات عملية مش بمجرد استمرار الاجتماعات، لأنه اليوم المنطقة عم تمرق بمرحلة كتير دقيقة حيث بترتبط الساحة اللبنانية أيضا بالتطورات الإقليمية، وخصوصا بالعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران واللي ما زالت تلقي بظلالها على المشهد بلبنان وسوريا والمنطقة ككل. فعأمل نشوف أخبار إيجابية، أخبار حلوة للبنان، للمنطقة كلها وللعالم كله. طبعا بالنهاية ما بدنا غير الأمن، الأمان والسلام للجميع. بكمل معكم بعد الاستراحة، رح نكون برفقة الفنانة نوال الزغبي، تابعونا. Listen live in HD pure digital.
1: Free. 2me.com.au. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: وهيك بنكون سوا وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم الثلاثة أربعة من شهر أوغست. كنتوا معنا بأربع ساعات حلوين من الموسيقى والأخبار المنوعة على 2 أم أستراليا 1638 أم، وكان معكم ماريا من وسط بيروت. بشكركم كتير على الوقت الحلو، وهلأ بترككم مع جولة أخبار الساعة 3 وإن شاء الله أمسيتكم سعيدة يا رب.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال

0: تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: تمام السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لنا رولا أبي حيدر.
4: ونستهل النشرة بالعناوين. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. الدول الوسيطة تدين ما تصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة. جولة سابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم في روما. برزاني في دمشق لبحث التعاون وتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية والأكراد. في نشرة السادسة أيضا، المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد أزمة سبتة.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. رغم نفي طهران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تجري الآن، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه المفاوضات تجري بناء على طلب من طهران وبدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك قطر. شيرين ناصر.
6: الرئيس الأمريكي الذي أكد المحادثات مع إيران أوضح أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر، ولكنه حذر أنها فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع وثيقة جيدة تنهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر. أما عبر تروث سوشيال، فوصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، كما كتب قائلا: جدار الولايات المتحدة الفولاذية لا شيء يمكنه اختراقه إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، ولن يمر عبره شيء دون التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك. نصرح إسماعيل بقاء المتحدث باسم خارجيتها أن إيران ليست لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. نضاف بقاء أن جميع المفاوضين الإيرانيين موجودون حاليا داخل البلاد باستثناء وزير الخارجية عباس عرقجي الذي يقوم بزيارة دينية إلى العراق. وقال إن المحادثات الوحيدة الجارية هي المناقشات مع سلطنة عمان بخصوص إدارة مضيق هرمز.
4: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحدثت فجر اليوم عن مقذوف مجهول أصاب سفينة شحن في مضيق هرمز من دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار. مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة قال لمونتي كارلو الدولية أن التصعيد والوعيد ضد إيران ثم التراجع استراتيجية الرئيس الأمريكي الذي ورط بلاده ودول منطقة الشرق الأوسط بحرب كان الجميع في غنى عنها، كما قال متحدثا لوهبة خدش.
7: صار واضح بالنسبة لنا هذه هي استراتيجية ترامب، إذا كان لديه استراتيجية أصلا في التعاطي مع أزمة يبدو أنه يعني ورط نفسه ورط المنطقة ورط العالم بها نتيجة حسابات

0: غير صحيحة منذ البداية. يعني الآن هو يحاول بكل الطرق، يعني خلاف أنه لا يريد أن يذهب باتجاه عمل عسكري واسع كبير يورط الولايات المتحدة أو يورطها في مزيد من المشاكل في المنطقة والعالم، لأنه أصلا هو جاء إلى السلطة منتقدا الرؤساء الذين جاءوا قبله باعتبار أنهم ورطوا الولايات المتحدة في حروب ليس لها مصلحة حقيقية فيها، فوجد نفسه تقريبا في نفس المستنقع الآن. الآن هو يحاول أن يخرج من هذه الأزمة، شرطه الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو فتح مضيق هرمز. هو لا يستطيع أن يغادر هذه الأزمة دون أن يفتح المضيق، لأنه الآن كل النقاش يقول بأنه هذا المضيق كان مفتوح قبل أن تبدأ هذه الحرب، فهو لن يشاور إلا إسرائيل في هذه الحرب، وبالتالي فإن إغلاق مضيق هرمز هو نتيجة لحرب بدأها هو، لم يكن هناك يعني داعي كبير لها.
1: مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن شركات النفط الكبرى تحقق أرباحا طائلة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص النفط الخام على خلفية الحرب مع إيران، في محاولة لتحسين وضعية حزبه الجمهوري قبيل انتخابات منتصف الولاية. دانت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع، حيث وكثفت الدولة العبرية ضرباتها التي أدت إلى مقتل 19 فلسطينيا على الأقل منذ يوم الأحد. وسام أبو زيد من قطاع غزة.
2: بعد ساعات وجيزة من الهدوء عادت الطائرات الحربية الإسرائيلية لتجدد غاراتها على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين. وأثارت عودة القصف مخاوف الفلسطينيين من تعثر المباحثات السياسية وإمكانية عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار التوتر الميداني. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تطورات سياسية عقب انتهاء اجتماع ممثلي مجلس السلام نيكولاي ملادينوف مع الجانب الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة نزع مختلف أنواع السلاح قبل أي انسحاب من قطاع غزة، وهو الطرح الذي رفضته حركة حماس خلال جولات المفاوضات الأخيرة التي استضافتها القاهرة، فيما أبدت موافقتها على تسليم أسلحتها الثقيلة تدريجيا تزامنا مع الانسحاب. وتعقيبا على هذه المطالبات، جددت حركة حماس والفصائل الفلسطينية تمسكها بما تم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يضمن التزام جميع الأطراف ببنوده. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
1: مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب والمكلف تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، طمأن بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل. يأتي ذلك بعدما أعرب نتنياهو عن اعتراضه على الخطة التي أشاد بها ترامب ودعوة وزيرين في حكومته اليمينية المتطرفة إلى إسقاطها، باعتبار أنها تنص على بدء إسرائيل بالانسحاب تدريجيا من القطاع. والحكومة اللبنانية تسعى من جهتها إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، بحسب ما قال رئيسها نواف سلام بالأمس عشية جولة تفاوض جديدة مع الدولة العبرية تستضيفها روما لمدة 3 أيام في وقت تتواصل فيه المواجهة على الأرض. منى تويبية.
3: تستضيف روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، محاولة جديدة لدفع مسار تفاوضي مثقل بسنوات من عدم الثقة والانقطاعات. لكن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان يضع علامات استفهام كبيرة على حقيقة النوايا، ويلقي بظلاله الثقيلة على احتمالات تحقيق اختراق ملموس. يدخل الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم هذه الحلقة وهو يحمل توجيهات حازمة من الرئيس ورئيس الحكومة، ويضع الانسحاب الإسرائيلي الكامل في قلب الأجندة كشرط لا تحرر منه لتهيئة أي مناخ سياسي. المعادلة واضحة، لا انسحاب لا تقدم. ومع تأكيد بيروت أن الدولة اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة بإدارة هذا المسار، فإن هذا الموقف ينبع من تجربة مريرة مع الاتفاقات السابقة وشعور عميق بأن القرار الحقيقي يجب أن يبقى في أيدي اللبنانيين. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على دفع تنفيذ الاتفاق الطارئ من خلال استكمال ترتيبات الميدانية وتسوية الملفات الحدودية العالقة، لكن الحقيقة أن نجاح هذه الجولة لن يتحدد داخل قاعة التفاوض المريحة بل على الأرض.
1: أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني. وكان دبور نفى في تصريحات سابقة هذه الاتهامات محملا ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه. وصل رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني إلى دمشق في زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة الحكم. تركز هذه الزيارة على دفع تطبيق اتفاقي دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. وأفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل بارزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون وتنسيق لاسيما في المجال الاقتصادي إلى جانب أوضاع المنطقة وقضايا ذات اهتمام مشترك. عن موقف الإدارة الكردية السورية بخصوص هذه الزيارة تحدث لمونتي كارلو الدولية كادار بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود في باريس.
4: بكل تأكيد الزيارة مرحب بها، لأن بكل بساطة شخصية الرئيس نيتشيرفان بارزاني كانت ضمن اجتماعات هولير التي كانت مع الجانب الأمريكي مع وجود قيادة إقليم كردستان للتنسيق، وهي تأتي تتم. لذلك هناك أمور ستكون بين الجانب السوري والجانب الكردي في إقليم كردستان العراق، تلك أمور خاصة بهم، لكن كإدارة كردية الزيارة مرحب بها، وهي تأتي ضمن أيضا تنسيق المواقف الكردية. كما أوقفت الهجمات تلك هي استمرارية لتنفيذ اتفاق 29 من الشهر. نعرف أنه زيارة في لها ترتيبات سابقة صارت، وفي تنسيق مع الجهات الكردية في سوريا على هذه الزيارة، وهي ضمن عملية تنسيق لتوحيد المواقف الكردية.
1: كدار بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود في باريس، وكان يتحدث لسامية الأشرقي. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى رد مشترك على أزمة الهجرة من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، والتي أثارت انقساما سياسيا في التكتل وأسفرت عن مصرع العشرات في أيام محدودة. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كتبت فوندرلاين أن هذه الحادثة تظهر بوضوح ضرورة المضي أبعد في تعزيز الحدود عند النقاط الأكثر حساسية، ومن بين الخيارات التي طرحتها تكثيف المراقبة واستخدام حواجز مادية عند الضرورة. عن المشهد الميداني في مدينة سبتة الإسبانية بعد محاولة العبور الجماعي والحديث عن عودة الألاف إلى الأراضي المغربية فضلا عن الإجراءات الحكومية التي أقرتها مدريد بالتزامن مع الاجتماع الأوروبي لبحث الأزمة اليوم، تحدث لمونتي كارلو الدولية الصحفي محمد المذن المتواجد في مدينة سبتة. نستمع إلى بعض مقاله.
5: يبدو المشهد في مدينة سبتة أكثر هدوءاً مقارنة بالأيام التي أعقبت محاولة العبور الجماعي من الأراضي المغربية، فيما تواصل السلطات الإسبانية إدارة تداعيات الأزمة على المستويات الأمني والإنساني والسياسي. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إلما سايس أن مدريد لم تتوصل إلى أي تقرير استخباراتي يحذر من الحجم غير المسبوق للأزمة، رغم الجدل الدائر حول وجود تحذيرات سابقة مشددة على أن الحكومة لم تكن تتوقع دخول عشرات الآلاف من الأشخاص في يوم واحد. على الصعيد الإنساني، سلطات سبتة تستعد لاستقبال أكثر من 1000 قاصر بعدما ارتفع عدد الموجودين في مراكز الإيواء إلى 862 قاصرا. السلطات أنشأت أيضا مركز لتنسيق بيانات الضحايا والإشراف على عمليات التعرف على الجثامين في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسبانية حصيلة رسمية للقتلى والمصابين.
1: الصحفي محمد المذن المتواجد في مدينة سبتة. تشهد ليبيا منذ أيام موجة احتجاجات متصاعدة بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء، تحولت من غضب اجتماعي إلى حراك سياسي يطالب إسقاط الحكومة. في طرابلس المتظاهرون أغلقوا طرقا رئيسية وحاصروا مؤسسات عامة واقتحموا مجمعا للطاقة. حازم حماد.
6: تعيش طرابلس ومدن الغرب الليبي مثل الزاوية ومصراتة والخمس حالة غليان متصاعد بسبب انقطاعات الكهرباء التي تمتد لساعات طويلة في ظل حرارة مرتفعة، ما دفع مجموعات شبابية إلى إغلاق طرق رئيسية بالإطارات المشتعلة وفرض عصيان مدني أمام مؤسسات الدولة. في طرابلس أقدم محتجون على إغلاق أبواب وزارات وهيئات حكومية، بينها وزارة الخارجية وهيئة الإسكان ووكالة الأنباء، في رسالة تعكس فقد دان ثقة في أداء الحكومة وعجزها عن توفير الخدمات الأساسية. بلغ التوتر ذروته باقتحام مجمع ميليتا للنفط والغاز غرب العاصمة، حيث أغلق المتظاهرون خطوط الغاز المغذية لمحطات التوليد، ما هدد بحدوث إظلام شامل وأجبر المؤسسة الوطنية للنفط على وقف جزئي للإنتاج قبل تدخل قوات حكومية لإعادة تشغيل المجمع. سياسيا، توسعت مطالب المحتجين لتشمل رحيل حكومة عبد الحميد للدبيبة وكل الأجسام السياسية القائمة وسط انقسام حاد بين سلطات الشرق والغرب، ما يجعل أزمة الكهرباء انعكاسا لفشل أعمق في إدارة الدولة وتوحيد مؤسساتها.
1: ما زالت الحرائق مستعرة منذ 4 أيام بالقرب من أثينا مع تجدد اشتعال بعض البؤر بالرغم من تراجع هبات الرياح وإشراك نحو 10 طائرات إطفاء في عمليات إخماد النيران. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي، الدول الوسيطة تدين ما تصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، جولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم.
7: Taking a look in Sydney in the CBD, there's a crash northbound on the Sydney Harbour Bridge with 3 lanes closed and delays building back into the CBD. And over on Victoria Road, it's busy westbound through Des Moines past Lyons Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Berwick on the Princess Highway outbound before Manuka Road. And over in Werribee, there's a crash on Duncan's Road near College Road with delays in both directions. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: منبلش مشوارنا مع الفنان زياد برجي هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sea Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وابتدينا برفقتكم مشوار جديد. بدي وصل تحياتي لك لمستمعينا الكرام، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM، كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم ليوم الثلاثة، اليوم أربعة من شهر أوغست آب. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني، درجات الحرارة اليوم بتوصل لعشرين درجة، على الصعيد ملبورن 15. مشوارنا ابتدى هلأ، مشوار درافت تايم بروجرام، ورح يضل مكمل لغاية الساعة 8 المساء. أما برامج 2ME ما قال نهاية أبدا، برفقتكم تكون على مدار ال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. بذكركم مستمعينا أنه مشوارنا حافل اليوم، رح وفيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية، بالإضافة لكل الأغاني الجديدة رح نتوقف ونتعرف عليها سوا. أيضا رح نتوجه لغرفة الأخبار في الساعة على رأس الساعة مباشرة وسريعا. ننتقل إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME، متعرف على جولتنا الإخبارية.
1: Maya Navada with the top stories. The wagering industry has hit back at claims that it's offered drugs and escorts as inducements to problem gamblers. Former NRL player Luke Bateman yesterday told a Senate inquiry examining Labor's gambling reforms that an employee working for one company offered him drugs, while anti-gambling advocate Tim Costello also raised similar allegations of Sportsbet and TAB. Sportsbet and Tabcorp say they have zero tolerance for the alleged behaviour. Former students at the Fitzroy Community School in Melbourne's Inner North have accused police and regulatory bodies of failing to protect children. Two sisters made police statements in 2006 alleging sexual abuse by the school's co-founder, Philip O'Carroll, and say they never heard back. In a police interview the same year, Mr. O'Carroll denied the allegations. And Federal Agriculture Minister Julie Collins says there have now been 102 confirmed cases of H5 bird flu in Australia. 81 of those are in South Australia, along with 8 in Victoria, 10 in WA, 1 in Queensland and 2 in New South Wales. The increase follows testing of samples related to a mass mortality event on an island off the coast of South Australia, which was detected on Friday. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
2: صباح الخير نبيل. بعتذر صباح الخير مقطوش يا نبيل.
1: صباح الأنوار.
2: أهلا بكم مجددا المستمعين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن المفاوضات مع إيران تجري حاليا معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام المسؤولين الإيرانيين. للتوصل إلى اتفاق. في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع واشنطن، موضحا أنه لم يتم تحديد أي موعد لعقد اجتماعات بين الجانبين. وأضاف بقائي أن إيران لا تخطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج خلال الأيام المقبلة. هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ليلا أن مغلوفا مجهولا أصاب سفينة شحن في مضيق هرمز من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار وفق المعلومات الأولية. إلى قطاع غزة، حيث تمأن مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي والمكلف بتنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب هناك رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع لن يبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وبالتزامن أدانت الدول الوسيطة في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القطاع في وقت كثفت فيه إسرائيل من ضرباتها التي أسفرت عن مقتل 19 فلسطينيا منذ يوم الأحد. إلى دمشق التي وصلها أمس رئيس إقليم كردستان العراق نجريفان بارزاني في أول زيارة له منذ تولي السلطات السورية الجديدة الحكم في البلاد. وتركز الزيارة على بحث آليات تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن إطار الدولة السورية. في لبنان، أصدر القضاء أمس مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق لدى بيروت أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية بحقه من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم تتعلق بالفساد واختلاس أمواله خلال فترة توليه لمنصبه. اليوم قال ألكسندر دروسكينكو حاكم منطقة لينينغراد في روسيا أن طائرات مسيرة استهدفت منشأة تخزين بالقرب من سان بطرسبرغ، ولم يذكر حاكم المنطقة اسم المنشأة. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أمس لاعتماد رد أوروبي مشترك على أزمة الهجرة القادمة من المغرب إلى جيب سبتة الإسبانية والتي أثارت انقسامات سياسية داخل الاتحاد الأوروبي وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز

0: ورح نبقى العمر مجدين.
1: أبداً أبداً أبداً أبداً.
2: اسألوني لا.
1: طب لا.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية بنرجع لكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الثلاثة، اليوم الرابع من شهر آب أوغست بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 20 درجة 15 على صعيد ملبن. منروح لأسعار المساكن في سيدني، تنخفض بشكل حاد، وتشير التوقعات إلى أن الأسعار ستستمر في الانخفاض. أسعار المساكن في سيدني انخفضت بنسبة 12% خلال العام الماضي. الأسعار في بعض المناطق انخفضت بنسبة 20% أو أكثر. التحليلات تشير إلى أن السوق العقاري في سيدني سوف يستمر في الانخفاض خلال العام المقبل. السبب الرئيسي الانخفاض هو ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة العرض. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفة ذات 2ME 1638 AM. بتوقف مع فاصل استراحة وبنرجع تنتبع سوا. Tell us what you want to hear. Baby, tell me what you want to hear. Only the best music. Turn my music high. 2ME music. Only the best music. I know.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. This is Radio 2ME Australia.

0: عبر أثير راديو 2ME. متوجهة لغرفة الأخبار، جولتنا الأخبارية المحلية والعالمية راح نتابعها سوا عبر الموجة 1638 أيام لتمام الساعة 4.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة.

0: تأمين، دعوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: مفاوضات روما تنطلق غدا.
3: مساء الخير لبن رما من صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وشادي عقاد.

0: العناوين. في ذكرى الرابع من آب، الرئيس عون: القرار الظني لا يحتمل الانتظار، وسلام لا تسوية على حساب العدالة. رياض سليمي: من سجن رومي إلى مستشفى ظهر الباشئ. ترامب: القيادة الإيرانية مراوغة إلى حد لا يصدق. وفي لبانوراما أيضا: الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم والصفحة الاقتصادية. تنطلق مفاوضات روما غدا على وقع الاتصالات اللبنانية المكثفة التي لم تخلو من تلميح إلى موقف غير إيجابي حسب معلومات صوت لبنان، في حال استمرت عمليات النسف والجرف الحاصلة جنوبا. وسيشارك وفد أمريكي رفيع المستوى يضم 15 شخصا في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أعلن عن اتصالات تجريها الدولة اللبنانية مع لجنة الميكانيزم ودول العالم لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
0: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أشار إلى وجود فرق جوهري بين صياغة الاتفاق على الورق وتنفيذه، وقال إن التسرع في تطبيق المناطق التجريبية قد يعرض المدنيين للخطر، والتأني في تطبيقه يجعلها أكثر كفاءة لاحقا. وقال في بيان إن على لبنان وإسرائيل الاتفاق على آلية واضحة قبل الشروع في المرحلة التالية.
1: في المقابل، أكد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل أن استمرار العدوان الإسرائيلي يثبت سقوط الرهان على ما يسمى باتفاق الإطار، داعيا إلى إعادة النظر في المسار الذي يستخدمه العدو لتبرير اعتداءاته ولتغطيتها.
0: قائد الجيش علي مدرودولف هيكل قال إن الجيش يزداد تماسكا وإيمانا برسالته رغم التحديات والاعتداءات الإسرائيلية.
1: ميدانيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميس الجبل، وأدى إلقاء مسيرة إسرائيلية إلى احتراق سيارة في المنصورة.
0: في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، أكد الرئيس جوزيف عون أن صدور القرار الظني بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، وأن لا عدالة من دون كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المسؤولين، مشددا على أن لا أحد مستثنى من سلطة القانون في هذه القضية.
1: وكتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس: في الذكرى السادسة لانفجار الرابع من آب، لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، فالحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير، ولا غطاء لأي مسؤول، لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحدا.
0: وللمناسبة، ينظم حزب الكتائب عند الرابعة من بعد ظهر غد في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وقفة وفاء للضحايا وتجديد للمطالبة بالحقيقة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب. ويتخلل المناسبة كلمة لرئيس الحزب النائب سامي الجميل، إضافة إلى مواقف وشهادات لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، ووضع أكاليل على النصب التذكاري للأمين العام راحل نزار نجاريا.
1: انفجار المرفأ، 6 سنوات. خاص صوت لبنان.
2: خاص صوت لبنان. في السنة السادسة على

0: شجار مرفأ بيروت ما زالت أسر الضحايا ومعها اللبنانيون ينتظرون صدور القرار الظني الذي خطه المحقق العدلي وأحاله إلى المدعي العام التمييزي لوضع مطالعته في الأساس. ولا شك في أن الغياب المتمادي للمساءلة يشكل عبئا لا يمكن تحمله إلا بكشف الحقيقة كاملة ومهما كانت صعبة، وبتحديد التسلسل الكامل للمسؤولية. وشاب التحقيق تدخل وعرقلة متماديان على يد زعماء سياسيين هم رئيس حكومة سابق ووزراء سابقون ونواب وعسكريون برتبة جنرال ولواء وإداريون كبار في المرفأ وقضاة برتبة مدعي عام تمييز سابقا. رفض بعضهم حضور جلسات الاستجواب مستندين إلى شتى أشكال الحصانات وإلى سيل من الطعون القانونية ضد المحقق العدلي، ونجحوا في وقف مسار التحقيق أكثر من مرة. غدا ادعاء البيطار على عويدات وعويدات على البيطار.
1: أمر مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بنقل رياض سلامة من نظارة المعلومات في سجن رومية إلى مستشفى ظهر الباشق الحكومي لإجراء فحوصات روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي، وكلف فصيلة برمينا الانتقال إلى ظهر الباشق وتحضير محضر بالواقع.
2: وعن توقيف سلام أصدر الحاج بيانا تناول فيه الإجراءات التي تم اتخاذها شارحا كل التدابير الطبية التي تم تأمينها لضمان سلامته منعا لأي تأويلات أو أقاويل غير دقيقة أو غير صحيحة، ومن أجل التأكيد على الحرص على سلامة أي موقوف وتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاج المناسبين له من أجل توفير كافة مستلزمات الرعاية للموقوف سليم رغم تمنعه المتكرر عن تناول أدويته، وذلك بغية وضع نفسه وبصورة قصدية ومتعمدة في حالة صحية حرجة.
1: قضائيا أيضا وفي جديد ملف أسلحة رأس النبع، سطر النائب العام التمييزي مذكرات إحضار بحق 3 مواطنين اعترف الموقوف بملف رأس النبع هاني جواد بأنهم من أفراد مجموعته في حزب الله بعد امتناعهم عن المثول للتحقيق معهم بعد استدعائهم.
2: قال النائب إلى العبدالله بعد لقاء النواب السنة الرئيس نبيه بري في عين التيني، قال إن موضوع العفو العام وطني بامتياز ولا يمس شريحة من دون غيرها.
3: ما أنجزناه في لقائنا كان التوافق على بعض التعديلات المطلوبة لكي يكون هناك عدالة ويكون هناك وضوح بنتائج هذا الاقتراح لكي يستفيد منه العدد الأكبر من المسجونين الغير محكومين، وهم بالآلاف وليس بالمئات. وبعتقد يعني الصيغة التي توصلنا إليها بلجنة الصياغة مع لقاء نواب السنة وجدت ترحيب كبير وصدر رحب من دولة الرئيس نبيه بري وتفهم واضح بعمق السياسي والقانوني بنفس الوقت.
2: بعد 6 سنوات على جريمة تفجير مرفأ بيروت، وزير العدل يقول العدالة لا تكتمل إلا بالقرار الظني والمحاكمة والمحاسبة. والتفاصيل إذن مع مجدولين عيد.
4: عشية الذكرى السنوية 6 لتفجير مرفأ بيروت لا يزال السؤال المطروح أين أصبحت العدالة، وهو عنوان جلسة حوارية في حضور وزير العدل عادل نصار وأهالي الضحايا وممثلين عن تجمع 4 من آب كلنا إرادة Human Rights Watch ونواة للمبادرات القانونية خصصت لمناقشة مسار التحقيق واستعراض أبرز التحديات التي لا تزال تعيق الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. الوزير نصار أكد عبر صوت لبنان أن العدالة في ملف تفجير المرفأ وعدم الإفلات من العقاب شرط أساسي لاسترجاع الثقة.
5: بعتقد المتابعين وأهل الضحايا والجميع بيعرف أنه من وقت ما تألفت هذه الحكومة رجع التعاون بين النيابة العامة والمحقق العدلي، والمحقق العدلي استمر بعمله بدون إبطاء. صار في استنابات قضائية مع الخارج، صار في قضاة اجوا من الخارج يعني من فرنسا على لبنان تيتبادلوا المعلومات، كمان هون سابقة بلبنان انتقل القاضي إلى الخارج ليعمل استجواب. يعني قام المحقق العدلي بكل هالعمل هيدا، ومن ثم حول ملف للنيابة العامة اللي عم تجهز المطالعة تبعيته. ملف ضخيم، أنا مش مطلع عليه بس بعرف أنه ضخيم، وانطلاقا من هالشي بده وقت يتم إنجاز المطالعة، إنما نحن مننتظر أنه تقريبا بين 60 و 90 يوم يكون.
6: شو بتوعد الأهالي؟
5: أنه نحن ما منقصر بأي جهد لنأكد على وصول هذا الملف إلى الخواتيم، يعني إلى المحاكمة، بدون ما يكون في أي تدخل بعرق الإجراءات القضائية.
0: بول نجار والد الضحية ألكسندرا شدد على ضرورة إنجاز مطالعة النيابة العامة التمييزية في أسرع وقت، وأكد مواصلة الأهالي في المطالبة بالحقيقة والضغط لتنفيذ مذكرات التوقيف والقرارات القضائية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
2: رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريح له أن القيادة الإيرانية مراوغة إلى حد لا يصدق، يطلبون الاجتماع ثم يخرجون ليقولوا إنهم لا يجرون أي مناقشات وأنهم يتعاملون مع عمان فقط، وقال إنهم سيديرون مضيق هرمز بالقوة بينما هو تحت سيطرة أمريكا بالكامل. وأضاف ترامب إما التوصل لاتفاق أو استسلام كامل لإيران، وهي لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.
1: وفي تباين بالمواقف الإيرانية، قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن مذاكرة التفاهم مع أمريكا ستعزز أمن البلاد والمنطقة وستكون محور علاقات إيران الخارجية مستقبلا. أما مجلس الخبراء في إيران فدعا المسؤولين إلى الالتزام الكامل بتوجيهات مجتبى خامنئي. وقال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن إيران وقعت هذا الاتفاق للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة، لكننا لا نثق بالطرف المقابل مطلقا.
2: وزارة الخارجية الإيرانية قالت بدورها أنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل العدوان، وليس هناك مفاوضات مع الجانب الأمريكي، ونحن نجري محادثات مع سلطنة عمان بشأن المضيق.
1: وزير الخارجية الباكستاني دعا نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى زيارة باكستان في أقرب وقت ممكن.
2: وسط هذه التطورات، رأى وزير الخارجية الإيطالي أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: القناة 12 الإسرائيلية أكدت أن إسرائيل تشترط تجريد حماس من كامل سلاحها لتنفيذ اتفاق غزة ولتسليمه إلى جهة غربية غير فلسطينية. أكسيوس نقل عن الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة الذي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طلب منه وقف الضربات الجوية على غزة.
2: من دمشق أكد رئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارزاني للرئيس أحمد الشرع على دعمه لسوريا موحدة ومستقرة، وقال إن أمامها فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء والازدهار. وقال مصدر حكومي سوري للآيف بي إنه من المرجح أن يلتقي بارزاني في دمشق بقائد قصد مظلوم عبدي، وأن زيارته إلى دمشق تركز على تنفيذ اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. وإلى الصفحة الاقتصادية مع باميلا إبراهيم القصيفي.
7: أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع مع تفوق بورصة دبي على نظيراتها بالمنطقة بعد ما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف مؤقتاً ضربة محتملة لإيران مع عزز الأمال بالتوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز. ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية عند الفتح اليوم عقب انخفاض أسعار النفط الخام بعد مؤشرات على تراجع حد التوتر بالشرق الأوسط، بالوقت يلي بيستعد فيه المستثمرون لأسبوع آخر حافل بإعلانات أرباح وبيانات اقتصادية. ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار بالوقت اللي قادت حالة التفاؤل بشأن احتمال توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران إلى تراجع حاد بأسعار النفط، مما هدأ مخاوف تضخم وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة. فيما خص أسواق المالية وأبرز العناوين، قيمة أمازون تتجاوز 3 تريليونات دولار لأول مرة، والنفط بيتراجع بعد إلغاء ترامب هجوم على إيران.

0: Taking a look in Sydney and Cabramatta West, there's a crash eastbound on Cabramatta Road west at Anderson Avenue. And all lanes have reopened now on the Sydney Harbour Bridge after two earlier crashes. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Calder Freeway outbound after Kilor Park Drive. And there's lights out in Box Hill North on Station Street at the Eastern Freeway. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit saying.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 تعرفنا عليها سوا وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نتعرف هلأ مستمعينا على حركة طقسنا ليوم الثلاثة اليوم الرابع من شهر أوغس بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل لعشرين درجة 15 على الصعيد ميلبن. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنانة جو أشقر. نرجع نكمل مع ديانا حداد هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
2: رخ

0: Jesus Say Our Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: مارشال ليتا. بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الجولة الإخبارية لتمام 4:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Thunmaya Narvada with the top stories. The wagering industry has hit back at claims that it's offered drugs and escorts as inducements to problem gamblers. Former NRL player Luke Bateman yesterday told a Senate inquiry examining Labor's gambling reforms that an employee working for one company offered him drugs, while anti-gambling advocate Tim Costello also raised similar allegations of Sportsbet and TAB. Sportsbet and Tabcorp say they have zero tolerance for the alleged behaviour. Former students at the Fitzroy Community School in Melbourne's Inner North have accused police and regulatory bodies of failing to protect children. Two sisters made police statements in 2006 alleging sexual abuse by the school's co-founder, Philip O'Carroll, and say they never heard back. In a police interview the same year, Mr. O'Carroll denied the allegations. And Federal Agriculture Minister Julie Collins says there have now been 102 confirmed cases of H5 bird flu in Australia. 81 of those are in South Australia, along with 8 in Victoria, 10 in WA, 1 in Queensland and 2 in New South Wales. The increase follows testing of samples related to a mass mortality event on an island off the coast of South Australia, which was detected on Friday. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: بكم مجددا مشاهدينا، فترة صباح فرانس 24 متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز العناوين. ترامب يؤكد أن مفاوضات جارية مع إيران حاليا رغم نفيها، ويتهم قيادتها بالإزدواجية. وسائل إعلام رسمية نقلا عن الرئيس الإيراني: ندافع عن حدودنا لكن لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب. وترقب لمصير مضيق هرمز بعد إعلان ترامب فتحه اليوم. بعد أزمة سبتة، اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، وأرسولا فوندرلاين تقترح زيادة الدعم للمغرب لمنع تكرار تدفق المهاجرين عبر الحدود. ما المتوقع من اجتماع بروكسل اليوم؟ سنعرف تفاصيل من مراسل فرانس 24 حسين أسد. ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، 5 قتلى في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية قرب موسكو، وقتيل في هجوم روسي على مدينة سومي شرق أوكرانيا.

0: أهلا بكم. البداية من الملف الإيراني، وهذا الخبر الذي ورد قبل دقائق. وسائل إعلام رسمية إيرانية تنقل عن الرئيس الإيراني قوله إن بلاده تدافع عن الحدود لكن لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب. إلى جانب ذلك، التفاؤل الحذر بشأن انفراجة محتملة في المفاوضات بين واشنطن وطهران يطغى على الأمور، والغموض يحيط بمسار التفاوض، خصوصا بعدما اتهم الرئيس الأمريكي القيادة الإيرانية بازدواجية المواقف، مؤكدا أنها طلبت الاجتماع وبدأت محادثات ثم أنكرتها علنا.
1: بات هذا السيناريو مألوفا إلى حد كبير. دونالد ترامب يتبنى لهجة تصعيدية ويبدي استعدادا لتوجيه ضربة موجهة لإيران قبل أن يتراجع عن أي عملية عسكرية.
2: كنا على وشك توجيه ضربة قاسية جدا لهم أمس، أقوى من أي هجوم شهدناه منذ الحرب العالمية الثانية، وكنا مستعدين للتحرك، لكنهم اتصلوا بنا. إنها فرصتهم الأخيرة للتوصل إلى اتفاق جيد.
1: وبحسب الرئيس الأمريكي، كان من المفترض أن تبدأ هذه المفاوضات يوم الاثنين، متناولة وفقا له الملف الشائك المتعلق بمضيق هرمز، إضافة إلى مسألة نزع الطابع النووي عن إيران. أما طهران فقد نفت هذه التصريحات وأكدت أنها لا تجري محادثات إلا مع سلطنة عمان.
2: هذه مفاوضات ثنائية بين دولتين مطلتين على البحر، وقد تتدخل أطراف أخرى بصورة بناءة أو غير بناءة، إلا أن القضية تتعلق في المقام الأول بإيران وسلطنة عمان.
1: وهنا أيضا يبرز ملف مضيق هرمز، فإيران ترفض العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، ولا تسمح حاليا إلا باستخدام مسار واحد للملاحة بمحاذاة سواحلها. وكانت سلطنة عمان قد أثارت غضب طهران في يونيو الماضي عندما اعتمدت مسارا بحريا آخر يقع في الجنوب. وفي رسالة نشرها دونالد ترامب، أكد أن مضيق هرمز يخضع من وجهة نظره لسيطرة الجيش الأمريكي وحده.
0: وتتجه الأنظار إلى مضيق هرمز الذي أعلن الرئيس ترامب أنه سيفتح مساء اليوم بشكل كامل. إيران من جهتها، وبعد نفي إجراء مفاوضات مع واشنطن، كانت قد أشارت إلى تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية مع عمان، مؤكدة أن أي تفاهم بشأن مسار جديد لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز أو إغلاقه. وفي سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مقذوفاً مجهولاً أصاب سفينة شحن في مضيق هرمز من دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار. نذهب إلى روما الآن، حيث تبدأ الوفود الأمريكية واللبنانية والإسرائيلية اليوم جولة مفاوضات سابعة تستمر لثلاثة أيام. الحكومة اللبنانية تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء نواف سلام أمس. تأتي هذه الجولة بعيد تنفيذ أول جزء من الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه بيروت وتل أبيب في نهاية حزيران الماضي، والذي قضى تنفيذ أول منطقة تجريبية شملت ثلاث مناطق، منها بلدة زوتر الغربية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بالكامل وانتشر فيها الجيش اللبناني وسمح للسكان بالدخول إليها. تتسع رقعة المواجهات العسكرية بين القوات الإثيوبية من جهة وجبهة تحرير شعب تيغراي من جهة أخرى. تدخل المواجهات يومها الرابع وتمتد إلى المناطق الحدودية مع السودان، حيث انتشل مواطنون سودانيون أمس 15 جثة تعود إلى مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي الإثيوبية، وذلك كان من نهر سيتيت على الحدود بين البلدين. معارك ضارية دفعت مئات اللاجئين للهرب إلى السودان المجاور، الذي تمزقه أصلا حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 2023. لكن معتمدية اللاجئين في ولاية القضافر السودانية أعلنت اتخاذ الاحتياطات اللازمة لاستقبال اللاجئين عبر الحدود. بعد أزمة سبتة يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل. اجتماع يأتي على وقع تصاعد التوتر بين مدريد وبعض دول الأعضاء التي تتبنى مواقف أكثر تشددا حيال الهجرة مثل إيطاليا والدنمارك. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين دعت أمس إلى تبني موقف أوروبي موحد، واقترحت زيادة الدعم للمغرب لمنع تكرار تدفق المهاجرين عبر الحدود. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل فرانس 24 في بروكسل حسين أسد. صباح الخير حسين، ما المتوقع من اجتماع اليوم، وهل هدأ الغضب الأوروبي إزاء حكومة سانشيز؟
3: سحر حظيت إسبانيا بدعم واسع أمس خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الدائمين هنا في بروكسل وفقا لدبلوماسيين. إيطاليا لوحدها لا تزال مصرة على أن قرارها بتفعيل إجراءات على الحدود وفي مطاراتها، والدعوة إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية شنغن كان صريحا. اليوم يجتمع وزراء الداخلية بعد أن دعت 22 دولة إلى هذا الاجتماع الطارئ، وإسبانيا من بين هذه الدول التي طلبت عقد هذا الاجتماع لأنها انتقدت مواقف دول الاتحاد الأوروبي التي وصفتها بالأنانية. سيناقش الوزراء اليوم ما يمكن ولمنع تكرار هذه الحادثة، البحث عن آليات التضامن التي تنص عليها اتفاقية وميثاق الهجرة الجديد في الاتحاد الأوروبي، ولكن قبل ذلك البحث عن الثغرات والأسباب التي أدت إلى هذه الموجة الكبيرة والكبيرة جدا من المهاجرين، وهي موجة ربما غير عفوية إذا ما نظرنا إلى جملة مهمة وردت في رسالة أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى رئيس الوزراء الإسباني، تتحدث فيها عن أن الاتحاد الأوروبي لن يرضخ لاستخدام الهجرة كأداة ضغط سياسية على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رغم أنها لم تتحدث عن أي جهة تحاول ممارسة هذا الضغط، ورغم عدم ذهاب إسبانيا إلى اتهام جهة ونفي المغرب غض الطرف عن هذه الموجة الكبيرة من المهاجرين. ولكن دون شك يناقش الوزراء اليوم ولو بشكل غير معلن الأسباب، وهل هناك جهات دفعت باتجاه هذه الموجة الكبيرة من المهاجرين باتجاه جي بي إسبانيا في سبتة.
0: رغم ورود هذه الجملة المهمة، لن تسمح أوروبا بأي حركة غير عفوية للمهاجرين أو لتدفق المهاجرين نحو دولة عضو، اقترحت أورسولا فوندرلاين تقديم مزيد من الدعم للمغرب لضبط حدوده بشكل أكبر إن صح التعبير، هل من أصداء لهذا الاقتراح؟
3: رسميا لا شيء، ولكن الأرقام تجعل الدول الأوروبية مرحبة بأي نوع من زيادة الدعم الذي يؤدي إلى انخفاض عدد الواصلين إلى دول الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال للاتحاد الأوروبي سحر اتفاقية مع تونس وقعت في عام 2023 يدفع الأوروبيون لدعم الموازنة التونسية والاقتصاد التونسي لقاء تفعيل أكبر لخفر السواحل ولمنع انطلاق الزوارق من السواحل.
4: Taking a look in Sydney, there's delays remaining eastbound on Cabramatta Road West after an earlier crash. And over on the M2 motorway at North Ryde, there's traffic heavy westbound from Lane Cove Tunnel. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Glen Waverley on Springvale Road, northbound at Waverley Road. And over in Tarneach, there's a crash on Leakes Road, westbound before Derrimut Road. Saying it's helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولة أخبار الأربعة ونص نرجع لعنكم مستمعينا ولا استديو هيت الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثة اليوم أربعة من شهر أوغست آب. تحيات كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون, بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من وين ما كنتوا عم تسمعوا لألنا على 1630 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني, درجات الحرارة بتوصل 20 درجة 15 على صعيد ملبورن. الأغاني الحلوة كتير, عم بلش أكيد جولتنا الغنائية مع الفنان صابر الرباعي, أغنية كتير هادية وكتير رايقة, وعلى أمل كمان أمسية كنت تكون حافلة بالرواق والابتسامي. بونسوار.

0: العودة لمتابعات مشوار نابا دي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM منروح لانخفاض بأسعار المنازل. نعم، أكبر انخفاض بأسعار المنازل في أستراليا منذ 4 سنوات. وفق عدة تقارير لليوم هناك انخفاض بأسعار المنازل في أستراليا خصوصا في سيدني وميلبن، وهو أكبر انخفاض يحصل منذ العام 2022. انخفضت أسعار المنازل 0.7% في عموم أستراليا خلال الشهر الماضي فقط، هذا بشهر جولاي، أي ما يعادل أكثر من $50,000. وإسا الانخفاض ماشي بطريقه. تحياتي المسائية لكم، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM من أخبارنا المحلية الأسترالية وأغانينا. نروح لفاصل استراحة. بونسوار.
1: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: العودة لمتابعة مشوار درافت شون بروغرام أمسيد الثلاثة 4 من شهر آب أوغست. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نسمع الفنان الحمزين بأغنية يا علي. نرجع منكمل مع صباح الورد لساينت لوفونت أهون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME نص النور.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا
2: بإسرائيل. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي.

0: لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: صباح الخير، 8:15 في صوت لبنان، نقدم نشرة للأخبار.

0: ماذا أولا في العناوين؟ جريمة عصر عمرها 6 سنوات والوجع يتفاقم. جولة مفاوضات جديدة في روما محفوفة بتصعيد ميداني جنوبا. رئيس الكتائب مع دعم دولي لمسار حصر السلاح بيد الشرعية. ترامب يمنح إيران الفرصة الأخيرة قبل الإطاحة بقيادتها. اليوم للمرفأ المطالعة وشيكة، يتبعها القرار الظني في جريمة عصر صار عمرها 6 سنوات. اليوم أيضا للجنوب، حيث جاء دور تحت الأرض، جاء دور التحذيرات من المقيمين في الأنفاق بوجوب إخلائها، لكن بغير لسان وصوت أبي خاي أدرعي. مسيرة إسرائيلية حلقت في أجواء النبطي الفوق ومنطقة تلت علي الطاهر، وبثت عبر مكبرات الصوت تسجيلات دعت فيها إلى الموجودين داخل الأنفاق إلى إخلائها، وسمت عناصر حزب الله ودعتهم إلى الانسحاب وأنهم سيحظون بالأمان في حال استجابتهم. وكانت مسيرة أخرى قد ألقت جالونات متفجرة فوق حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق. اليوم أيضا روما في جولة مفاوضات جديدة محفوفة بتصعيد ميداني جنوبا.
1: يمكن القول إن روما من فوق غير روما من تحت، والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى مهد لتوقعات خجولة من خلال عدة إشارات أعطاها فور وصوله إلى العاصمة الإيطالية للمشاركة في المحادثات التي تبدأ اليوم. الأولى قوله بفرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، ما يغطي طلب إسرائيل بالتمهل في الانتقال إلى المرحلة التجريبية الثانية. الإشارة الثانية تعبيره عن سعادته بأن المحادثات في روما لا تزال مستمرة، ما يعني أن لا شيء يمنع من توقف المفاوضات والعودة إلى لغة الحرب. الإشارة الثالثة حديثه عن قدر كبير من العمل التقني المطلوب إنجازه لضمان سلامة المدنيين على الأرض، ما يعني تأجيل عودة النازحين حتى إلى المنطقة التجريبية الأولى. الإشارة الرابعة اشتراطه اتفاق الطرفين على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية، ما يعني أن جولة روما وإن امتدت لثلاثة أيام وإن توسع الوفد الأمريكي ليضم ممثلين عن الخارجية والأمن القومي والبنتاغون، إلا أن لا شيء يضمن خروجها باختراق نوعي مثل تحديد المرحلة التجريبية التالية كأن تشمل بنت جبيل أو الخيام. المعلومات الأولية تتحدث عن استراتيجية سيتبعها الوفد الإسرائيلي بتوسيع إطار المحادثات لتشمل عسكريا نزع سلاح حزب الله ومدنيا إضافة محادثات اقتصادية بين الوفدين، الأمر الذي سيرفضه لبنان طارحا مفاوضات اقتصادية مع الولايات المتحدة دون إسرائيل. خلاصة الحديث أن ما خسرته إسرائيل برجوع ترامب المفاجئ عن هجوم جديد كان وشيكا على إيران، ستعوضه أمريكا على إسرائيل في لبنان بمنح نتنياهو فترة سماح إضافية قبل توسيع المنطقة التجريبية الأولى. ومحطة

0: محطة روما اليوم ربط نزاع ولا شيء أكثر.
1: القناة 12 الإسرائيلية كشفت استنادا إلى صور أقمار اصطناعية أن حوالي 18,000 مبنى دمر بالكامل في 19 قرية جنوبية، أي ما يعادل 74% من إجمالي الأبنية فيها. ميدانيا سجلت سلسلة تفجيرات وعمليات تمشيط فجر اليوم توزعت بين علي الطاهر ودير سريان وحداثة ومجد الزون، في وقت قصفت المدفعية ليلة بيت يحون في قضاء بنت جبيل. المرفأ 6 سنوات والوجع يتفاقم. خاص صوت لبنان. خاص صوت لبنان. قرر مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات إطلاق جميع الموقوفين 19 في ملف انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر، ولم يكتفي بهذا القدر بل ادعى على المحقق العدلي طارق البيطار بجرم اغتصاب السلطة ومنعه من السفر. وكان القاضي عويدات قد أرسل ضباطا من قوى الأمن الداخلي إلى منزل القاضي البيطار وأبلغه الحضور أمامه للاستماع إلى أقواله وإبداء دفاعه، وعندما رفض البيطار الحضور إلى قصر العدل قرر عويدات الادعاء عليه. وادعى المحقق العدلي طارق البيطار على عويدات بجرم اغتصاب السلطة والتدخل في عمل القضاء وعرقلة العدالة، فأدرج عويدات ضمن لائحة المدعى عليهم وأصدر بحقه مذكرة للحضور إلى الاستجواب. غدا البيطار يتمرد. زار السفير الفرنسي إيرفي ماغرو مساء رئيس الحكومة نواف سلام في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان. وكان ماغرو قد زار أيضا رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الذي شدد على أهمية مواصلة الجهود الدولية لدعم الدولة اللبنانية في مسار استعادة هيبتها وتعزيز مؤسساتها وحصر السلاح بيد الشرعية بما يكرس سيادة الدولة ويؤمن الاستقرار. محليا أيضا الجديد في ملف الحاكم السابق مع الزميلة جوزيفين أبي غصن.
2: أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بيانا بشأن الوضع الصحي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي منعا للتأويلات المتداولة، وأوضح أن الأطباء الخاصين بسليمي سمح لهم بمعاينته وأن حاله الصحية مستقرة. كما كشف أن سليمي تناول وجبة العشاء وأدويته مساء الأحد رغم إعلانه الإضراب قبل أن يمتنع عن الطعام والدواء صباح الاثنين، ما استدعى نقله إلى المستشفى إجراء فحوصات روتينية. وأشار البيان إلى أن سليمي وقع في محضر لدى فصيلة برمينا على رفع المسؤولية عن الجهات المعنية في حال ترتبت مضاعفات على امتناعه عن الطعام والدواء قبل أن يعود ويوقع في الصفحة 5 من المحضر نفسه على موافقته على تلقي العلاج والأدوية.
1: قضائيا أيضا كشف مصدر قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية أن المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أصدر مذكرة توقيف بحق السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف دبور بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن هدف واشنطن تجريد طهران من برنامجها النووي الذي كان يفترض أن يتم قبل فترة طويلة، وقال أريد منح إيران الفرصة الأخيرة كاملة قبل الإطاحة بقادتها آملا أن تعود إلى رشدها. أضاف ترامب نبحث مع طهران فتح مضيق هرمز بالكامل بدءا من اليوم ولن يتم فرض أي رسوم عبور، فنحن لدينا السيطرة الكاملة على المضيق والحصار مستمر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن خلافات مع ترامب بشأن الاتفاق مع حركة حماس التي أعلنت أنها والفصائل تتمسك بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة. في هذا الوقت اعتبرت مصر وقطر وتركيا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يشكل خرقا لاتفاق غزة ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه. في الصفحة الرياضية، توج الرياضي بطلا للدوري اللبناني لكرة السلة لموسم 2025-2026 بعد حسمه السلسلة النهائية أمام الحكمة 4-3 وفوزه في المباراة الحاسمة أمس بنتيجة 179 على ملعب المنارة. إلى الأحوال الجوية مع جوسلين أبو فارس من مصلحة الأرصاد في مطار رفيق الحريري الدولي.
3: Taking a look in Sydney in North Ryde, there's a breakdown eastbound on Epping Road in Lane 2 at Wicks Road. And over in Bexley, there's a motorbike crash on Forest Road at Salisbury Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Calder Freeway outbound after the Tullis split. And there's a breakdown in Clifton Hill on Hoddle Street southbound before the Eastern Freeway in the left-hand lane. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لاستجهاد الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. أمسية الثلاثة اليوم الرابع من شهر أوغست آب. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 15 على صعيد ملبن. منروح لجولتنا الغنائية، منبلشها مع الفنان الشامي بأغنية كيفو، منرجع نسمع الفنان آدم بأغنية إحساسي. هون راديو 2ME مساء النور.

0: Australia's biggest hits.
1: Hey, hey. I'm ready to Emmy Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمل.
3: موجود.

0: من عند الفنان آدم بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لإنفلونزا الطيور النوع H5 بسبب الطيور المهاجرة الواصلة إلى أستراليا. عدد الإصابات على المستوى الوطني المكتشف 74 حالة فقط في ولاية جنوب أستراليا، 54 إصابة من أصل 74 حالة. الجهات الرسمية في حالة انذار خوفا من الوصول العدوى إلى مزارع الدجاج، لأنه ذلك سيدمر إنتاج حقوق بيض المائدي. نعم، رح يكون في مخاوف كتير كبيرة على بيض المائدي. آخر موجة من الإصابات قبل سنوات أدت إلى قيام السلطات الصحية الأسترالية بالتخلص من 5 مليون دجاجة للأسف. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل برفقتكم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: بنرجع لمتابعة مشوار درافت تايم بروجرام أمسية الثلاثة، اليوم الرابع من شهر آب أوغست. بدي وصل تحياتي لك لمستمعينا الأعزاء، أنتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أغنية كتير حلوة لسلطان الطرب جورج وصوف، رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. لسانك هو المترجم الأول لروحك، شو النفع إذا روحك حلوة ولسانك مش حلو؟ بونسوار.

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا.
1: منكم ولألكم.

0: جولة إخبارية لتمام الخمسة ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. Your attention please.
1: 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: طبعاً بلو.
1: Check them out.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
3: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: الغارة الإسرائيلية المكثفة الدامية على قطاع غزة تهدد الأمل ببدء هدنة مؤقتة. إيران تنفي إجراء محادثات مع أمريكا رغم تأكيدات ترامب. طهران تجري مناقشات مع عمان بشأن مضيق هرمز. لبنان يبدأ غدا جولة ثانية من محادثات روما، والرئيس جوزيف عون يدعو القضاء لإصدار القرار الضني بانفجار المرفأ عشية الذكرى 6 للكارثة. المغرب يعلن حصيلة رسمية أولى 11 وفاة مهاجر في طريقهم إلى سبتة، والنيابة العامة تفتح تحقيقات قضائية. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد هذه الأزمة. و35 قتيلا على الأقل في ضربة بطائرات مسيرة في إقليم دارفور.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة في سلسلة هجمات بدأت منذ أمس وأسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيلا وعشرات الجرحى. الغارات استهدفت منازل وشقق سكنية وتجمعات للنازحين، فيما تتصاعد خروقات وقف إطلاق النار وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر. حازم حماد والتفاصيل.
4: نعم سميرة، يشهد قطاع غزة منذ فجر أمس وحتى الآن تصعيدا جديدا، إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس ومخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات متعددة وفق مصادر طبية. في جباليا أدى قصف بطائرة مسيرة إلى مقتل مواطن، فيما خلفت غارة على شقة سكنية في دير البلح قتلى وجرحى، كما سجلت إصابات في أطراف خان يونس بعد قصف مفاجئ، فيما استهدفت ضربة أخرى تجمع النازحين غرب غزة. وبحسب الطواقم الطبية فإن حصيلة القتلى منذ أمس تجاوزت 19، بينهم 5 أطفال سقطوا في غارات على القرارة غرب خان يونس وغرب مدينة غزة وشمال غرب خان يونس. المستشفيات تعمل فوق طاقتها وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، فيما تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع القصف بسبب الدمار الواسع حسب مصادر طبية. هذا تصعيد يأتي رغم الإعلان عن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية وتفاقم معاناة السكان.
2: شكرا لك حازم حماد على كل هذه المعطيات. نفت إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات ستستأنف هذا المساء، بعدما علق ضربات كانت مقررة ضد إيران في وقت دخل النزاع شهره 6 من دون أفق واضح للحل. تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد بحسب ما قال رئيس الحكومة نواف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما لمدة 3 أيام برعاية أمريكية. من جانب آخر اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية إحياء البلاد الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت المروع أن صدور القرار الضني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا. وصل رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني إلى دمشق في زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة الحكم وتركز هذه الزيارة على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود التكتل بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثارتها. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة. عبد المنعم العمراني من مدينة تطوان المحادية لمعبر سبتة شمال المملكة.
5: تنظيف وترميم وترحيل، هكذا يمكن وصف الأوضاع الحالية في معبر باب سبتة الترخال بعد أيام عسيرة عاشتها المنطقة الحدودية جراء دخول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والتابعة للسيادة الإسبانية. إنسانيا، أفادت مصادر حقوقية مغربية وإسبانية أن عدد الذين قضوا في البحر قد يفوق 150 شخصا، فيما عاد أكثر من 95% من الذين عبروا نحو سبتة طواعية إلى مدنهم وقراهم في الداخل المغربي. أما في الرباط وبعد طول انتظار، فقد أفاد ناطق باسم وزارة الداخلية المغربية أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا تعود أسبابها إلى الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية، مؤكدا أن العدد الفعلي للذين عبروا إلى سبتة هو 40,000 إضافة إلى حوالي 1,100 شخص عبروا إلى مدينة مليليا. عبد المنعم العمراني، تطوان في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
2: أسفرت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزاوية بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. وفي قالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس في الجزائر أن سائق الحافلة التي أوقعت أكثر من 28 قتيلة كان تحت تأثير مواد مخدرة. إلى اللقاء.

0: كثير حلوة هالأغنية للفنانة الأولى سعادي نخلي وحدك بالبال. تحياتي لكم من جديد أنتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. نروح للسكان أستراليا بليز مستمعين الرجاء الحذر من النصابين الذين يطرقون باب منزلكم يوم الأحصاء يقترب. موظفي الأحصاء مع اقتراب الأحصاء في أستراليا هناك تحذيرات للناس في أستراليا لازم تنتبهوا بمن يطرق باب منزلكم. بعض المحتالين قد يدعو إنهم من دائرة الأحصاء ويطلبون منكم بطاقة البنك أو معلومات شخصية. موظفي الأحصاء قد يذهبون للمنازل في بعض الحالات القليلة جدا لتوزيع الفومات أو متابعة من لم يملأ الفوم. موظفي الأحصاء لا يطلبون بطاقات البنك أو أي معلومات مالية. موظفي الأحصاء دائما يحملون معهم بطاقة عمل تثبت إنهم من دائرة الأحصاء، فأنتوا مستمعين اطلبوها منهم قبل التحدث معهم. والرجاء الانتباه ما تفتحوا الباب لمين من كان بليز مستمعينا، لأنه النصابين والحرامية والدجالين كتار كتار، المحتالين كتار، فممكن كتير يلعبوا بالكلام يقنعوكم ان هني من دائرة الأحصاء، ولكن لا ابدا، دائرة الأحصاء بتبعت عالم بتثبت مع بطاقة بتثبت لألكن انه هني من دائرة الأحصاء، واذا ما بتكن تحكوا معهم كمان فيكن ما تفتحوا ابدا، فيكن تستفسروا عن اي شيء بتكن يا بخص هل أكيد الفوم للأحصاء السكاني. فيكن تتصلوا في نمرة بتقدروا تتصلوا عليها وتستفسروا أكتر إذا ما بدكن تتعاطوا أو تحكوا أو تفتحوا الباب لأي حدا. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 4 من شهر 8 the 4th of August. منروح لفاصل استراحة وعبر أثير راديو 2ME نكمل برفقتكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: العودة لمتابعة مشوار دراف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا انه في قلوب ما بتعرف تكره مهما ظلمتها، وفي قلوب ما بتعرف تحب مهما فعلت من أجلها. بونسوار، بس من عنا من هون من راديو 2

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو تو ام اي مساء النور.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: الأخبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الأم تي في وأم اف ام. اليوم 4 أب، ذكرى مشؤومة في التاريخ الحديث اللبناني. 6 سنوات على جريمة العصر والمرتكبون ما زالوا يتمتعون بحريتهم، لكن يتعزز الأمل بالتوصل إلى خاتمة لهذه القضية، وهي ترتكز على أمرين: الحقيقة والعدالة. واليوم أيضا تنطلق الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بحضور ورعاية أمريكية يعول عليها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد حربي الإسناد أمام إسرائيل، فتريد فرض نزع سلاح حزب الله للتوصل إلى اتفاق نهائي وبعيد المدى مع لبنان. وفيما لبنان يترقب ما ستؤول إليه مفاوضات روما، يسير قانون العفو العام مسارا إيجابيا بعد توصل إلى صيغة نهائية بين نواب السنة والرئيس نبيه بري، الذي أكد أمامهم أنه سيطرح القانون في صيغته الجديدة في جلسة تشريعية سيدعو إليها في 15 من آب الحالي. نبدأ من روما، حيث ستخصص الجولة حيزا واسعا للبحث في المناطق النموذجية، وذلك لجهة تقييم نتائج المرحلة الأولى وتحديد جغرافيا المرحلة الثانية. فيما الجانب اللبناني على ضرورة أن تخضع أي منطقة جديدة يتم الاتفاق عليها لمعايير واضحة تتصل بالانسحاب وتكون داخل الخط الأصفر. الجانب اللبناني سيطرح 3 مسارات: الأول إسناد الدور إلى قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب باعتبارها صاحبة الولاية والمعرفة الميدانية، والثانية تكليف مراقبي الهدنة التابعين للأمم المتحدة، والثالث الاستعانة بطرف ثالث يتم التوافق عليه بين الأطراف وبمباركة الوسيط الأمريكي. وقال المصدر إن الهدف من هذا الطرح هو تأمين مصداقية للتحقق وتفادي أي ازدواجية في التفسير وقد تعيد إنتاج التوتر. كما ستتناول المفاوضات ملف وقف التدمير في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية. وقبيل ساعات من مفاوضات روما، عيسى يحسمها وبعبدة تقرأ بين سطور كلامه: إسرائيل لن تنسحب من مناطق تجريبية أخرى. تقرير جويس عائية.
1: ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية. كلام لافت للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عشية المفاوضات المرتقبة في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. كلام يؤكد في طياته أن إسرائيل لن تنسحب من مناطق تجريبية أخرى. فعيسى أوحى في بيان أصدره قبل ساعات من بدء المفاوضات أن المنطقة التجريبية الأولى تحتاج إلى وقت لتنفيذها، إذ قال: هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين للخطر. وأضاف: نحن نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، فذلك سيسهم في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. كلام عيسى هذا تقرأ فيه بعبدة إشارة واضحة إلى أن الجانب الإسرائيلي لن يوافق على مطالب الوفد اللبناني بانسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية أخرى. فقبل أيام أرسل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رسالة إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية يطلب فيها منه ضغط على إسرائيل للانسحاب من مناطق تجريبية إضافية، وكان عون ينتظر جوابا أمريكيا عن طلبه هذا، ويبدو أن الرد جاء من عيسى عبر بيان مكتوب: إسرائيل لا تنوي الانسحاب من مناطق أخرى. مصادر في بعبدة تقرأ أيضا بين سطور بيان عيسى أن إسرائيل لا تزال تصر على حرية العمل الأمني لها بعد انسحابها، أي أن تدخل لمراقبة ما إذا كان الجيش اللبناني نفذ مهامه في القرى، وهو أمر يرفضه الجانب اللبناني جملة وتفصيلا، فعندما يخرج الجيش الإسرائيلي من منطقة لن يعود ويدخل إليها، تقول المصادر. هذا وعلمت الـ MTV أنه

0: هناك شبه اقتناع لدى المسؤولين اللبنانيين بأن لبنان لن يحقق حرقا في مطلب المناطق التجريبية قبل موعد الانتخابات التشريعية التي يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 27 من تشرين الأول المقبل. من هنا فإن الوفد اللبناني سيحاول تحقيق حرق ما في مفاوضات روما في مطالب أخرى كإعادة الأسرى أو ملف ترسيم الحدود البرية والنقاط 13 العالقة بين لبنان وإسرائيل.
1: أمنيا انفصال مقنع من حزب الله الذي يرفض الفيدرالية في لبنان ويقيم كونفدرالية مسلحة عابرة للحدود. تقرير مرسلين لحم.
2: بالصورة علم لبناني وبالصوت لهجة عراقية.
3: هذا الهزل مو جدي، هذا تحت الشغل بلش اللابتوبات. هذا
4: عبرنا ارتاحين،
3: عبرنا ارتاحين. شنو هذا الفهم؟ انا ما اقدر عليه.
2: وبالعقيدة امتداد ايراني.
5: يا صاحب الزمان وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى يا ابا عبد الله.
2: اما الصاروخ ميدانيا فبيطلع من بين بيوت المواطنين الجنوبيين. هيك بتشتغل وحدة الساحات كمشروع انفصالي مقنع. اللبناني ضروري يبقى تحت دولة مركزية عاجزة، فيما سلاح حزب الله منتسب إلى منظومة إقليمية ما بتعترف بالحدود، كونفدرالية السلاح. لكل تنظيم علم محلي وللجميع بوصلة إيرانية. بيرفضوا الفدرالية الدستورية داخل الدول مثل لبنان لأنهم أقاموا كونفدرالية مسلحة فوق دولنا العربية المخترقة.
6: الصراع موجود أو المقاتلين والمسيرات والمجموعات موجودة بعدة مناطق بجنوب لبنان، بالعراق، بالحشد الشعبي، بشوي بسوريا، بإيران، باليمن. ولكن على الصعيد الداخلي مثلا في لبنان هناك كونفدرالية للسلاح. يرفض حزب الله رفضا قاطعا الحديث بسلاحه والحديث بمؤسساته وبدوره العسكري، علما إذا أي مجموعة أخرى حكيت بنوع من فدرالية يرفض حزب الله رفضا قاطعا هذا الحديث ويتهمه بخيانة لبنان وخيانة الدولة اللبنانية وخيانة الدستور.
2: بكونفدرالية السلاح إيران صنعت سوء للرموز والوجوه، ومن وحدة الساحات إلى وحدة الملامح. شبيه السيد حسن نصر الله، وشبيه آخر للسيد علي الخامنئي، وشبيه ثالث لقاسم سليماني. مشاهد بتترجم كيف بنت جمهورية الإسلاميين الإيرانية هوية فوق وطنية لها رموزها المشتركة وذاكرتها وطقوسها وأبطالها. وانتبهوا، إلا بإيران حيث التماسك.
1: قضائياً عالم تي في تكشف تفاصيل تحقيقات المرفأ بالتواريخ، كما موعد صدور القرار الاتهامي. صبحي قبلاوي.
7: ست سنوات مرت على تفجير الرابع من آب، شهدت الكثير من الخلافات حتى داخل العدلية على المسار القانوني للقضية، لكن الأمور تبدلت في الأشهر الأخيرة بشكل كلي وأصبحت الحقيقة على السكة الصحيحة. مصدر قضائي رفيع المستوى أكد للام تي في أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب يعمل على الملف بطريقة محترفة جدا، وهو على تنسيق تام مع القاضي طارق البيطار. وبحسب التفاصيل والتواريخ انتهى التحقيق في 30 آذار 2026، وتسلم القاضي صعب الملف في 14 نيسان، لكن فترة تعيين المدعي العام الجديد أخرت انطلاقة العمل الفعلي بضعة أيام. وبعد تسلم القاضي أحمد رامي الحاج مهامه انطلقت مهمة القاضي صعب رسميا مع المطالعة القانونية في 9 حزيران 2026.
8: تحقيق يلي قام فيه القاضي طارق البيطار أصبح ملف متكامل، صار عنده رؤية كاملة متكاملة لكل مسار النيترات واللي أدى وتخزينها بالبور وشو اللي ساهم بتفجيرها وليه ضلت وشو كان وجهات تبعولها. والأهم أكثر من هيك أنه مع وضع القاضي محمد صعب يده على الملف والمباشرة بدراسة كافة تفاصيل الملف، كمان اليوم بوفق معلوماتنا كون رؤية متكاملة عن الملف.
7: الملف يتضمن آلاف الصفحات، لكن القاضي بيطار رتبها بطريقة تسهل العمل على القاضي صعب، وحتى أنه لم ينقل الملفات من مكتبه، إنما سلمه إياه لتسهيل المهمة. وعلمت الام تي في أن القاضي صعب يتابع حتى التقارير التلفزيونية التي أعدت عن تفجير المرفأ المحلية والدولية، خصوصا أن القضية تحمل بعدا دوليا كبيرا، علما أن آخر استنابة دولية وصلت إلى لبنان كانت من روسيا في حزيران الماضي.
8: النقطة الأساسية أن المطالعة راح تقدم أجوبة على كل الأسئلة يلي شكلت مسار إشكاليات وتحديات بكل المرحلة السابقة، وهيدا يلي من خلال متابعتنا توصل له رئيس محمد صعب وعم يتم إسناده ضمن المطالعة والمواد القانونية يلي راح يتم إسنادها لكل جريمة ارتكبت بالمرفأ.
7: 70 مدعى عليهم في ملف المرفأ، أطلق القاضي عويدات سراحهم عام 2023، لكن إخلاء السبيل لا يعني البراءة. الانتهاء من المطالعة سيكون بعد العطلة القضائية في أيلول، ما يعني أن القرار الاتهامي سيكون بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2026.
1: إقليميا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر. رنا لمر.
4: بعد أيام من اضطراب المنطقة من مواجهة عسكرية واسعة، تعود الدبلوماسية إلى الواجهة لكن وسط رساء المتناقضة وتصعيد أمني داخل إيران. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن جولة جديدة من المحادثات مع إيران ستنطلق الاثنين.
9: Ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
4: لكن طهران سارعت إلى نفي وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الاتصالات الجارية تقتصر على سلطنة عمان وتتناول إنشاء مسار جديد للملاحة في هرمز. في وقت أعلن وزير الخارجية عباس عرقجي أن المباحثات مع مسقط بلغت مراحلها النهائية. وبحسب مصادر أمريكية فإن أي تفاهم مرتقب سيرتكز أولا على إعادة فتح الملاحة في هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية واستئناف صادرات النفط ووقف هجمات الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، مع احتمال العودة إلى المبادئ الأساسية لمذكرة
10: Taking a look in Sydney in Bellevue Hill, there's a crash on Old South Head Road near Victoria Road. And over on the M5 in Milperra, there's heavy delays remaining westbound at the Horsley Road after an earlier crash. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in queue on the Chandler Highway southbound at the Eastern Freeway in the left-hand lane. And over in Cranbourne East, there's a crash on Berwick-Cranbourne Road eastbound after Casey Fields Boulevard. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: أغنية كتير حلوة للفنان مهدي بكوش، شوي شوي علي بكفيني اللي فيه. عن جد هيدي هالجملة أو هالعبارة عم نسمعها على مدار الساعة، شوي شوي علي أنا مكفيني اللي فيه، وعن جد داش الواحد بده يحمل تيحمل. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM، نرجع لعنكم ولا استديوهات الهوى مستمعينا تنكمل مشوار دراف تايم بروجرام برفتكم من أخبار الساعة 6. تعرفنا على جولتنا الأخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو تي ام اي، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. ولكن هلا سيدني وميلبن بدنا نتعرف على حركة الطقس بميلبن. درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 15 على صعيد ميلبن، بتوصل باردون بميلبن 15 بسيدني اليوم 20 درجة، بكرة الأربعاء درجات الحرارة بسيدني بتوصل مثل اليوم ل 20 درجة، على صعيد ميلبن 14. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لهالأمسية الحلوة، وعلى أمل عم تقضوا وقت حلو بجانبنا انتو برفتي ذات 2ME يلي معكم على مدار ال 24 على 24 ساعة متواصلين. مشوا تنسمع اكيد هالاغنية الحلوة للفنان مهدي، شوي شوي بنرجع نكمل مع الفنان صابر الرباعي. هون راديو 2ME، امسية سعيدة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصا للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.

الفنان صابر الرباعي. بنرجع لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لأستطلاعات الرأي في أستراليا الأسبوعية. نعم, بولين هانسن تعود إلى الصدارة بالمركز الأول, حزب العمال يتراجع للمركز الثاني, حزب الأحرار بالمركز الثالث. One Nation 31%, Labour 29%, Coalition 22%, Green 10%, Others Undecided 8%. بونسوار لكم من جديد, انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بسمع الفنان عاصي حليني هوارة مع الوليد الحناني الأب وابنه ديو. بنسمع سوا عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الستين ونص منتابعها سوا عبر أثير راديو وتيو إم إيه مثلا نقول.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: تيو إم إيه بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة تيو إم إيه أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Mayor Narvada with the top stories. A complainant has told a Sydney court he told police about indecent assault allegations against Alan Jones in case there were other people out there. The veteran broadcaster is facing trial after pleading not guilty to 20 counts of indecent assault and 2 counts of sexual touching relating to 6 complainants. Complainant Jay told the court that Mr. Jones took an interest in his early sporting career and gave him a phone, a car, and weekly payments during a time where it's alleged the broadcaster kissed or touched him several times. And if you or someone you know needs help, you can call 1-800-RESPECT. That's 1-800-737-732. The acting opposition leader Jane Hume says evidence provided at a Senate inquiry into Labor's gambling ad bill is very disturbing. Former NRL player Luke Bateman used the inquiry to allege betting company employees offered to secure him illicit drugs, with anti-gambling advocate Tim Costello levelling similar accusations against Sportsbet and Tabcorp. Responsible Wagering Australia claims the allegations of wrongdoing are unfounded. And motor neurone disease advocate and cyclist Bob Montgomery has died just one day after completing a 5,000-kilometre ride across Australia. He returned home to Bowral with his grandson Tom Malcolm on Sunday after cycling for 6 weeks from Broome and raising more than $60,000 for research and awareness in the process. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: مشاهدينا الكرام إلى بريد مباشر على قناة فرانس 24. هذه عناوين الأخبار. وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا طارئا اليوم لبحث أزمة سبتة وسط انقساما بين الدول الأعضاء. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان انتقد ما اعتبره موقفا أنانيا وغيابا للتضامن الأوروبي. جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تنطلق اليوم في روما. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لن تجلب للبنان إلا العار والذل وفق تعبيره. غموض حول مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. ترامب يتهم إيران بالازدواجية والخداع، والرئيس الإيراني مسعود بيشكيان يقول إن بلاده تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب.

0: أهلا بكم مشاهدينا. بعد أيام على تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب نحو جيب السبتة الإسبانية، يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة اليوم سعيا لاستخلاص دروس الأزمة في خضم توتر بين مدريد وبعض الدول الأعضاء. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان انتقد الموقف الأناني على حد وصفه للدول التي طالبت باستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن ومنها إيطاليا. أما رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين فكانت دعت أمس لإيجاد رد أوروبي مشترك بهدف تعزيز حماية حدود الاتحاد.
1: حظيت إسبانيا بدعم واسع أمس خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الدائمين هنا في بروكسل وفقا لدبلوماسيين. إيطاليا لوحدها لا تزال مصرة على أن قرارها بتفعيل إجراءات على الحدود وفي مطاراتها، والدعوة إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية شنغن كان صريحا. اليوم يجتمع وزراء الداخلية بعد أن دعت 22 دولة إلى هذا الاجتماع الطارئ، وإسبانيا من بين هذه الدول التي طلبت عقد هذا الاجتماع لأنها انتقدت مواقف دول الاتحاد الأوروبي التي وصفتها بالأنانية. سيناقش الوزراء اليوم ما يمكن القيام به للحد ولمنع تكرار هذه الحادثة، البحث عن آليات التضامن التي تنص عليها اتفاقية وميثاق الهجرة الجديد في الاتحاد الأوروبي، ولكن قبل ذلك البحث عن الثغرات والأسباب التي أدت إلى هذه الموجة الكبيرة والكبيرة جدا من المهاجرين، وهي موجة ربما غير عفوية إذا ما نظرنا إلى جملة مهمة وردت في رسالة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى رئيس الوزراء الإسباني، تتحدث فيها عن أن الاتحاد الأوروبي لن يرضخ لاستخدام الهجرة كأداة ضغط سياسية على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رغم أنها لم تتحدث عن أي جهة تحاول ممارسة هذا الضغط، ورغم عدم ذهاب إسبانيا إلى اتهام جهة ونفي المغرب غض الطرف عن هذه الموجة الكبيرة من المهاجرين، ولكن دون شك يناقش الوزراء اليوم ولو بشكل غير معلن الأسباب، وهل هناك جهات دفعت باتجاه هذه الموجة الكبيرة من المهاجرين.
0: تستأنف اليوم الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، حيث يتوقع أن يطالب الجانب اللبناني بإطلاق المرحلة الثانية من المناطق التجريبية لتضم قرى جديدة. وفي كلمة له اليوم أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد بأن هذه المفاوضات المباشرة لا تجلب سوى الذل والعار للبنان وفق تعبيره، متحدثا إذن عن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، معتبرا أن الرئيس جوزيف عون لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا وفق تعبيره، وإن هذا لا ينسجم أبدا مع دوره كرئيس إسرائيل. كل شيء لم يعد هناك شيء مع الآن من روما مراسل فرانس مانكات سمير القريوتي للحديث عن هذه الجولة الثانية التي تستضيفها العاصمة الإيطالية. سمير صباح الخير، ما الجديد وما المرتقب في هذه الجولة الثانية من المفاوضات في روما؟
2: الجديد أن هذه الجولة السابعة سوف تستمر 3 أيام، تم تحديدها اليوم وغدا وبعد غد لبحث النقاط الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال أو التي يعتقد أنها هي المدرجة على جدول الأعمال، ويمكن أن نلخصها كالتالي: توسيع نطاق المناطق التجريبية، هذه أول نقطة، طبعا هذا له شروحات عديدة برأي الطرفين، آلية وخطط الانسحاب الإسرائيلي من هذه المنطقة أو تلك المنطقة حسب ما يتم استنتاجه من جراء حركة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجديدة، إجراءات الأمن والرقابة، وهذه هي النقطة الثالثة فيما يخص تنقلات المدنيين في هذه المناطق التي يسعى إلى توسيع نطاقها إلى مناطق تجريبية بعد التجارب الأخيرة في بعض مناطق جنوب لبنان. رابع نقطة موجودة على جدول الأعمال حسب ما تسرب وهذا كله حسب ما تسرب وليس تصريح رسمي من أي طرف، هي معالجة النقاط الحدودية العالقة أو إكمال المفاوضات على بعض النقاط الحدودية، وربما أيضا البحرية كما قرأنا في بعض الصحف الإيطالية وما يرتبط بها من مواقف. لكن إذا سألنا ما هي النقطة المركزية في الاجتماع الذي يبدأ اليوم ويستمر 3 أيام بحضور مجموعات كبيرة من الفنيين والتقنيين والعسكر كما لوحظ في تواجد الوفود برئاسة سيمون كرم الوفد اللبناني وحليل لايتر السفير الإسرائيلي في واشنطن وممثلين عن الوسيط والراعي الأمريكي وهم ممثلو وزارة الخارجية وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي وممثلو السفارة الأمريكية في بيروت والفرق الفنية المختصة. هكذا تسرب من المعلومات الإعلامية. أمس وزير الخارجية أنطونيو تياني قال إن روما بهذا الاجتماع تحث الطرفين على الاستمرار في هذه الروح الإيجابية والمثمرة للوصول إلى نتائج، ولكنه لا يتحدث بشأن المفاوضات والمحادثات لأنها مقتصرة على الأطراف الثلاثة التي ذكرتها وإيطاليا تستضيف فقط. الآن كيف سيذهب هذا اليوم سوف نرى بعد قليل، لأن الاجتماع بدأ تقريبا قبل ساعة من الآن ويستمر كما تعودنا في آخر جولة حتى بعد الظهر أو ساعة الغداء، ثم نعود لمعرفة بعض ما يرشح من أنباء ولو عن طريق ناطق رسمي أو عن طريق بعض المسؤولين الذين يتحدثون. نعم،
0: أشكرك على هذه التفاصيل سمير القريوتي مراسل 24 كنت معنا من روما حول هذه الجولة الثانية إذن التي تستضيفها العاصمة الإيطالية 7 في المجمل من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. يبقى الغموض سيد الموقف في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران بعدما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم القيادة الإيرانية بازدواجية المواقف والخداع، وقال إنها طلبت الاجتماع وبدأت محادثات ثم أنكرتها علنا. إلى ذلك نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس الإيراني مسعود بشكيان قوله اليوم إن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب.
3: بات هذا السيناريو مألوفا إلى حد كبير. دونالد ترامب يتبنى لهجة تصعيدية ويبدي استعدادا لتوجيه ضربة موجهة لإيران قبل أن يتراجع عن أي عملية عسكرية.
4: كنا على وشك توجيه ضربة قاسية جدا لهم أمس، أقوى من أي هجوم شهدناه منذ الحرب العالمية الثانية، وكنا مستعدين للتحرك لكنهم اتصلوا بنا. إنها فرصتهم الأخيرة للتوصل إلى اتفاق جيد.
3: وبحسب الرئيس الأمريكي كان من المفترض أن تبدأ هذه المفاوضات يوم الاثنين متناولة وفقا له الملف الشائك المتعلق بمضيق هرمز، إضافة إلى مسألة نزع الطابع النووي عن إيران. أما طهران فقد نفت هذه التصريحات وأكدت أنها لا تجري محادثات إلا مع سلطنة عمان.
4: هذه مفاوضات ثنائية بين دولتين مطلتين على البحر، وقد تتدخل أطراف أخرى بصورة بناءة أو غير بناءة، إلا أن القضية تتعلق في المقام الأول بإيران وسلطنة عمان.
3: وهنا أيضا يبرز ملف
5: في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت إذا مصقيته شوي شوي عالسكت بيموت. ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت

0: العودة لمتابعتنا مشوارنا من أغانينا الرائعة جدا ما في ورد. هالأغنية استمعنا لها لايف عبر أثير راديو 2ME للموسيقار ملحم بركات. سرقت حبة ليمون من عند جارتها. قامت جارتها تشكت عليها للشرطة وهلأ فاتي طالعة على المحكمة كرمال إنه مدت إيدها على هالثمرة هيدي يلي مش لقلها. نعم سرقت حبات الليمون أو ثمار الأشجار في أستراليا من بيت الجيران قد تواجه السجن. نعم بتعرفوا مستمعينا أنه هذا الأمر يعتبر سرقة في أستراليا وقد تواجه المحكمة والسجن في حال تمت الشكوى عليك. فقبل ما تمد إيدك تذكر أنه يمكن يكون في كاميرات عم تصورك. لا تمد إيدك على شجرة بيوت الناس بدون طلب إذن. إذا طلبت إذن قالوا لك إيه روح حوش وخاد قد ما بدك، ولكن إذا قالوا لك لا لا يعني لا، لأنه احتمال يصوروك وهيك يمكن تصير فيلم هندي وسينما على مستوى العالم، يعني ممكن تصير على السوشيال ميديا. تعرفوا مستمعينا أنه إذا حدا بيمد إيده على شيء مش لقاله يعتبر هيدي سرقة ويتحول للمحكمة وفيها كمان بأغلب الأحيان سجن. فعلينا ما نمد إيدنا على شيء مش لقلنا إلا إذا كان هالشجرة هيدي طالعة على الفوق باز ومن ناحية البلدية، يعني مش للجيران، هي للجيران ولكن بتروح مادي على الفوق باز. وإذا الثمار موجود على الفوق باز وأنتوا عم تحوشوا هيدي ما فيها حكم أبدا، ما فيها أبدا، يعني ما في حدا يعمل شيء لأنه هيدي تبقى cancel property بيقولوا لها. ففيك إذا كانت دالقة على الطريق فيك تحوشوا منها لأنه هيدي البروبرتي تبقى على الكانسل. أما تتمدوا إيدكن على شجرة من ضمن البيت ممنوع. إذا كانوا عم يصوروك يدلك إيه فضيحة على السوشيال ميديا وبتصير فيلم هندي. بصور لألكم من عنا من هون من راديو 2ME. نتوقف مع استراحة بسيطة وبنرجع تنتابع سوا.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. العمل 4 أيام بالأسبوع بس، نفس العمل نفس الأجور، 4 أيام عمل وثلاث أيام عطلي. عطلي ثلاث أيام هي الجمعة السبت والأحد. بلدية موربريدجي في ولاية كوينزلاند تبدأ تطبيق خطة العمل لمدة 4 أيام بالأسبوع ومنح عطلي ثلاث أيام. الخطة تجريبية لمدة 6 أشهر، مع 6 أشهر سيتم تقييم الخطة من حيث العمل والإنتاجية. بونسوار لكم من جديد. مروح لعند الفنانة مريم فارس، رح تسمعنا أغنية كتير حلوة عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا عبر أثير راديو تيو إم إي مساء النور.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: عم تسأل أنت وينك؟ عدو أمي وحياء عينك
1: 24/7 on the air every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم مشاهدينا، إنها 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت السعودية. أنا راوية القاسم وهذه العناوين. لتجنب الضربة العسكرية، ترامب ينذر إيران بفرصة أخيرة من المفاوضات ويتحدث عن فتح مضيق هرمز اليوم. وسط خلافات حول آلية التنفيذ، مجلس السلام بغزة يؤكد أن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلا بعد نزع سلاح حماس. جولة سابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، تبحث المناطق التجريبية والمسائل الحدودية وسلاح حزب الله. بعد هجوم المنتجع مسيرة أوكرانية تستهدف منطقة صناعية في موسكو تسفر عن قتلى وجرحى، وروسيا ترد بقصف الموانئ والسفن. وفي ملفاتنا الخاصة، بعدما تجاوزت فاتورة الرعاية الاجتماعية 333 مليار جنيه استرليني سنويا، الحكومة البريطانية تعيد مزيدا من الشباب إلى سوق العمل.

والاتفاق ترفض الانسحاب، ومجلس السلام يقول إنه سيبدأ بعد سحب سلاح حماس. أزمة مهاجري سبتة لا تزال تلقي بظلالها على إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي التي يجتمع وزراء داخليتها اليوم لاستخلاص دروس مبكرة كما يقولون. وتيرة القصف المتبادل تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، سنعرف إلى أين وصلت وما حدودها. أهلا بكم.

0: نبدأ ساعتنا بمستجدات حرب إيران وما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات، حيث أكد أنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وتجنب تصعيد الهجمات الأمريكية. وفقا لتصريحات أدلى بها ترامب، فالولايات المتحدة الأمريكية وإيران تناقشان استئناف الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أن الصراع مع إيران يسير على نحو جيد للغاية. كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يغير موقفه بشأن ضرورة نزع القدرات النووية الإيرانية.
1: We have many talks and we'll say we have or we don't have, you know, we're straight about it. But they deny it. But they're not denying it now. They just put out a statement, not denying it. But for some reason, they, when they're talking, they don't like saying that they're talking.
0: وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دولا عدة طلبت منح المفاوضات مع إيران فرصة أخيرة، مؤكدا أن هذه تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق جيد.
1: Countries called many, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
0: وأفاد مصدر باكستاني للعربية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور إسلام أباد قريبا. أوضح المصدر أن هناك تفاؤلا حذرا بشأن انفراج في مفاوضات الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الوسطاء بحاجة لبعض الوقت للتوصل إلى إعلان مرتقب لوقف النار، مشيرا إلى أن الأجواء إيجابية إذن بشأن وقف العمليات العسكرية وترتيبات فتح مضيق هرمز بالكامل.

0: من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك. إذن ترامب يتحدث عن فرصة أخيرة في هذه المفاوضات، هل المؤشرات في باكستان هي بنفس الاتجاه، هي فرصة أخيرة؟
1: يعني يبدو أن المؤشرات في باكستان قبل أن يصرح دونالد ترامب لأن هذه هي الفرصة الأخيرة منذ وقف على الضربة الكبيرة التي كان يتوعد بها، بدأنا برصد الإشارات من قبل الجانب الباكستاني على مدار يومين، أو هذا هو اليوم الثالث. الحقيقة الباكستانيون بدأوا بمقولة التفاؤل الحذر وانتهوا بأن هناك أجواء إيجابية مستمرة، الحقيقة على خلاف ما تصرح به إيران بأنه لا يوجد تفاوض، على العكس تماما. هذا ما يعني يتم فيه الحقائق التي نحاول متابعتها وتلقفها من الجانب الباكستاني عبر مدار اليومين الماضيين، التي صارت التي كانت تجريها باكستان الحقيقة ومع مع الوسط.

0: مع الدول الإقليمية، مع الجانب الأمريكي وأيضا مع الجانب الإيراني التي تلقى منه اتصالا. بدأت باتصال وزير خارجية عباس عراقجي بقائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير قبل يومين. في هذا الاتصال بدأت التسريبات تقول بأن هذا الاتصال استمر لساعات طويلة وتم التفاهم فيه على كل شيء. بعدها خرج الإعلان بأن ستتوقف هذه الضربة. المعلومات أيضا هنا من إسلام أباد تقول بأن هذه الضربة قد توقفت بناء على وعود وبناء على معطيات تم تقديمها من قبل الوسطاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الوعود والمعطيات مرتبطة تماما بالتواصل مع الجانب الإيراني بأن هناك استعداد لفتح مضيق هرمز يعني وضمان حرية الملاحة، لكن ضمن التفاهمات
1: عبد الله بما أنك أتيت على ذكر مضيق هرمز، ترامب تحدث بأنه سيفتح المضيق بشكل كامل اليوم، هل من مؤشرات أو معلومات عن ذلك وإن كان هناك اشتراطات إيرانية جديدة لفتحه؟
2: يعني اليوم مسؤول كبير باكستاني صرح لصحيفة الجارديان بأن الأجواء إيجابية وأننا ننتظر خبرا سعيدا، لكن لم يحدد متى هذا هو الخبر. يعني ربما قد يكون هذا مؤشر، لكن أعود للتذكير بأنه لم تتوقف الضربة إلا بناء على وعدين. أولا فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهذا ما يعلمه الباكستانيون، وهو الموضوع على طاولتهم من الحد أو السقف الذي تقدمته الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب. إذا كنتم تريدون العودة للمفاوضات هذا الشرط الأول، وبناء على ذلك تحركت وساطة، وبناء على ذلك تحركت باكستان، ولم يعني تفد وتعود بمعلومات وتحاول الضغط لوقف الضربة. ليست منفردة طبعا، الولايات المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الجميع شارك، وأيضا عدد من الدول الإقليمية شاركت بالضغط على دونالد ترامب. لكن المهم أن المفتاح قد جاء عبر يعني منصة الوساطة وهي باكستان، بأن إيران مستعدة لفتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة. اليوم المؤشرات التي تحدثت عنها كما قلت بأن بدأت يعني التصريحات الرسمية غير موجودة، الباكستان الرسمية غائبة، لكن هذا المسؤول الكبير اليوم الذي صرح للجارديان قالها أيضا وأكد بأننا نتعامل مع قنوات سرية ونتواصل مع جميع الأطراف عبر السياسة الهادئة المتعلقة بإيصال الرسائل من القنوات الخلفية، مستمرون بهذه القنوات الخلفية. وأضاف بأن باكستان باتت أكثر تفاؤلا بأن هناك خبرا جيدا ربما سيكون في الفترة القريبة، لا نعلم ما هي هذه المدة. يمكن أخذ هذه المعطيات جميعها يعني كونها إشارات إيجابية بأنه ربما يتم فتح مضيق هرمز اليوم أو ربما في وقت أقرب، لكن على أقل تقدير أن هناك مؤشرات بأن الأمور تسير بالاتجاه الجيد الذي تتحدث عنه باكستان ولم تتوقف عن التحدث. الحقيقة 4 أشهر من عمر الوساطة باكستان متحفظة وحذرة جدا من إفصاح عن أي شيء سواء كان تسريبا أو تصريحا رسميا عبر مسؤوليها. اليومان الماضيان وهذا هو اليوم الثالث الحقيقة تكاثفت فيه تصريحات المسؤولين كبار الحكوميين الباكستانيين لعدد من وكالات الأنباء، وهذه سابقة في تاريخ وساطة باكستان. إذن باكستان ما تزال تصر على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وأن هناك خبرا جيدا، ربما ساعات المقبلة ستكشف عن حقيقة هذا الخبر.
1: من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا لك. عبارة واحدة تتكرر على لسان أبرز رجلين في هرم القرار الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هكسيث، لتحول التصعيد مع طهران إلى مشهد يستحضر أحدى وأعتى حروب التاريخ.
3: لم يكن الحديث عن الحرب العالمية الثانية في واشنطن مجرد استحضار لمحطة تاريخية من الماضي، بل كان تحذيرا حمل أبعادا خطيرة امتدت أصداؤه من البيت الأبيض إلى البنتاغون. فالرئيس ترامب كشف عن ليلة كانت على وشك تغيير مسار المنطقة، حين كانت المقاتلات تستعد للإقلاع لتنفيذ ضربة قاسية ضد إيران قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة ويمنح الدبلوماسية فرصة جديدة بناء على طلب حلفاء واشنطن ومسؤولين إيرانيين بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق. وبنبرة حملت رسائل ردع واضحة، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث أن القوات الأمريكية دخلت مستوى من التأهب لم تعرفه البلاد منذ 40ينيات القرن الماضي.
4: يا أستاذ الأبجدي خفف لي شوي هالعصبية. أغنية كتير حلوة للفنانة سلوى أطريب. بدي وصل تحياتي المسائية من جديد لكل مستمعينا من غرفة الأخبار وأخبار الساعة 7. بنرجع لمتابعة مشوارنا برفقتكم العودة لسجيهات الهواء، تنتابع أمسيتنا برفقتكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا. طقسنا لليوم بسيدني يوم الثلاثة، اليوم الرابع من شهر آب أوغست بسيدني، درجات الحرارة بتوصل لعشرين، أو فيني أقول وصلت لعشرين درجة. على صعيد ميلبورن وصلت اليوم لخمسعشر درجة. بكرة الأربعة مثل اليوم، ما في فرق أبدا، بسيدني عشرين، بميلبورن 14. أنتوا برفقتي ذات 2ME 6:38 AM. يا أستاذ الأبجدي بسمع الأغنية سوا عبر أثير راديو 2ME. نرجع نكمل مع الفنان آدم، وعندي كمان الفنانة نوال الزغبي. بس النور

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: اني نوال الزوبي نرجع لكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام، الفرق للنوم 8 ساعات والنوم 5 ساعات. النوم 8 ساعات في توازن افضل للهرمونات، مستويات طبيعيه لهرمون النمو، مزاج وطاقه افضل، مناعه اقوى، حرق دهون واستشفاء افضل، وتركيز واداء اعلى. اما النوم 5 ساعات، ارتفاع هرمون التوتر، مناعه اضعف، مزاج سيء، انتعاش بطيء، تركيز منخفض، صعوبة في السيطرة على الشهية والوزن. هيدا إذا نمت بس 5 ساعات أو أقل، ولكن 8 ساعات أو أكثر شوي ما بيضروا أبدا، بالعكس بيفيدوك كتير. من جولتنا الغنائية ومعلومتنا الصحية نرجع لعنكم من بعد فاصل استراحة. هون راديو 2ME. بونسوار.
1: Get the news first from 2ME.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: دعايات أقل، موسيقى أكثر.
5: And the best local talkback.
4: بس على
5: 2ME.
0: بعدنا مكملين أمسيتنا برفقتكم مشوار درافت شام بروجرام. أمسي سعيدي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بتضل تقول رح تعاملهم بالمثل، والعين بالعين والسن بالسن، بس بالآخر بتلاقي المعاملة بالمثل صعب كتير، وبترجع تعاملهم بأصلك الطيب وتربيتك الأصيلة، لأنه المربى ما بيقدر يصير بلا تربية. بونسوار.

من أغانينا الرائعة جدا استمعنا للفنان زين العمر. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. لا تزرع في أرضي شوكا، نعم لا تزرع في أرضي شوكا، فلعل الأيام تدور فتعود إليها حافي القدمين، فما يزرع الإنسان اليوم يحصده غدا. بونسوار.

0: من عند الفنان رامي عياش بنتوجه إلى فاصل استراحة هون راديو 2ME مسنو.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة.
3: 2ME News as it breaks.
4: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المين.
3: No one but no one does it like we do.
4: First.
3: 24/7 on the hour. 2ME News.
4: First and free.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Get the news first from 2ME.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: Tanmaya Navada with the top stories. Gambling companies have been grilled by senators across party lines on the second day of the inquiry into Labor's gambling ads bill. The inquiry has been shown an online ad by Bet365 featuring young children dressed in branded T-shirts competing in a race. It was posted on the website racing.com. Responsible Wagering Australia's Kai Cantwell has told the inquiry the video will be looked into. The defence team for Alan Jones has accused a complainant of reading news articles referencing indecent assault allegations against him before coming forward to police. The veteran broadcaster has pleaded not guilty to 20 counts of indecent assault and 2 counts of sexual touching relating to 6 complainants. One alleged victim, known as Complainant Jay, has denied ever reading any article, claiming he'd only done research about accusations following Mr. Jones's arrest in 2024. And if you or someone you know needs help, you can call 1-800-RESPECT. That's 1-800-737-732. And the Anti-Semitism Royal Commission has heard human error was to blame for police failing to notify the Jewish community about plans for a neo-Nazi rally outside New South Wales Parliament. The rally in November last year involved about 60 men, with one subsequently charged with publicly inciting racial hatred. Acting Deputy Commissioner Peter McKenna says police approved the protest application after seeking internal legal advice and has apologised for not informing the community. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أمام اختبار الفرصة الأخيرة، ترامب يؤكد وجوب فتح مضيق هرمز اليوم ويهدد بضربة قاسمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. بيروت وتل أبيب، محادثات روما، بدء جولة جديدة من المفاوضات. وملفات سلاح وأنفاق حزب الله وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب تتصدر الأجندة. أزمة سبتة تر بكل الاتحاد الأوروبي، اجتماع طارئ لوزراء داخلية التكتل لبحث تشديد القيود على الهجرة ومستقبل شنغان. وفي الظهيرة تتابعون أيضا، حرائق مدمرة تجتاح غابات في ولاية واشنطن، ورجال الإطفاء في اليونان يسيطرون نسبيا على حرائق غرب أثينا. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود محادثات مع إيران بشأن مضيق هرمز والملف النووي، وشدد ترامب على وجوب فتح المضيق بشكل كامل اليوم، واصفا المحادثات الجارية بأنها سريعة.
1: بالنسبة لإيران الأمور ستكون سريعة، الأمور ليست معقدة، ونحن نتحدث عن المضيق، إعادة فتح مضيق هرمز، ويجب أن يكون مفتوحا بشكل كامل. وفي المرحلة الثانية سنتحدث عن البرنامج النووي والقدرات النووية، كما كنا نقول عن نزع النووي من إيران، إذ يجب أن يحدث. سيكون هذا المرحلة الثانية، لكن المرحلة الأولى هي فتح مضيق هرمز، والمرحلة الثانية ستستغرق وقتا أطول. ونحن لدينا موقف قوي، وهو أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا.
0: وقال ترامب أنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة قبل توجيه ضربة حاسمة لها والإطاحة بقيادتها.
1: أريد أن أمنحهم آخر فرصة ممكنة قبل توجيه ضربة قاسمة، سنرى ما سيحدث. أنا فخور بأنني أمنح فرصة عندما يتعلق الأمر بشأن هجوم بهذا الحجم على دولة، فأنا أفضل أن لا أضطر إلى القيام به. لقد نفذنا بالفعل الكثير من الهجمات الكبيرة، وآمل أن يعود الإيرانيون إلى رشدهم، لأن ما حدث يعني أنه لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. إذا أتيحت لي الفرصة لإنقاذ حياة عدد كبير من الناس، فأنا أريد أن أمنحهم تلك الفرصة، وأنا لست تحت أي ضغط زمني.
0: في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده تدافع عن حدودها، لكنها لا تهدف إلى توسيع نطاق الحرب وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية. وتأتي تصريحات بيزشكيان بعد إعلان ترامب وجود محادثات مع طهران في وقت نفت فيه إيران وجود أي خطط لإجراء مفاوضات. أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني تعرض سفينة شحن للإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، مشيرا إلى أن السلطات تحقق في الحادث من دون الكشف عن أضرار أو إصابات. ويأتي الهجوم في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن استمرار حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب من دون تغييرات كبيرة، حيث عبرت باب المندب 20 سفينة، منها 12 ناقلة نفط وثماني سفن لنقل البضائع، بينما عبرت مضيق هرمز 3 ناقلات نفط و3 سفن للبضائع السائبة يوم أمس. في موقف إسرائيلي جديد، هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا هاجمت إسرائيل، مؤكدا أن الشرق الأوسط تغير وأن إيران لم تعد كما كانت في السابق.
2: حتى الآن لم يطلقوا النار علينا، أنا لا أقول إنهم لن يفعلوا ذلك في المستقبل، لكن حتى هذه اللحظة امتنعوا عن ذلك، لأنهم يعلمون أننا قادرون على توجيه ضربة قاسية جدا لهم. إذا أطلقوا النار علينا فسيدفعون ثمنا باهظا. عندما اندلعت الحرب كنت واثقا أننا سنصل في النهاية إلى إيران، وهذا بالضبط هو التغيير الذي وعدت به في الشرق الأوسط. لقد تغير الشرق الأوسط بالفعل، وإيران اليوم ليست كما كانت من قبل.
0: وأشار نتنياهو إلى أنه ناقش مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن 3 خيارات للتعامل مع إيران، وأوضح أن هذه الخيارات تشمل التوصل إلى اتفاق أو مواصلة الحصار والعقوبات والضغوط الاقتصادية أو اللجوء إلى العمل العسكري.
2: آخر اجتماع لي في البيت الأبيض قبل أيام قليلة كان عبارة عن جلسة عصف ذهني حقيقية، ناقشنا جميع الاحتمالات.

0: بصورة عامة هناك ثلاثة خيارات. الأول هو الاستمرار في المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاق رغم أنني متشكك جدا، لكن إذا تمكن الأمريكيون من إنجاز اتفاق حقيقي فليكن الخيار الثاني هو مواصلة الحصار والعقوبات والضغوط الاقتصادية، أما الخيار الثالث فهو العمل العسكري.
1: للمتابعة ينضم إلينا من القدس مراسلنا بشار صغير. مرحبا بك بشار، كيف تفهم الرسائل التي يرسلها نتنياهو في هذه المرحلة على أنه ناقش ثلاثة خيارات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه في الوقت نفسه هدد بأن إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا ما هاجمت إسرائيل؟
2: يعني مش الخطاب الإسرائيلي، الشعارات الإسرائيلية هي ذاتها لم تتغير تحديدا في الآونة الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة، يعني تفهم من عدة زوايا. طبعا تفهم من الزاوية الأمنية وزاوية الرسائل التي تنقل لإيران، رسائل غير مباشرة التي تنقل إلى الولايات المتحدة في محاولة للتأثير عليها قدر الإمكان لكي تقترب الأهداف الأمريكية أكثر من الأهداف الإسرائيلية. نعم هي مشتركة ولكن ليس 100%، هناك اختلافات في وجهة النظر. وأيضا تفهم من الزاوية السياسية الداخلية الإسرائيلية، يعني نتنياهو طبعا وهو يحرص أين يظهر ومتى يظهر، يعني مثل المقابلة هذه التي أجراها، طبعا نتنياهو يحرص على الظهور أمام منابر إعلامية أو بودكاست لليمين الإسرائيلي، وطبعا هذه رسائل للقاعدة الشعبية والتي سوف تصوت له ومقبل على احتمال أن يكون هناك انتخابات تمهيدية لحزب الليكود وانتخابات كنيست، وطبعا له هدف واضح بضرورة إقناع جمهوره وقاعدته الشعبية بأنه متمسك بأهدافه سواء على أرض الواقع حصلت هذه الأهداف أم لا. من حيث التطورات الأخيرة، وربما الأجدر بنا أن نذكر ميشا بأن الليلة مساء هذا اليوم سيكون هناك اجتماع للكابينة الإسرائيلي للوقوف على هذه التطورات، على رأسها طبعا الملف الإيراني. يأتي هذا في أعقاب الحديث من قبل الرئيس الأمريكي عن جولة مفاوضات جديدة، مفاوضات غير مباشرة، وأيضا الحديث عن لربما تسوية حول مضيق هرمز بحيث يصبح يدار، وهي ليست طبعا الفكرة ليست جديدة، ولكن كل مرة يطرأ عليها تطورات أخرى. الحديث هنا عن على أن يدار المضيق من قبل كل من طهران وعمان وتفرض رسوم خدمات، ولكن ما هو الموقف الأمريكي حيال هذا الموضوع؟ أضف إلى ذلك، يعني لاحظي أن التركيز دوما عالميا وحتى أمريكيا هو على مضيق هرمز. إسرائيل تريد أن يكون هناك تركيز مشابه أو أكبر على الموضوع الأهم بالنسبة لها، موضوع النووي والباليستي وتغيير النظام. نعم الولايات المتحدة تتحدث عن هذه الأمور، ولكن على أرض الواقع ربما لا تركز عليها كثيرا. طبعا الكابينت سوف يناقش هذه المواضيع. أفاق التوصل إلى اتفاق مع إيران ولو أنها بالنسبة لها تستبعد جدا الوصول إلى اتفاق، وكما تفضلتي ونقلا عن نتنياهو عمليا هو هدد مرة أخرى النظام الإيراني أو بالأحرى دعا الشعب الإيراني للخروج ضد هذا النظام. طبعا الكابينت لن يناقش هذا الموضوع، سوف يناقش كل الملفات في كل الجبهات. لبنان حيث انطلقت جولة مفاوضات جديدة في روما بالإضافة لقطاع غزة، وهي أيضا موضوع لا يقل أهمية مع انطلاق أو الانطلاق المفترض للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهذا يأتي بعد وصول الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف. إسرائيل سوف تناقش هذه الأمور، وطبعا هذا يؤثر على ذاك، بمعنى أن إسرائيل تحاول أحيانا إبداء مرونة هنا وهناك على الأقل للذهاب إلى المفاوضات كما يحصل في لبنان، على أمل لعل ترامب قد يستجيب لها أكثر فيما يخص إيران أو غيرها من أمور. ولكن كما قلنا الحديث الآن يتركز على إيران. نعم ترامب يهدد ويقول لدى إيران الفرصة الأخيرة، ولكن لا نعرف ميشا هل هي الفرصة الأخيرة الحقيقية أم الفرصة الأخيرة غير الحقيقية، لأن هذا التهديد ليس الأول من نوعه، وإسرائيل تعي ذلك تماما.
1: جزيل الشكر لك بشار صغير مراسلنا من القدس. أكد مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكلف بتنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انسحاب إسرائيل من غزة لا يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل، ويأتي ذلك بعدما أعرب نتنياهو عن اعتراضه على الخطة التي أشاد بها ترامب ودعوة وزيرين في حكومته اليمينية.

0: Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Saint Marcellin Champagnat, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حامل اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشبان ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 1638 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: تجري حاليا شركة كوانتس محادثات أولية مع شركة الاستشارات بشأن مشروع لإعادة هيكلة بعض الوظائف الإدارية بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من نقل ما يصل إلى 1000 وظيفة إلى الهند. مزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
6: والآن استمعوا لأول وأجدى

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3pm Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: Today's best variety.
2: This is my radio.
3: My summer playlist.
4: What are they saying anyway?
2: My radio.
1: You want it? We've got it.
4: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
5: Australia. Australia. Australia.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Love it.

0: 1638-20 Australia City Marco, and I'm نحكي عن هيك الأشياء, just some odd facts about your body, and I've got some more. Number six, women blink nearly twice as often as men. I'm Ola, but I'm a little bit dubious as to how factual that is. Number seven, most of the dust particles, الغبرة يلي ببيتنا, is mainly dead skin. It's our own هيك جلدنا نحن يلي خلاص اهترى وراح. Number eight, there is company that will, for $14,000, take your ashes and compress them into a synthetic diamond to be set in jewelry for a loved one. Yeah, let's go to the next one. There are more living organisms on the skin of a single human being than there are human beings on the surface of the earth. Wow. This is all under alcation.com if you're interested. And one more before we go to a break. The longest bout of hiccups lasted nearly 69 years. Maybe, maybe not. 69 years, oofed, that's a long, long time. We'll be back with more music here on 2ME right after this. خليكم معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الـ MTV وأم أف أم. اليوم 4 أب، ذكرى مشؤومة في التاريخ الحديث اللبناني، 6 سنوات على جريمة العصر والمرتكبون ما زالوا يتمتعون بحريتهم، لكن يتعزز الأمل بالتوصل إلى خاتمة لهذه القضية وهي ترتكز على أمرين: الحقيقة والعدالة. واليوم أيضا تنطلق الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بحضور ورعاية أمريكية يعول عليها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد حربي الإسناد أمام إسرائيل، فتريد فرض نزع سلاح حزب الله للتوصل إلى اتفاق نهائي وبعيد المدى مع لبنان. وفيما لبنان يترقب ما ستؤول إليه مفاوضات روما، يسير قانون العفو العام مسارا إيجابيا بعد توصل إلى صيغة نهائية بين نواب السنة والرئيس نبيه بري، الذي أكد أمامهم أنه سيطرح القانون في صيغته الجديدة في جلسة تشريعية سيدعو إليها في 15 من آب الحالي.

0: يتم التوافق عليه بين الأطراف وبمباركة الوسيط الأمريكي. وقال المصدر إن الهدف من هذا الطرح هو تأمين مصداقية للتحقق وتفادي أي ازدواجية في التفسير وقد تعيد إنتاج التوتر. كما ستتناول المفاوضات ملف وقف التدمير في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية. وقبيل ساعات من مفاوضات روما عيسى يحسمها وبعبدة تقرأ بين سطور كلامه: إسرائيل لن تنسحب من مناطق تجريبية أخرى. تقرير جويس عائية.
1: ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية. كلام لافت للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عشية المفاوضات المرتقبة في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. كلام يؤكد في طياته أن إسرائيل لن تنسحب من مناطق تجريبية أخرى. فعيسى أوحى في بيان أصدره قبل ساعات من بدء المفاوضات أن المنطقة التجريبية الأولى تحتاج إلى وقت لتنفيذها، إذ قال: هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين للخطر. وأضاف: نحن نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، فذلك سيسهم في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. كلام عيسى هذا تقرأ فيه بعبدة إشارة واضحة إلى أن الجانب الإسرائيلي لن يوافق على مطالب الوفد اللبناني بانسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية أخرى. فقبل أيام أرسل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رسالة إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية يطلب فيها منه ضغط على إسرائيل للانسحاب من مناطق تجريبية إضافية، وكان عون ينتظر جوابا أمريكيا عن طلبه هذا، ويبدو أن الرد جاء من عيسى عبر بيان مكتوب: إسرائيل لا تنوي الانسحاب من مناطق أخرى. مصادر في بعبدة تقرأ أيضا بين سطور بيان عيسى أن إسرائيل لا تزال تصر على حرية العمل الأمني لها بعد انسحابها، أي أن تدخل لمراقبة ما إذا كان الجيش اللبناني نفذ مهامه في القرى، وهو أمر يرفضه الجانب اللبناني جملة وتفصيلا، فعندما يخرج الجيش الإسرائيلي من منطقة لن يعود ويدخل إليها، تقول المصادر. هذا وعلمت الام تي في أن هناك شبه اقتناع لدى المسؤولين اللبنانيين بأن لبنان لن يحقق خرقا في مطلب المناطق التجريبية قبل موعد الانتخابات التشريعية التي يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 27 من تشرين الأول المقبل. من هنا فإن الوفد اللبناني سيحاول تحقيق خرق ما في مفاوضات روما في مطالب أخرى كإعادة الأسرى أو ملف ترسيم الحدود البرية والنقاط 13 العالقة بين لبنان وإسرائيل.
0: أمنيا، انفصال مقنع من حزب الله الذي يرفض الفيدرالية في لبنان ويقيم كونفدرالية مسلحة عابرة للحدود. تقرير مرسلين لحم.
2: بالصورة علم لبناني وبالصوت لهجة عراقية.
3: جد هذا الهزل مو جدي، هذا تحت الشغل بلش اللابتوبات.
4: هذا عمرنا ارتاحين،
3: عمرنا ارتاحين. شنو هذا الفهم؟ انا ما اقدر عليه.
2: وبالعقيدة امتداد ايراني.
5: يا صاحب الزمان وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى يا ابا عبد الله.
2: اما الصاروخ ميدانيا فبيطلع من بين بيوت المواطنين الجنوبيين. هيك بتشتغل وحدة الساحات كمشروع انفصالي مقنع. اللبناني ضروري يبقى تحت دولة مركزية عاجزة، فيما سلاح حزب الله منتسب إلى منظومة إقليمية ما بتعترف بالحدود، كونفدرالية السلاح. لكل تنظيم علم محلي وللجميع بوصلة إيرانية. بيرفضوا الفدرالية الدستورية داخل الدول مثل لبنان لأنهم أقاموا كونفدرالية مسلحة فوق دولنا العربية المخترقة.
6: الصراع موجود أو المقاتلين والمسيرات والمجموعات موجودة بعدة مناطق بجنوب لبنان، بالعراق، بالحشد الشعبي، بشوي بسوريا، بإيران، باليمن، ولكن على الصعيد الداخلي مثلا في لبنان هناك كونفدرالية للسلاح، يرفض حزب الله رفضا قاطعا الحديث بسلاحه والحديث بمؤسساته وبدوره العسكري، علما إذا أي مجموعة أخرى حكيت بنوع من فدرالية يرفض حزب الله رفضا قاطعا هذا الحديث ويتهمه بخيانة لبنان وخيانة الدولة.

0: اللبنانية وخيانة الدستور.
1: بكونفدرالية السلاح، إيران صنعت سوء للرموز والوجوه، ومن وحدة الساحات إلى وحدة الملامح. شبيه السيد حسن نصر الله، وشبيه آخر للسيد علي الخامنئي، وشبيه ثالث لقاسم سليماني. مشاهد بتترجم كيف بنت جمهورية الإسلاميين الإيرانية هوية فوق وطنية لها رموزها المشتركة وذاكرتها وطقوسها وأبطالها. وانتبهوا، إلا بإيران حيث التماسك.
2: قضائياً، عالم تي في تكشف تفاصيل تحقيقات المرفأ بالتواريخ، كما موعد صدور القرار الاتهامي. صبحي قبلاوي.
3: ست سنوات مرت على تفجير الرابع من آب، شهدت الكثير من الخلافات حتى داخل العدلية على المسار القانوني للقضية، لكن الأمور تبدلت في الأشهر الأخيرة بشكل كلي، وأصبحت الحقيقة على السكة الصحيحة. مصدر قضائي رفيع المستوى أكد للام تي في أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب يعمل على الملف بطريقة محترفة جدا، وهو على تنسيق تام مع القاضي طارق البيطار. وبحسب التفاصيل والتواريخ، انتهى التحقيق في 30 آذار 2026، وتسلم القاضي صعب الملف في 14 نيسان، لكن فترة تعيين المدعي العام الجديد أخرت انطلاقة العمل الفعلي بضعة أيام. وبعد تسلم القاضي أحمد رامي الحاج مهامه، انطلقت مهمة القاضي صعب رسميا مع المطالعة القانونية في 9 حزيران 2026.
4: تحقيق يلي قام فيه القاضي طارق البيطار أصبح ملف متكامل، صار عنده رؤية كاملة متكاملة لكل مسار النيترات واللي أدى وتخزينها بالبور، وشو اللي ساهم بتفجيرها وليه ضلت، وشو كان وجهات تبعولها. والأهم أكثر من هيك، أنه مع وضع القاضي محمد صعب يده على الملف والمباشرة بدراسة كافة تفاصيل الملف، كمان اليوم بوفق معلوماتنا كون رؤية متكاملة عن الملف.
3: الملف يتضمن آلاف الصفحات، لكن القاضي بيطار رتبها بطريقة تسهل العمل على القاضي صعب، وحتى أنه لم ينقل الملفات من مكتبه، إنما سلمه إياه لتسهيل المهمة. وعلمت الام تي في أن القاضي صعب يتابع حتى التقارير التلفزيونية التي أعدت عن تفجير المرفأ المحلية والدولية، خصوصا أن القضية تحمل بعدا دوليا كبيرا، علما أن آخر استنابة دولية وصلت إلى لبنان كانت من روسيا في حزيران الماضي.
4: النقطة الأساسية أنه المطالعة رح تقدم أجوبة على كل الأسئلة يلي شكلت مسار إشكاليات وتحديات بكل المرحلة السابقة، وهيدا يلي من خلال متابعتنا توصل لإله رئيس محمد صعب، وعم يتم إسناده ضمن المطالعة والمواد القانونية يلي رح يتم إسنادها لكل جريمة ارتكبت بالمرفأ.
3: 70 مدعى عليهم في ملف المرفأ. أطلق القاضي عويدات سراحهم عام 2023، لكن إخلاء السبيل لا يعني البراءة. الانتهاء من المطالعة سيكون بعد العطلة القضائية في أيلول، ما يعني أن القرار الاتهامي سيكون بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2026.
2: إقليميا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر. رنا لمر.
5: بعد أيام من اضطراب المنطقة من مواجهة عسكرية واسعة، تعود الدبلوماسية إلى الواجهة، لكن وسط رسائل متناقضة وتصعيد أمني داخل إيران. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن جولة جديدة من المحادثات مع إيران ستنطلق الاثنين.
6: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
7: لمتابعة اليوم، الهجرة الغير شرعية، لنحن بأستراليا عانينا منها بفترة سابقة، ولكن يلي أكيد مع الإجراءات اللي اتخذت بالحكومات السابقة تغيرت الوضع، ولكن مؤخرا بظل حكومة العمال وحكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي شفنا عدد من طالبي اللجوء أو من اللي قدروا دخلوا للحدود الأسترالية من خلال يعني أكيد الهجرة الغير شرعية، ولكن كان الرقم إلى حد ما
8: مقبول.
7: لا؟
8: ربما طبعا مقبول، ولكن غير مقبول اذا بدك كلود.
7: هلا كل شيء سنشوف قدام هيدي الهجره اللي شفناها.
8: لا بس انه رحنا تعرضنا لغزوه كمان وقت كان كيفن راد وجوليا جيلارد ل 50,000 شخص دخلوا استراليا. اذا بتتذكري كان سير في ناس عم بيموتوا وبعض العائلات اللبنانيه اللي توفوا من جراء غرق القارب القادم من اندونيسيا مع 10 اولاد والرجل ابوهم. فهيدا الموضوع موضوع كتير خطير للدول الغربيه بالسماح للمهاجرين غير الشرعيين القدوم و الاستفادة من النظام الطبي والنظام الاجتماعي اللي بتقدمه هذه الدول. 50,000 شخص دخلوا أستراليا من عدة سنوات. اليوم عم نشوف بأوروبا بالحرب السورية اللي صارت ملايين الشباب, يعني الشباب اللي عمرهم بين 17 و 25 أو 30 سنة بالملايين دخلوا إلى أوروبا هربا من الحرب بسوريا. وكأنه هذا الحدث مدروس إذا بدك لغزو أوروبا بشكل أو بآخر. ربما ربما
7: ربما
8: ربما لأنه اليوم خلصت الحرب بسوريا. هل عاد هؤلاء إلى سوريا؟ لا,
7: بس بعد سوريا بعدها عم تعاني يعني.
8: بس
7: ما
8: أسباب الهجرة اللي أدت إلى هروب هؤلاء الأشخاص خلصت. صار في اليوم دولة إلى حد ما في مناطق مش عم تتعرض للقصف اليومي والدمار والتهجير, ما عاش في منها هيدي. واللي شفناه بالمغرب وإسبانيا ربما التاريخ يعيد نفسه, لأنه غزوات اللي حصلت على إسبانيا بالسابق ليست غزوات حرب, كانت غزوات بهذا الشكل استقطاب الشباب للقدوم إلى إسبانيا للعمل, وصار فيه هجرة بشكل غير مدروس أدت إلى احتلال الأندلس. يعني كلنا بنذكر هذا التاريخ,
7: الرقم اللي كان مخيف يعني
8: 60,000 شخص يفوتوا بهذا الشكل. مش كلهم مغاربة على فكرة, في كتير من السودان ومن الصومال ومن سوريا ربما ومن لبنان ما بعرف, بس مش كلهم من المغرب. تيترك ينترك المجال لألون يفوتوا بهذا الشكل. يعني الحكومة متعاطفة مع هؤلاء إلى حد ما.
7: في البعض ربط يعني هذه الهجرة الغير شرعية بموقف إسبانيا تجاه غزة, يعني تجاه
8: هذه بروباغندا
7: تجاه إسرائيل. يعني عم نشوفها من
8: نشوفها يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بيصير في تحليلات وأمور, وعلى طول إسرائيل هي المخطئ. يعني هيدا الشغل اللي بيبطل واحد بده يصدق.
7: لا أكيد هيدي تراكمات صارت, يعني أكيد الهجرة تجاه الدول الأوروبية.
8: أنا بشوف سبب آخر, إنه رئيس الحكومة الإسباني يتعاطف مع الفلسطينيين ومع غزة ومع كل يعني هو يساري الهوى إذا بدك. مشان هيك ربما استغل هؤلاء الوضع وتطلعات رئيس الحكومة ودخلوا قالوا ربما يخلينا موجودين هناك. ولكن الحس الوطني عند الأوروبيين كلود والخوف من تغلب كتير من الثقافات على الثقافة الغربية هي اللي خلت الموقف وإرجاعهم إلى إسبانيا. وأوروبا كلها أنا برأيي رح تحذو نفس المسار للتخلص من هذا الاختلاف بالثقافات والاختلاف بالحضارات.
7: ما حدا رح يستفيد من هيدا المشهد اللي شفناه, هيدي الهجرة الغير شرعية الجماعية اللي شفناها من المغرب نحو سبتة. ما حدا رح يستفيد منه إلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يلي كمان كان في كتير انتقادات حول الهجرة الغير شرعية وموقفه تجاه المهاجرين. فكمان اليوم سمعنا موقفه للرئيس الأمريكي,
8: أخذ موقف. بولين هانسن أخذت موقف وعملت فيديو حول هذا الموضوع, بالإضافة إلى أنه كانت من أهم إنجازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قال أنه بده يعملها أولا هي وقف الهجرة غير الشرعية من البلدان المجاورة, وهذا ما حصل. اليوم ما عم بيفوت حدا على أمريكا, على بس كان جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اتبع سياسة الحدود المفتوحة اللي خلت حوالي 20 مليون يفوتوا على أمريكا بدون أي تصريح بدون أي كشف بدون أي تحقيقات معهم. دخلوا في منهم مجرمين منهم مغتصبين منهم عصابات تجار أو أطفال كلهم فاتوا على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسة الحزب الديمقراطي لتحسين وضعه الانتخابي بالمستقبل. وهيدا اللي خلى اليوم كل البلدان الغربية تحط علامات استفهام حول الهجرة، مش بس الهجرة غير الشرعية كلود، الهجرة بشكل عام واللي بلشنا نحكي فيها نحن هون من عدة أشهر ومن عدة سنوات إذا بدك.
7: نعم، بكل الأحوال سبتة هي من الأساس مغربية، هي تابعة للمغرب، ولكن صار في احتلال إسبانيا لها. هل هذا الشيء مرتبط في هذه الهجرة الجماعية أو استرجاع مثل ما بيقولوا الأرض لأصحابها؟
8: هلا هيدا الموضوع أنا مش كتير متأكد منه، في كتير من الأخبار اللي بتطلع لي تحريف الحقائق كلود، ولكن إذا بدنا نعتبر إنه هذا شيء مزبوط، ليش أي بلد مش محتل بلد تاني وأخذ منه مناطق وأخذ منه ولايات وأخذ منه بلدان؟ إذا بنشوف على بقضية تركيا مثلا، تركيا كان مفروض أنه تعاد إلى المسيحيين اللي كانوا موجودين فيها، سوريا اللي كان فيها ملايين المسيحيين اليوم فيها بينعدوا على الأصابع، العراق، لبنان، كل هودي الدول اللي تعرضوا للحروب صار في تغيير بجغرافيتهم بحدودهم بالكولتشة تبعيتهم. فمنه سبب هيدا، إذا كان في خلاف على حدود وعلى مناطق يجب أن تحل سياسيا مش بهذا الشكل المخيف، إنه 60,000 جندي يا شباب كلهم دخلوا بهذا الشكل.
7: هلا إذا تسأل أهالي سبتة مثلا أنه بدكم ترجعوا لتكونوا تحت حكومة المغرب،
8: لا.
7: أكيد رح يقولوا لك لا.
8: طبعا العيش بالمجتمعات الغربية كلود قديش بنخف فخت فيها نحن، وقديش بنشوف في اشياء ما بتشبهنا واشياء بنعتبر حالنا نحن عنا اخلاقية التقدم على هذه الشعوب، ولكن بالنهاية نحن جينا لعندهم، جينا لعندهم مش بسبب جمالهم، بسبب الانسان المحترم اللي بيكون موجود، حقوق الانسان، تكريم الانسان وكل هالامور. مشان هيك ما فينا نحكي نحن العرب خصوصا
7: نعم. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة حابين تعطونا رأيكم فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-530 عبر الواتساب على 0410-638-638. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا من توأمية أستراليا بعد الفاصل. هلا صباح النور.
8: صباح النور.
9: وأنا اللي بحب اسمع كلامه يوميا لأنه كلامه منطقي وواقع وحقيقي ولا يمال مثل ما بيقول. فاللي عم يقوله أنه غزو إسبانيا أنا اللي بشوفه أنه بعش بعيد، ومبدأ القطرة تغلب الشجاعة وعفوا على السوق برسال من عندي هي حقيقة. فأنا أمل أنه توقف موقف رسمي من هذه الهجرة. واليوم بإستراليا في ناس مش القانون بيعطيها رجل واحد للمرأة، هون في رجل عنده 5 أو 6 نسوان، وهذا الشيء بيأثر على أستراليا كتير. في هلا رجعوا على لبنان وعم يعملون بيوت خاصة. طيب وين أستراليا؟ بالسعودية الأم البترول عمال تسعى لإنتاج النووي، الطاقة النووية حتى لضوي أستراليا واستعمالها بالداخل الأسترالي. فأنا هالحكومات الأسترالية طالما هي قانون الانتخاب هيك فهذا أذكره قانون غلط.
7: شكرا لك فريد. مضطر أروح لبريك، من بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات.

0: Alan Sedin Marcon alla Radio 2ME Australia. You might be stuck in traffic on the way to work or home from work, or even on a long weekend drive to or from a mini vacation. You might be on a bus or a train commuting to work or home from work, or you might be at home and at a friend's or family's house. With all those scenarios, you just want to enjoy good music, both English and Arabic. Well, 2ME is with you no matter where you are or what you're doing. Catch us on 1638 AM, on the web, 2ME.com.au, or on your iPhone via the 2ME app, free to download from the iTunes store. I'm Serene and this is 1638 2ME Australia.
1: Today's best variety.
2: This is my radio.
3: Oles. Oles.
4: Is it really you?
5: What are they saying anyway?
2: My radio.
1: You want it? We've got it.
4: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
8: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 1638 AM راديو 2ME.
9: دكتور جاسم محمد معنا على الخط، منحييك دكتور جاسم. صباح الخير.
10: صباح الخير صباحي.
9: شكرا لوقتك دكتور جاسم، معك رح نتابع.
10: شكرا.
9: تحياتنا وشكرا لوقتك. أكيد الموضوع الأبرز اليوم هو ما حدث بنهاية الأسبوع، الهجرة الغير شرعية الجماعية اللي كانت من المغرب إلى سبتة. كيف قرأت هذا المشهد؟
10: مثل هذه الموجات من الهجرة غير الشرعية هي متوقعة، وهذه الموجة هي لم تكن الموجة الأولى. سبقا ضربت موجات من الهجرة غير الشرعية عبر دول شمال أفريقيا، ضربت إيطاليا وكذلك إسبانيا ودول أخرى. المغرب ودول شمال أفريقيا هي دول معبر، ولكن هي في نفس الوقت أيضا هي تعتبر دول طاردة إلى الهجرة، ما عدا ذلك أنه هي تعتبر مستودع كبير إلى الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا. الحدث كان حدث استثنائي. طريقة دخول ووصول المهاجرين بهذه الطريقة يعتبر اجتياح، وهذا ما وصفه ترامب أنه هو اجتياح للمهاجرين. يعتبر تحدي إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. لا ننسى بأن الهجرة أصبحت أيضا ورقة سياسية، ورقة سياسية بيد الأحزاب الأوروبية الداخلية وكذلك اليمين الشعبوي. ما عدا ذلك هي أيضا أصبحت ورقة الضغط على دول أوروبا، خاصة دول الاتحاد الأوروبي من أطراف إقليمية ودولية أيضا.
11: صباح الخير دكتور.
10: صباح النور.
11: فرصة سعيدة أن نكون معك على الهواء من خارج أستراليا. ضمن هذا الموضوع دكتور، برأيك أنه هل هذا الهجرة، هل هذه الغزوة أي شيء بدنا نسميها، هي شيء مدروس أو طلع على بالهم هودي الشباب أنه يقطعوا البحر ويفوتوا على إسبانيا، أو هيدا شيء برنامج مدروس من بعض الدول لمحاولة فتح الحدود بطريقة أكبر بين المغرب وإسبانيا؟
10: هو يأخذ الاحتمالين، يعني من غير المعقول أنه تأتي فكرة في رأس المهاجر وفي هذا العدد ويقوم في دخول الاتحاد الأوروبي وهذا الاجتياح بدون أن يكون هنالك يعني تخطيط مسبق. هذا التخطيط المسبق أكيد من قبل مجموعات كبيرة، ولا ننسى بأن مجموعات الهجرة أيضا هي تدخل في موضوع تهريب البشر، وهنالك منظمات كبيرة تقود موضوع الهجرة غير الشرعية. أما موضوع الطرف السياسي واستغلال الهجرة كورقة سياسية من قبل بعض الدول، هذا أيضا هذا وارد، ولاحظنا أن دول الاتحاد الأوروبي خضعت إلى المساومة كثيرا من دول شمال أفريقيا وكذلك من دول إقليمية وحتى من دول آسيوية أخرى في موضوع الهجرة. الحدث بدون شك هو لم يكن حدث فردي بقدر ما هو حدث جماعي ذات دوافع ممكن أن تكون سياسية وإنسانية أيضا في نفس الوقت.
9: نعم.
10: فلذلك ما حدث لا يعني ممكن يأخذ مفتوح على جميع الاحتمالات، يعني هو عمل في تقدير أنه لم يكن عمل بدون تخطيط، عمل كان مخطط له، لكن أنا أوجه أصابع الاتهام إلى المنظمات المتورطة في تهريب البشر. أما المغرب تحديدا إذا سمحتوا لي على عجالة، المغرب هي دولة شريكة إلى الاتحاد الأوروبي ولديها موثوقية وتعاون كبير مع دول الاتحاد الأوروبي، ولذلك أعادت إسبانيا أكثر من 50% في اليوم التالي إلى المغرب واستقبلتهم المغرب.
9: نعم، يعني هل برأيك دكتور جاسم هيدا المشهد اللي تابعناه بنهاية الأسبوع، هذه الهجرة الجماعية، هل راح ترجع كمان يكون في دراسة جديدة للاتفاقيات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة أنه شفنا يعني كمان قد يكون في هناك إلغاء لاتفاقية تشينغن، يعني كيف بتشوف يعني هذا الأمر، هل فعلا راح نروح لهذه المرحلة؟
10: لا لا، شنغن هو روح الاتحاد الأوروبي، يعني ما تمخض من الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه هو شنغن، وتعترف دول أوروبا بأن روح الاتحاد الأوروبي هو شنغن. فلذلك أجد أنه من المستبعد جدا أن يتم إلغاء شنغن، ما ذهبت له إيطاليا وربما فرنسا وبعض الدول وحتى ألمانيا في مسك الحدود الداخلية إلى الشنغن. هو هذا يعتبر استثناء يحق القوانين، يحق إلى هذه الدول فرض المراقبة على الحدود الداخلية في الحالات الطارئة جدا على أن لا تمتد أكثر من 60 يوم، يمكن أن يتم تمديد الرقابة لمرة واحدة، هذا ما نصت عليه قوانين الاتحاد الأوروبي. فلذلك حرية الحركة هي أهم ما يميز دول الشنغن، وهي أجد أنه إيطاليا وكذلك فرنسا وألمانيا المخاوف هي حقيقية، يعني لديهم أسباب في هذه المخاوف، كون أنه هذه الهجرة دخلت مثل ما ذكرت بأنها دخلت في موضوع تهريب البشر، وتعتبر تهريب البشر من الجريمة المنظمة، ولذلك لا تستبعد دول الاتحاد الأوروبي بأن هذه الموجة هي لم تكن يعني خالية من انخراط أو تورط ربما منظمات وجماعات معنية في تهريب البشر.
11: دكتور، في عندي سؤال تعقيب على ما ذكرته حضرتك، أنه هذه الهجرة غير الشرعية بأوروبا كانت موضوع كتير وموضوع خلاف حتى داخل هذه الدول بين أطراف لا. سياسية، ولكن ما حدث لا. اليوم يبين أنه في كتير من المخاوف الجدية اللي عم تتعرض لها، خصوصا الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، وبلشوا يحكوا عن إقفال الحدود بين هذه الدول. هذا موضوع مش بس طرح اليوم، هذا موضوع مطروح كان بالسابق بكتير من المؤتمرات اللي صارت. فشو رأيك رح يصير بالأيام المقبلة؟
10: إذا كان قصد حضرتك أنه إغلاق الحدود الداخلية لشنغن، هذا هو لا يمكن إغلاقها، لكن ممكن مراقبتها بشكل إيجاد. حدث على سبيل المثال ألمانيا مسكت الحدود قبل أشهر وما زالت لحد الآن مع هولندا، الدولة الجارة إلى هولندا مسكتها، وتلاحظ الطوابير التي تمتد على مساحات واسعة وكيلومترات طويلة على الخطوط السريعة بسبب هذه المراقبة. ولذلك يعني كانت هنالك انتقادات كبيرة. ما عدا ذلك فرنسا أيضا خلال موجة الإرهاب. فإجابة مباشرة إلى حضرتك أنه هو لا يمكن إغلاق الحدود، لكن يمكن مسك الحدود ومراقبة الحدود لمدة 30 يوم يتم تمديدها لمرة واحدة. هذا استثناء يعني وافق عليه الاتحاد الأوروبي. وهنالك أحب أن أشير إلى أن هنالك ميثاق الهجرة. ميثاق الهجرة تم التوقيع عليه عام 26 قبل شهرين تقريبا، وافقت عليه كل هذه الدول. ميثاق الهجرة ماذا ينص؟ ينص أنه يكون تضامن ما بين دول الاتحاد الأوروبي في استقبال المهاجرين، أيضا التضامن في توزيع اللاجئين، والدول التي ترفض استقبال اللاجئين يجب أن تدفع أموال أيضا. ما عدا ذلك هنالك الفرونتكس. الفرونتكس هي الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية في مراقبة الحدود الخارجية وليس الداخلية إلى شنغن. مراقبة الحدود الخارجية، مسك الحدود الخارجية، ومنع دخول الأجانب أو الهجرة غير شرعية إلى الدول أوروبا، هذا قائم. واليوروبول والفرونتكس هي التي تتحمل هذه المشكلة. لكن أحب أن أذكر بأن يعني اتفاقية شنغن هي أيضا مرتبطة في اتفاقية دبلن، وهنالك خلافات لا أريد أن أدخل في تفاصيلها. كان خلافات كبيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي بسبب إعادة بعض المهاجرين غير الشرعيين. على سبيل المثال مهاجر دخل إسبانيا ووصل إلى إيطاليا، اتفاقية دبلن تقول أنه على إيطاليا تعيده إلى إسبانيا ويجب على إسبانيا أن تستقبله، وهذا ما كان موضع خلاف داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولحتى الآن لم تصل إلى اتفاق، وهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي هش من الداخل في موضوع الهجرة.
9: يعني كنت بتمنى يكون معنا كافي من الوقت دكتور جاسم لنتابع معك عدة ملفات، ولكن الوقت مرق بسرعة والحديث معك لا يمل. بدي أشكرك وأشكر وقتك.
10: شكرا تقدير.
9: تحياتنا. كان معنا مباشرة على الهواء الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 1638 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رتوانية أستراليا
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد أياً كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك كل إجابة مهمة لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
7: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خول.
9: شكرا طارق. وفي العناوين لبنان وإسرائيل يعقدان جولة سابعة من المفاوضات المباشرة اليوم في روما. إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل نزع السلاح والوسطاء يدينون الخروقات. وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماع خاص لاستخلاص العبر من أزمة سبتة.
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
9: يبدأ لبنان وإسرائيل في روما اليوم جولة سابعة من المفاوضات المباشرة برعاية

0: سيادة السفير سيمون كرم هذه الحلقة، وهو يحمل توجيهات حازمة من الرئيس ورئيس الحكومة، ويضع الانسحاب الإسرائيلي الكامل في قلب الأجندة كشرط لا تحرر منه لتهيئة أي مناخ سياسي. المعادلة واضحة: لا انسحاب لا تقدم. ومع تأكيد بيروت أن الدولة اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة بإدارة هذا المسار، فإن هذا الموقف ينبع من تجربة مريرة مع الاتفاقات السابقة وشعور عميق بأن القرار الحقيقي يجب أن يبقى في أيدي اللبنانيين. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على دفع تنفيذ الاتفاق الطارئ من خلال استكمال ترتيبات الميدانية وتسوية الملفات الحدودية العالقة، لكن الحقيقة أن نجاح هذه الجولة لن يتحدد داخل قاعة التفاوض المريحة بل على الأرض.
1: يشيع الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم أكثر من 212 قتيلاً من عائلتي أبو شريعة والحسيني في جنازة جماعية تعد من بين أكبر الجنازات التي يشهدها القطاع منذ بدء الحرب. وبعد مرور أكثر من عامين ونصف، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال هذه الجثامين التي ظلت مدفونة تحت الركام لمدة سنتين، بينما لا يزال مصير عشرات آخرين مجهولا. على صعيد آخر، قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح، سلاح حماس بشكل كامل داخل القطاع. أخرت التطورات السياسية والميدانية من القطاع مع وسام أبو زيد.
2: بعد ساعات وجيزة من الهدوء، عادت الطائرات الحربية الإسرائيلية لتجدد غاراتها على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين. وأثارت عودة القصف مخاوف الفلسطينيين من تعثر المباحثات السياسية وإمكانية عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار التوتر الميداني. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تطورات سياسية عقب انتهاء اجتماع ممثلي مجلس السلام نيكولاي ملادينوف مع الجانب الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة نزع مختلف أنواع السلاح قبل أي انسحاب من قطاع غزة، وهو الطرح الذي رفضته حركة حماس خلال جولات المفاوضات الأخيرة التي استضافتها القاهرة، فيما أبدت موافقتها على تسليم أسلحتها الثقيلة تدريجيا تزامنا مع الانسحاب. وتعقيبا على هذه المطالبات، جددت حركة حماس والفصائل الفلسطينية تمسكها بما تم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يضمن التزام جميع الأطراف ببنوده. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
1: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. في زيارة هي الأولى له منذ تولي سلطات سوريا الجديدة الحكم، بحث رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني في دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. على جانب آخر، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن لا مانع من عقد لقاء علني مع القيادة السورية الجديدة في أول موقف من نوعه تجاه دمشق بعدما كان حزبه شارك في القتال في سوريا دعما للحكم السابق. يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء سعيا لاستخلاص دروس من أزمة سبتة بعدما أدى تدفق عشرات آلاف المهاجرين نحو الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا إلى تصاعد التوتر بين مدريد ودول أعضاء في الكتلة تتبنى مواقف أكثر تشددا. فقد سارعت تلك الدول إلى اتخاذ موقف حازم، معتبرة أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديدا لأوروبا، وعقب ذلك طالبت باستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، وهي منطقة التنقل الحر في أوروبا. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها هجيرة بن عدة. إلى اللقاء.

0: Hello, Sidine Marco, and it's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME. Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: From the 1 to ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك إندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, Serene here on 1638 Tuamie Australia. Me and Anna, how about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق مغني ودقانون عود والني and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 انقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة انقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلتوا قازم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2ME.
1: M-M-U-E قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: خليكم تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتؤني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخول.
9: شكرا طارق. وفي العناوين، لبنان وإسرائيل يعقدان جولة سابعة من المفاوضات المباشرة اليوم في روما. إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل نزع السلاح، والوسطاء يدينون الخروقات. وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماع خاص لاستخلاص العبر من أزمة سبتة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: يبدأ لبنان وإسرائيل في روما اليوم جولة سابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية في

0: مات استفهام كبير على حقيقة النوايا ويلقي بظلاله الثقيلة على احتمالات تحقيق اختراق ملموس. يدخل الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم هذه الحلقة وهو يحمل توجيهات حازمة من الرئيس ورئيس الحكومة، ويضع الانسحاب الإسرائيلي الكامل في قلب الأجندة كشرط لا تحرر منه لتهيئة أي مناخ سياسي. المعادلة واضحة، لا انسحاب لا تقدم. ومع تأكيد بيروت أن الدولة اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة بإدارة هذا المسار، فإن هذا الموقف ينبع من تجربة مريرة مع الاتفاقات السابقة وشعور عميق بأن القرار الحقيقي يجب أن يبقى في أيدي اللبنانيين. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على دفع تنفيذ الاتفاق الطارئ من خلال استكمال ترتيبات الميدانية وتسوية الملفات الحدودية العالقة، لكن الحقيقة أن نجاح هذه الجولة لن يتحدد داخل قاعة التفاوض المريحة بل على الأرض.
1: يشيع الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم أكثر من 212 قتيلا من عائلتي أبو شريعة والحسيني في جنازة جماعية تعد من بين أكبر الجنازات التي يشهدها القطاع منذ بدء الحرب. وبعد مرور أكثر من عامين ونصف تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال هذه الجثامين التي ظلت مدفونة تحت الركام لمدة سنتين، بينما لا يزال مصير عشرات آخرين مجهولا. على صعيد آخر، قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح، سلاح حماس بشكل كامل داخل القطاع. آخر التطورات السياسية والميدانية من القطاع مع وسام أبو زيد.
2: بعد ساعات وجيزة من الهدوء، عادت الطائرات الحربية الإسرائيلية لتجدد غاراتها على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين. وأثارت عودة القصف مخاوف الفلسطينيين من تعثر المباحثات السياسية وإمكانية عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار التوتر الميداني. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تطورات سياسية عقب انتهاء اجتماع ممثلي مجلس السلام نيكولاي ملادينوف مع الجانب الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة نزع مختلف أنواع السلاح قبل أي انسحاب من قطاع غزة، وهو الطرح الذي رفضته حركة حماس خلال جولات المفاوضات الأخيرة التي استضافتها القاهرة، فيما أبدت موافقتها على تسليم أسلحتها الثقيلة تدريجيا تزامنا مع الانسحاب. وتعقيبا على هذه المطالبات، جددت حركة حماس والفصائل الفلسطينية تمسكها بما تم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بما يضمن التزام جميع الأطراف ببنوده. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
1: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. في زيارة هي الأولى له منذ تولي سلطات سوريا الجديدة الحكم، بحث رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني في دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. على جانب آخر، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن لا مانع من عقد لقاء علني مع القيادة السورية الجديدة في أول موقف من نوعه تجاه دمشق بعدما كان حزبه شارك في القتال في سوريا دعما للحكم السابق. يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء سعيا لاستخلاص دروس من أزمة سبتة بعدما أدى تدفق عشرات آلاف المهاجرين نحو الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا إلى تصاعد التوتر بين مدريد ودول أعضاء في الكتلة تتبنى مواقف أكثر تشددا. فقد سارعت تلك الدول إلى اتخاذ موقف حازم، معتبرة أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديدا لأوروبا، وعقب ذلك طالبت باستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن وهي منطقة التنقل الحر في أوروبا. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها هجيرة بن عدة. إلى اللقاء.
3: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.

0: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوس المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638
1: 2ME. Merci à la
2: Huna 2ME.
1: Alright.
2: Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد أياً كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك كل إجابة مهمة لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو سانت بنديكت جوزيف لابر، humble pilgrim of God who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost or depressed. Help us trust in God's love even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Only the hits.
1: Just the hits.
2: Just hits.
0: Only the hits.
1: All the hits.
0: All the time. 2ME playing just hits. Just
3: hits. My set go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: 94.7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia. News.
1: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
1: في العناوين: انتشال جثامين أكثر من 100 فلسطيني في غزة بعد مرور عامين عليهم تحت الركام. سوريا تتوقع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط مع العراق خلال 3 سنوات، والحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران في السعودية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات مع إيران جارية حاليا، وصفا إياها بالفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق، ومع أن طهران نفت ذلك في وقت سابق، أعلنت قطر اليوم أن الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي بين البلدين مستمرة، لكنها أوضحت أن لا محادثات مباشرة مقررة بين الجانبين. رغم ذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد الأربعاء. في الأثناء، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن اليوم استهداف مطار نجران في جنوب السعودية، فيما تتصاعد التوترات بين الطرفين عقب إعلان المتمردين فرض حصار بحري على المملكة في البحر الأحمر وشن هجمات على سفنها. في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين ظلت مدفونة تحت الأنقاض منذ أكثر من 2.5 عامين، أي منذ بداية الحرب، لوارى أكثر من 100 فلسطيني ثرى، بينما لا يزال نحو 157 شخصا في عدد المفقودين. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
3: نعم ريتا، أكثر من 110 قتلى من عائلتي أبو

0: عالقة تحت الركام ودفنهم، بينما لا يزال مصير عشرات آخرين مجهولا. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود باصل وصف الجنازة بالمشهد الاستثنائي والمؤلم، ويمثل واحدة من أكبر المشاهد الجنائزية في تاريخ القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة. نفس الوصف جاء على لسان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.
1: شكرا فايزة. مصطفى، يتفاوض العراق وسوريا على العقد النهائي بشأن مشروع لإعادة تأهيل خط أنابيب نفط حيوي يربط البلدين، على أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة أقصاها 3 سنوات وفق ما أفاد مسؤول سوري اليوم. قتل 5 أشخاص وجرح 10 في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، على وقع تكثيف روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية المتبادلة، والتي أسفرت عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين. وهبة خدش.
2: في مستهل مستجدات الهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا، قصف استهدف 7 سفن شحن في ميناء ميكاليوف الأوكراني في البحر الأسود. ويأتي هذا بعد هجوم أمس بالمسيرات في المياه ذاتها استهدف 2 سفينة تركية. وقد نددت أنقرة اليوم دون أن تتهم أي طرف بما حدث، ودعت كييف وموسكو إلى اتخاذ إجراءات تكفل سلامة الملاحة في المنطقة. على جبهة أخرى، أسفر هجوم روسي على مدينة سومي في شرق أوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة آخرين، فيما خلفت الهجمات الأوكرانية والتي باتت تستهدف العمق الروسي 5 قتلى في منطقة صناعية في تشيخوف خارج موسكو.
1: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. سبتة بعد انحسار موجة آلاف العالقين، هناك موجة الهجرة الجماعية، آلاف العالقين وأطفال بلا مأوى وعائلات مغربية تبحث عن أسماء مفقوديها. إلى خبر أقل مأساوية نختم به النشرة. في ظل حرارة ملتهبة واكتظاظ كبير على الشواطئ في مصر، وزارة الثقافة تطلق برنامج شاطئ الفن بهدف إتاحة عشرات العروض الفنية المجانية للجمهور أينما كان. وأوضحت الوزارة أن شاطئ الفن يتضمن 118 عرضا فنيا لإحياء التراث المصري. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لكم.
3: مترافقين دايما عبر إذاعة راديو تو ام اي أستراليا 1638 AM، وأيضا عبر الابليكيشن تو ام اي وكل الويب سايتات اللي بوصلوكم لأنه، وخاصة www.2me.com.au. ولكل تعليقاتكم أكيد عم نشوفها ونرد عليها بالفيسبوك بيج تو ام اي أستراليا.

0: مستمرين دايما معكم عبر هواء 2ME أستراليا. مستمعينا، الإفراط بالعطاء والإفراط بالاهتمام بالآخرين وحتى كمان الإفراط بالمشاعر الجميلة يسمى حب وإيثار، وهيدي قمة العطاء. تحياتي لكم جميعا.
1: كل شيء جديد دايما على 2ME.
2: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

0: بحبك من إذا 2ME أستراليا معكم نانسي عجرم
1: رحمني من بعدك حبيبي
2: على 2ME أستراليا رزا فاضي
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: It really gets me going. GME.
6: استمع لكثيرين وتكلم مع قليلين هيدي النصيحة بوجهها لكل اللي عم يسمعونا على إذاعة 2ME أستراليا
7: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا Exclusive

0: ودايما عبر أثير 200 أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دايما منحكي عن الحب ومنقول أنه الحب هو أهم شيء بالدنيا, وبالفعل الحب هو أهم شيء بالدنيا. إنك تحب غيرك أكيد رح بتسامحه, إنك تحب الإنسان بالمطلق فأكيد رح بتسامحه, إنك تحب تحب تحب دون مقابل هيدا أهم شيء بالوجود. والله دايما بينعم عليك بناس بحبوك وبيردوا لك الجميل من حيث لا تدري. بس أهم من الحب أنا برأيي الاحترام, وخاصة بالعلاقات الزوجية, بالعلاقات العاطفية, بالعلاقات الصداقة, بعلاقات الرفقة بين الناس مع بعض. الاحترام, يمكن أنت فيك تكون ما بتحب شخص معين بس بتحترمه, وهيدا الشيء مهم كتير وبيبين عن أخلاقه للشخص. دايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون, تحياتي لكم. فاصل ورجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية, استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة, تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية, وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين: انتشال جثامين أكثر من 100 فلسطيني في غزة بعد مرور عامين عليهم تحت الركام. سوريا تتوقع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط مع العراق خلال 3 سنوات، والحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران في السعودية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات مع إيران جارية حاليا، واصفا إياها بالفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق، ومع أن طهران نفت ذلك في وقت سابق، أعلنت قطر اليوم أن الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي بين البلدين مستمرة، لكنها أوضحت أن لا محادثات مباشرة مقررة بين الجانبين. رغم ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد الأربعاء. في الأثناء، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن اليوم استهداف مطار نجران في جنوب السعودية، فيما تتصاعد التوترات بين الطرفين عقب إعلان المتمردين فرض حصار بحري على المملكة في البحر الأحمر وشن هجمات على سفنها. في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين ظلت مدفونة تحت الأنقاض منذ أكثر من 2.5 عامين، أي منذ بداية الحرب، لوراء أكثر من 100 فلسطيني ثرى، بينما لا يزال نحو 157 شخصا في عدد المفقودين. آخر التحديثات الميدانية نتابعها.

0: محمود باصل وصف الجنازة بالمشهد الاستثنائي والمؤلم، ويمثل واحدة من أكبر المشاهد الجنائزية في تاريخ القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة. نفس الوصف جاء على لسان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.
1: شكرا فايزة. مصطفى، يتفاوض العراق وسوريا على العقد النهائي بشأن مشروع لإعادة تأهيل خط أنابيب نفط حيوي يربط البلدين، على أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة أقصاها 3 سنوات وفق ما أفاد مسؤول سوري اليوم. قتل 5 أشخاص وجرح 10 في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، على وقع تكثيف روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية المتبادلة، والتي أسفرت عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين. وهبة خدش.
2: في مستهل مستجدات الهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا، قصف استهدف 7 سفن شحن في ميناء ميكاليوف الأوكراني في البحر الأسود. يأتي هذا بعد هجوم أمس بالمسيرات في المياه ذاتها استهدف 2 سفينة تركية. وقد نددت أنقرة اليوم دون أن تتهم أي طرف بما حدث، ودعت كييف وموسكو إلى اتخاذ إجراءات تكفل سلامة الملاحة في المنطقة. على جبهة أخرى، أسفر هجوم روسي على مدينة سومي في شرق أوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة آخرين، فيما خلفت الهجمات الأوكرانية والتي باتت تستهدف العمق الروسي 5 قتلى في منطقة صناعية في تشيخوف خارج موسكو.
1: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. سبتة بعد انحسار موجة ألاف العالقين، هناك موجة الهجرة الجماعية، ألاف العالقين وأطفال بلا مأوى وعائلات مغربية تبحث عن أسماء مفقوديها. إلى خبر أقل مأساوية نختم به النشرة. في ظل حرارة ملتهبة واكتظاظ كبير على الشواطئ في مصر، وزارة الثقافة تطلق برنامج شاطئ الفن بهدف إتاحة عشرات العروض الفنية المجانية للجمهور أينما كان. وأوضحت الوزارة أن شاطئ الفن يتضمن 118 عرضا فنيا لإحياء التراث المصري. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لكم. We'll be right back.

بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وانت بحبك في قربك

بحبك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وبعدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك.

ليلي

أخاف أخاف.

0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة 1638 AM to ME أستراليا. دائما كتار منا بيمرقوا بمرحلة حزن، وفي كتار ممكن أيام حزنهم أكتر من ناس. الحزن ما تزعلوا منه، ما تكونوا كئيبين، الحزن بيغسل القلوب، الحزن بيخلي الإنسان أرقى وأسمى، وبهيدي الطريقة فكروا لتوصلوا للفرح الدائم. تحياتي لكم جميعا.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكثر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: see what you got.
1: We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits. Nonstop.
1: Your number one hit music station.
3: Yes.
1: 2ME Australia.
4: ودايما عبر 2ME مكملين سوا المشوار. عم تتخيلوا مستمعينا انه هيك لو كل العالم بتفكر مثل بعض, لو كل العالم بتلبس مثل بعض, لو كل العالم عندهم نفس العقيدة, نفس التفكير, نفس الدين, يعني حلو الاختلاف. هون ساعتها منعرف قيمته عن جد للاختلاف. قال جورج أيكن, لو أننا استيقظنا في الصباح ووجدنا الجميع صار من نفس السلالة والعقيدة واللون لاخترعنا أسباب أخرى للتفرقة قبل حلول المساء. تحياتي لألكن.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: عايشين معكم.
4: بيبقى دايما شخص واحد بيحرك كل شعور حلو بقلبك, ووجوده حولك بيكفيك عن الناس كلهم. دايما معكم راديو 2ME أستراليا.
8: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: قال أفلاطون: العاقل هو الذي يتريث والعالم هو الذي يشك، بينما الجاهل دائما هو الذي يؤكد. وشو كتار يلي بأكدوا بهالأيام، أنا معي حق وأنا هيك، وبينتقدوا وبيحكوا. ياريت لو كل واحد عن جد يلتزم بحاله ويتطلع بحاله، إذا هالقد هو شايف حاله شاطر ومهم بينتقد حاله ويشوفينا نجاحه. الكلام على الناس ما بينفع، كله ما بينفع، بتبين على فشلك وكرهك وغضبك وحقدك وغيرتك. أما لما بتنجح فكل الناس رح تحكي عنك ورح أقولوا لك ألف مبروك. تحية لكم من 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت خوري.
8: في العناوين: انتشال جثامين أكثر من 100 فلسطيني في غزة بعد مرور عامين عليهم تحت الركام. سوريا تتوقع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط مع العراق خلال 3 سنوات، والحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران في السعودية.
9: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات مع إيران جارية حاليا، وصفا إياها بالفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق، ومع أن طهران نفت ذلك في وقت سابق، أعلنت قطر اليوم أن الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي بين البلدين مستمرة، لكنها أوضحت أن لا محادثات مباشرة مقررة بين الجانبين. رغم ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد الأربعاء. في الأثناء أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن اليوم استهداف مطار نجران في جنوب السعودية، فيما تتصاعد التوترات بين الطرفين عقب إعلان المتمردين فرض حصار بحري على المملكة في البحر الأحمر وشن هجمات على سفنها. في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين ظلت مدفونة تحت الأنقاض منذ أكثر من عامين ونصف، أي منذ بداية الحرب، ليوارى أكثر من 100 فلسطيني الثرى، بينما لا يزال نحو 157 شخصا في عدد المفقودين. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
10: نعم ريتا، أكثر من 110 قتلى من عائلتي أبو شريعة والحسينة شيعوا في جنازة جماعية، وقد قضى هؤلاء في 22 نوفمبر تشرين الثاني العام 2023 إثر قصف إسرائيلي مكثف على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. القصف أسفر عن سقوط أكثر من 300 فرد من العائلتين، بينهم 40 طفلا و30 امرأة و7 أشخاص من ذوي الإعاقة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية. لتتمكن اليوم طواقم الإنقاذ من انتشال عدد من الجثامين ظلت عالقة تحت الركام ودفنهم، بينما لا يزال مصير عشرات آخرين مجهولا. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود باصل وصف الجنازة بالمشهد الاستثنائي والمؤلم، ويمثل واحدة من أكبر المشاهد الجنائزية في تاريخ القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة. نفس الوصف جاء على لسان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.
8: شكرا فايزة مصطفى. يتفاوض العراق وسوريا على العقد النهائي بشأن مشروع لإعادة تأهيل خط أنابيب نفط حيوي يربط البلدين، على أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة أقصاها 3 سنوات.

0: استهدف سفينتين تركيتين، وقد نددت أنقرة اليوم دون أن تتهم أي طرف بما حدث، ودعت كييف وموسكو إلى اتخاذ إجراءات تكفل سلامة الملاحة في المنطقة. على جبهة أخرى، أسفر هجوم روسي على مدينة سومي في شرق أوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة آخرين، فيما خلفت الهجمات الأوكرانية والتي باتت تستهدف العمق الروسي 5 قتلى في منطقة صناعية في تيخوف خارج موسكو.
1: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. سبتة بعد انحسار موجة آلاف العالقين، هناك موجة الهجرة الجماعية، آلاف العالقين وأطفال بلا مأوى وعائلات مغربية تبحث عن أسماء مفقوديها. إلى خبر أقل مأساوية نختم به النشرة، في ظل حرارة ملتهبة واكتظاظ كبير على الشواطئ في مصر، وزارة الثقافة تطلق برنامج شاطئ الفن بهدف إتاحة عشرات العروض الفنية المجانية للجمهور أينما كان. وأوضحت الوزارة أن شاطئ الفن يتضمن 118 عرضا فنيا لإحياء التراث المصري. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لكم.
2: بتمنى لكم نهار حلو أصدقاء المستمعين، مليء بالحب والتفاؤل، ودايما منوعدكم بسماع أجمل الأغاني. خلونا ننتقل سوا لنسمع باقة من أغاني تو ام اي اللي دايما بتحبوها، ولقلكم هي الأقوى.

0: عشرات السنوات منلبي طلباتكم الغالية على قلوبنا دايما على 2me.com.au ورح نبقى دايما على الوعد. 2ME Your Hit Music Machine. Hit Music Only 2ME
1: and 2ME Gold. Gold. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: يوم إلك ويوم عليك، لازم كلنا ننتبه شو نقول وشو يطلع من تمنا، لأنه تذكروا دايما أنه اللي منقوله بيرجع علينا. حاولوا ما تأذوا حدا، لأنه كل مرة بتأذوا حدا رح بيجي مين يأذيكن. فعرفوا كيف حبوا وعرفوا كيف سامحوا ليجي مين يحبكن ويجي مين يسامحكن. دايما معكن وتحية لكل اللي انضموا لقلنا هلأ عبر 2ME أستراليا. The greatest flashbacks of all time. 2ME.
2: ولو نحزن حنحزن ليه، ولو نفرح بنخسر ايه، مدام القلب بيغني ما تسمعني

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. ألبرت أينشتاين. يعني عم ناخد الحكم من العظماء ولازم نسمعها. فاصل وراجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين: انتشال جثامين أكثر من 100 فلسطيني في غزة بعد مرور عامين عليهم تحت الركام. سوريا تتوقع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط مع العراق خلال 3 سنوات، والحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران في السعودية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات مع إيران جارية حاليا، وصفا إياها بالفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق، ومع أن طهران نفت ذلك في وقت سابق، أعلنت قطر اليوم أن الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي بين البلدين مستمرة، لكنها أوضحت أن لا محادثات مباشرة مقررة بين الجانبين. رغم ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد الأربعاء. في الأثناء أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن اليوم استهداف مطار نجران في جنوب السعودية، فيما تتصاعد التوترات بين الطرفين عقب إعلان المتمردين فرض حصار بحري على المملكة في البحر الأحمر وشن هجمات على سفنها. في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين ظلت مدفونة تحت الأنقاض منذ أكثر من عامين ونصف، أي منذ بداية الحرب، ليوارى أكثر من 100 فلسطيني ترى، بينما لا يزال نحو 157 شخصا في عدد المفقودين. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
10: نعم ريتا، أكثر من 110 قتلى من عائلتي أبو شريعة والحسينة شيعوا في جنازة جماعية، وقد قضى هؤلاء في 22 نوفمبر تشرين الثاني العام 2023 إثر قصف إسرائيلي مكثف على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. القصف أسفر عن سقوط أكثر من 300 فرد من العائلتين، بينهم 40 طفلا و30 امرأة و7 أشخاص من ذوي الإعاقة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية. لتتمكن اليوم طواقم الإنقاذ من انتشال عدد من الجثامين ظلت عالقة تحت الركام ودفنهم، بينما لا يزال مصير عشرات آخرين مجهولا. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود باصل وصف الجنازة بالمشهد الاستثنائي والمؤلم، ويمثل واحدة من أكبر المشاهد الجنائزية في تاريخ القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة. نفس الوصف جاء على لسان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.
8: شكرا فايزة مصطفى. يتفاوض العراق وسوريا على العقد النهائي بشأن مشروع لإعادة تأهيل خط أنابيب نفط حيوي يربط البلدين، على أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة أقصاها 3 سنوات وفق ما أفاد مسؤول سوري اليوم. قتل 5 أشخاص وجرح 10 في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية على وقع تكثيف روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية المتبادلة، والتي أسفرت عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين. وهبة خدش.
11: في مستهل مستجدات الهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا، قصف استهدف 7 سفن شحن في ميناء ميكاليوف الأوكراني في البحر الأسود. يأتي هذا بعد هجوم أمس بالمسيرات في المياه ذاتها استهدف 2 سفينتين تركيتين. وقد نددت أنقرة اليوم دون أن تتهم أي طرف بما حدث، ودعت كييف وموسكو إلى اتخاذ إجراءات تكفل سلامة الملاحة في المنطقة. على جبهة أخرى، أسفر هجوم روسي على مدينة سومي في شرق أوكرانيا عن مقتل

0: إلى خبر أقل مأساوية نختم به النشرة في ظل حرارة ملتهبة واكتظاظ كبير على الشواطئ في مصر. وزارة الثقافة تطلق برنامج شاطئ الفن بهدف إتاحة عشرات العروض الفنية المجانية للجمهور أينما كان. وأوضحت الوزارة أن شاطئ الفن يتضمن 118 عرضا فنيا لإحياء التراث المصري. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لكم.
1: لآخر أخبارنا وكل المقابلات وكل الأغاني الجديدة رح بتشوفوها أكيد وأبدا بس على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا، ونحن بانتظار تعليقاتكم واليور فيدباك أيضا ولكل طلباتكم.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دائما عبر 16:38 AM احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر بأنك تريد أن تبتسم، فتظاهر بالابتسامة حيث إن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار. ابتسموا مستمعينا.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

الحياة قصيرة، عيشوها قد ما فيكن بحب، وبعده قد ما فيكن عن البغض والحقد، لأنه ما بيوصل لشي غير أنه بيقتل صاحبه. مستمرين دايما معكن عبر الإذاعة الأقوى 2ME أستراليا. والآن استمعوا لأول

0: نحن دايما معكم عبر الإيميل arabic@ome.com.au وأيضا عبر 1638 AM دايما وأبدا. وشكرا لكل اللايكس اللي عم يجوا على البيج بفيسبوك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySatGo. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: جدل سياسي حاد في لبنان تزامنا مع جولة جديدة من المفاوضات في روما. مصادر تتحدث عن إعلان إيراني عماني وشيك بشأن مضيق هرمز، وواشنطن تأمل في اتفاق بحلول الغد. قطاع غزة يشهد أحد أكبر مراسم التشييع لضحايا خلال الحرب الإسرائيلية. وانقسام الرؤى يسود اجتماعا أوروبيا لبحث تداعيات أزمة سبتة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. حالة من الجدل السياسي على أعلى المستويات عاشه لبنان هذا اليوم أو عاشته إذن العاصمة اللبنانية بيروت بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما. ففي خطاب بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عاد أمين عام حزب الله نعيم قاسم ليتهم الدولة اللبنانية بتقديم التنازلات خدمة لإسرائيل. هذا الأمر استدعى ردا مباشرا من رئيس الحكومة نواف إسلام. والتفاصيل من بيروت معك نيكولا نصيف.
9: بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما لثلاثة أيام وسط انقسام داخلي حاد انفجر السجال مجددا من حولها، لكن مع بعد إضافي هو أن السجال لم يقتصر على حزب الله متوجها إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، بل دخل عليه كأحد مرات النادرة رئيس الحكومة نواف سلام متهما حزب الله باستدراج إسرائيل إلى الاحتلال. في كلمة أدلى بها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم طلب السلطة السياسية بالتوقف عن التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع الحزب والعمل ميدانيا على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، قائلا إن حزبه وراء كسر اندفاعة إسرائيل، وأكد استمرار المقاومة ما دام الاحتلال موجودا وسيدافع حزبه بروح كربلائية. سرعان ما رد عليه رئيس الحكومة بالقول له إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع، مضيفا أن من ربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا اللبنانيين وبيئته ليس له أن يوزع شهادات في الوطنية والسيادة. وهو في إشارة إلى حزب الله من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
8: موقف لافت لنعيم قاسم الأمين العام لحزب الله حين قال إنه لا مانع من عقد لقاء علني مع القيادة السورية الجديدة. هذا هو أول موقف من نوعه تجاه دمشق بعدما كان حزب الله قد شارك في القتال في سوريا دعما لنظام بشار الأسد. كل ذلك تزامن مع مرور 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، هذا الحادث الجلل والذي لازال الضحايا يبحثون عن العدالة وصدور القرار الاتهامي. على مقربة من النصب التذكاري في مرفأ بيروت هذا الصباح تجمع عدد من أهالي الضحايا. مراسلتنا تيريز جدعون كانت هناك وعادت بهذا التقرير.
10: بدي العدالة، بدي أعرف كيف مات ابني، مين جاب النطرات، مين فجرها.
11: عائلات الضحايا تحمل الصور بانتظار الحقيقة التي لم تكتمل بعد. أمام المرفأ توقف الزمن وجدد الأهالي المطالبة باستكمال التحقيق. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فوعدهم بمحاسبة الفاعلين.
12: جايين نجدد العهد إنه رح نضل تنطلب الحقيقة ونعرف مين اللي خزن النترات، مين اللي فجر، مين المسؤول.
13: إحنا بدنا العدالة تتحقق وبدنا القضاء يكون نازية وبدنا يطلع القرار الظني حتى كل يتحاسبوا.
14: تبعين التحقيق واللي مش حيتوقف، والأهم إنه في المحاكمة بعدين.
11: السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو شدد عبر مونتي كارلو الدولية على وقوف فرنسا إلى جانبهم في سعيهم إلى تحقيق العدالة.
15: تضامنا مع الأسر المتضررة طوال السنوات الماضية هي أيضا رسالة أمل، نأمل من خلالها أن تستجيب العملية القضائية لإغلاق هذا الملف نهائيا وتقديم الإجابات التي تنتظرها تلك العائلات منذ زمن طويل.
11: وكان انفجار المرفأ الذي وقع في 4 آب عام 2020 أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 7,000 آخرين بجروح. تراجد عون بيروت مونتي كارلو الدولية.
8: إلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد الأربعاء كحد أقصى. تفاؤل المسؤول الأمريكي يستند إلى معلومات تحدثت عن إعلان إيراني عماني وشيك لإعادة فتح المضيق. سميرة والنبي.
16: بالفعل إيمان، تتواصل المؤشرات على اتفاق وشيك لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. هذا ما أعلنه مصدر مطلع مؤكدا أن الاتصالات بين الأطراف المعنية تتكثف خلال الساعات الماضية.

0: هذه التطورات تقترب محادثات راهنة بين إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز وهو منفصل عن الممرات القائمة.
1: إلى العراق، حيث شارك نحو 5 ملايين زائر في إحياء أربعينية الإمام الحسين، على رأسهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما لوحظ رفع شعارات سياسية لافتة بالتزامن مع مستجدات الحرب والضربات التي وجهتها واشنطن مؤخرا إلى مقر تابعة للحشد الشعبي في العراق. منتظر ناصر، رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الإلكترونية من بغداد، يصف المشهد في حديثه لوهيب خدش.
2: حاولت إيران استثمار مثل هذه المناسبة لإظهار تأثيرها في الشيعة العرب والشيعة حول العالم. هذا العام تجسدت أيضا بمشاركة واضحة وكبيرة، خصوصا مع ظهور السيد عباس عراقشي في هذه التظاهرة الكبيرة. هو ربما محاولة للتسييس أو لاستثمار مثل هذا الحدث، هي محاولة لإظهار التأثير الإيراني في داخل العراق وحتى داخل الدول العربية أو في المحيط العربي، وإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة وربما الغرب أيضا بأن تأثير إيران يمتد أكبر من حدودها. ولكن هذا لا يعني أن كل المشاركين في هذا الطقس هم مؤيدون أو منساقون للسياسة الإيرانية التي أظهرتها في السنوات الأخيرة.
1: استمعتم إلى منتظر ناصر، رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الإلكترونية في العراق. قطر جددت التأكيد على أن الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة لا تزال مستمرة، مع تركيز الوسطات على استئناف المسار الدبلوماسي إذن لخفض هذا التصعيد. قطر دائما وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتها ماجد الأنصاري، دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدت التزام حركة حماس بهذا الاتفاق. وفي مشهد لافت، عاشت مدينة غزة هذا اليوم مراسم تشييع جثامين أكثر من 100 شخص قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة. فايزة مصطفى.
3: نعم إيمان، أكثر من 112 قتيلا تحديدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة شيعوا في جنازة جماعية بعدما ظلت جثامينهما تحت الأنقاض منذ مقتلهم جراء قصف إسرائيلي مكثف استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة في 22 نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. ووفق مصادر فلسطينية، تجاوزت حصيلة ضحايا العائلتين 300 قتيل، بين هم 40 طفلا و30 امرأة و7 أشخاص من ذوي الإعاقة. وبعد أكثر من 2.5 عام انتشلت طواقم الإنقاذ عددا من الجثامين لدفنها، فيما لا تزال عشرات الجثث مفقودة تحت الركام بينما تحللت أخرى. ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى المرغوثي الجنازة بأنها من أكبر المشاهد الجنائزية في تاريخ القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة. وبالتزامن إيمان مع مراسم التشييع، دعا تجمع العشائر والعائلات الفلسطينية مجلس السلام إلى وقف ما وصفه بالإبادة الجماعية وتسريع إعادة إعمار قطاع غزة.
1: الأمم المتحدة فايزة أعلنت أن أكثر من 150 فلسطينيا قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر يوليو تموز الماضي فقط، وذلك في أعلى حصيلة شهرية تسجل منذ بداية هذا العام. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. وزارة الداخلية الأسبانية أعلنت أن نحو 72 ألف مهاجر دخلوا جيب سبت الأسباني بصورة غير نظامية الأسبوع الماضي، لكنها أشارت إلى أن 70 ألف منهم قد عادوا بالفعل إلى الأراضي المغربية. التصريحات الأسبانية تتزامن وهدوء نسبي يسود المدينة، وأيضا التئام اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي هذا اليوم للوقوف على نتائج هذا الاجتماع. نستمع إليك منى دويبية.
4: كل الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أبدت تضامنها مع إسبانيا وأكدت أن فضاء شنغن ليس المشكلة بل الحل. مفوض الهجرة الأوروبي أبلغ وزير الداخلية الإسباني استعداد الاتحاد لزيادة دعمه لإسبانيا من خلال قوة فرونتكس للمساعدة في السيطرة على الوضع من خلال دعم مالي طارئ وموارد بشرية وتقنية. أوروبا اعترفت أيضا بوجود ثغرات تحتاج

0: إلى تعزيز المراقبة والحواجز الفيزيائية على الحدود الخارجية، مع التأكيد على موقف موحد ضد شبكات التهريب والمعلومات المضللة. وأرجأت رئيسة المفوضية المقترح الإيطالية الداعي إلى إنشاء مراكز لمعالجة خارجية لملفات المهاجرين وإنشاء مراكز إعادة في بلدان ثالثة لنقاشات مستقبلية، وهو ما فعلته مع مقترح رئيس الوزراء اليوناني المتعلق بإنشاء آلية طوارئ للهجرة تسمح بتسريع الإجراء في أوقات التدفقات المفاجئة. ما خرج من اجتماع وزراء الداخلية هو توافق أوروبي كامل على دعم إسبانيا وإعادة التأكيد على متانة شنغن واستعادة إسبانيا لصورتها كشريك أوروبي موثوق.
1: وفي حادثة كادت تتحول إلى مأساة جديدة على أحد أخطر طرق الهجرة غير النظامية في أوروبا، أنقذت سفن بريطانية وفرنسية اليوم أكثر من 150 مهاجرا بعد اشتعال قارب صغير كانوا على متنه أثناء محاولتهم عبور بحر المانش باتجاه المملكة المتحدة. والتفاصيل معك سامي الأشرقي.
2: في أكبر عملية إنقاذ من نوعها منذ بدء تسجيل البيانات حول هذه العمليات عام 2018، شاركت سفن تابعة لخفر السواحل الفرنسي والبريطاني في عملية مشتركة لإغاثة مهاجرين كانوا على وشك الغرق في بحر المانش عند الحدود بين المياه الفرنسية والبريطانية، بعدما اندلع حريق في محرك القارب الذي كان يقلهم، ما أجبر عشرات المهاجرين منهم على القفز في عرض البحر. وتأتي هذه الحادثة بعد تعهد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم بأن حكومته ستكون حازمة في الحد من أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، وذلك في ظل استمرار محاولات العبور غير النظامية رغم تشديد باريس ولندن إجراءاتهما لمكافحتها. وأوضحت السلطات الفرنسية أن بعض المهاجرين كانوا قد رفضوا في البداية المساعدة التي عرضتها زوارق الدورية أملا في مواصلة الرحلة نحو المملكة المتحدة، وتجنبت التدخل في تلك المرحلة بسبب هشاشة القارب قبل أن يصبح الإنقاذ أمرا ضروريا بعد اندلاع الحريق.
1: في آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 5 أشخاص وجرح 10 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو بحسب ما أعلنت السلطات المحلية هناك، وذلك على وقع تكثيف روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية المتبادلة والتي تسفر يوميا عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين. هنا في فرنسا كان شهر تموز يوليو الماضي هو الشهر الأكثر حرا ومن بين الأكثر جفافا على الإطلاق في البلاد منذ البدء بتسجيل البيانات في العام 1900، وذلك في مؤشر جديد يشير إلى تفاقم آثار التغير المناخي. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: جدل سياسي بين حزب الله والحكومة اللبنانية تزامن مع جولة جديدة من المفاوضات في روما. مصادر تتحدث عن إعلان إيراني عماني وشيك بشأن مضيق هرمز، واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الغد. قطاع غزة يشهد أحد أكبر مراسم التشييع لضحاياه خلال الحرب الإسرائيلية. انقسام الرؤى يسود اجتماعا أوروبيا لبحث تداعيات أزمة سبتة، وباريس ولندن تنفذان أكبر عملية إنقاذ لمهاجرين في بحر المانش. ننتقل إلى الرياضة معك
3: ما أجمل المشوار بيكون هيك عادة بالفترة الصباحية، وكتار يلي بيقوموا بيعملوا سبار، كتار يلي بيقوموا بيتمتعوا بجمال الطبيعة بالفترة الصباحية، وكتار كمان بيكونوا عم يشربوا فنجان قهوة ليبلشوا نهارهم كتير على رواق وبهدوء. فكيف مبلشين نهاركم وبأي شكل من الأشكال، بدي أتمنى لكم نهار سعيد ونهار موفق بصباح يوم جديد. عبرتوا أمي أستراليا منترافق نحن وياكم كمان مع أخبار جديدة رح نتبعها سوا. استراحة أكيد بين الأغاني والمنوعات والأخبار عم نتابع نحن وياكم مع البرنامج الصباحي من تؤمية أستراليا.

شو في اليوم من أخبار، من تطورات، من أحداث، من مواقف سياسية؟ خلينا نتابعها نحن وياكم بجولة أخبار الساعة 6 من البي بي سي من لندن، ورح يسبق موجز إخباري لمتابعة أخبارنا الأسترالية عبر تؤمي أستراليا، دائما معكم لمتابعة كل الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. روبيو يتحدث عن تقدم في محادثات مضيق هرمز ويأمل في التوصل إلى اتفاق قريبا جدا مع إيران. والحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران الدولي في جنوب السعودية. وجولة محادثات لبنانية إسرائيلية في روما تركز على المناطق التجريبية ووقف إطلاق النار وترسيم الحدود بين البلدين وتراشق كلامي بين حزب الله والحكومة اللبنانية بسببها. الشرع يلتقي قائد قوات سوريا الديمقراطية في دمشق حيث بحث اتفاق دمج قسد بالمؤسسات الحكومية السورية.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك تقدما قد حصل في المباحثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن السماح لمزيد من السفن بعبور مضيق هرمز. وتعتقد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا لفتح المضيق بات وشيكا. المزيد مع رافد جبوري من واشنطن.
1: رسائل عن أن اتفاق فتح مضيق هرمز بات وشيكا، رسائل تأتي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني وزير الخارجية ماركو روبيو يقول بأن هناك تقدما، وفي قضية أن إيران تنفي وجود محادثات مع أمريكا، فإن روبيو يقول بأن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران حول صيغة ما لم تتضح بعد لفتح مضيق هرمز، يقول بأن أمريكا منخرطة، لا يوضح الطريقة، لكن أمريكا تعتبر بأن الاتفاق إن جرى فسيكون استجابة لضغوطها. كذلك تحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن أن الاتفاق قد يحدث الثلاثاء، قد يحدث الأربعاء، يعني في الساعات المقبلة يتحدث وزير الخزانة الأمريكي. لذلك لاحظنا أن أسواق النفط العالمية تستجيب بسرعة، انخفضت أسعار النفط إثر ذلك. يقول وزير الخزانة الأمريكي بأن الاتفاق سيضمن حرية الملاحة. هل يعني هذا أن الأمور في مضيق هرمز ستعود مثل ما كانت عليه قبل الحرب وعلى مدى كل تلك السنوات والعهود قبل الحرب، عندما كانت مياه دولية يعني حرية الملاحة فيها لا تتأثر؟ هذا سؤال كبير أمام المحادثات وبين عمان وإيران، وما يمكن أن ينتج عن تلك المحادثات، خصوصا وأنها تجري على وقع تهديد من الرئيس ترامب بأن إيقافه للضربة التي كانت متوقعة قبل أيام جاء لأنه أراد أن يعطي الفرصة التي وصفها بالأخيرة لإيران للتوصل إلى حل دبلوماسي. الآن كم من الممكن تصور أن توافق إيران تحت الضغط، ضغط مثل هذا، على تقديم التنازل عن سيطرتها على مضيق هرمز أو عن إغلاقها لمضيق هرمز؟ هذا أمر يعني ليس.
2: إذن رح نتابع نحن وياكم مشوارنا من راديو تؤمية على 1638 AM. أزمة المساكن والعقارات عم تتفاعل أكثر وأكثر، وقد يكون الأزمة رح تتوسع بالأشهر المقبلة. اليوم عم نشوف يعني حتى المشتريي البيت الأول واللي دفعوا 5% فقط كمان انصدموا بارتفاع أسعار الفيدي وبتراجع أسعار العقارات. ففي كتار يلي عم بيحاولوا يتخلصوا من الديون اللي أخدوها والقروض السكنية اللي أخدوها، وأكيد كانت خسارة كبيرة كانت بطبيعة الحال لهم. هيدا بالإضافة مستمعينا للوضع اليوم بغزة، من بعد ما كانوا هللوا الأسبوع الماضي أنه حماس رح تسلم سلاحها. اليوم حماس بتشوف أنه إسرائيل ما عم تلتزم، وإسرائيل مصرة على سحب السلاح بشكل كامل، وبالوقت يلي مصرة على تدمير كل الأنفاق بغزة بعدها بتقرر تنسحب. حاليا أكيد أعلنت عدم انسحابها من غزة قبل توفير هذه الشروط. أكيد رح نتابع نحن وياكم كمان مع الوفد المفاوض والوفد اللبناني المفاوض اللي رح يتوجه لروما لنشوف اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هل رح تصطدم بعراقيل عدة، خاصة مع إصرار إسرائيل بنزع سلاح حزب الله وأيضا بتدمير الأنفاق، كما بلبنان كما في غزة كما في العراق. يعني الأمور كتير معقدة، ويعني في تخوف كتير كبير أنه المرحلة اللي جاية تكون محفوفة بكتير من المخاطر. الرئيس الأمريكي ومثل العادي صعد ورجع خفض التصعيد ورايح كمان بناء على حسب ما بيقول المطلب الإيراني السعودي القطري التركي، كلهم بدهم إياه أن يوقف الضربة خوفا من أنه ندخل بحرب كتير كبيرة قد تؤثر على الدول الخليجية، حسب رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خليكم معنا على السمع لمتابعة كل هالملفات بيسيء مشوارنا عبر راديو تو أم إيه.
3: حوارات توك باك صاحبي ضمن البريكفست شو تويمي
4: أستاذ. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل
2: شو حملت ال 24 ساعة الماضية من أخبار وأحداث. منتبعها نحن وياكم بجولة أخبار جديدة عبر تويمي أستراليا. مننتقل فورا لنكون مع أخبار من صوت لبنان ومنتابع مشوارنا الممتد 24 على 24 ساعة برفقة راديو تويمي. ABC News.
5: Noni Edwards with the top stories. Home Affairs Minister Tony Burke has postponed a scheduled appearance at the National Press Club this week, where it's understood he was set to unveil sweeping cuts to migration. The ABC understands the proposal was considered by Cabinet on Monday and was internally contentious. Three sources familiar with the government's thinking told the ABC the minister had been preparing a package of measures to achieve a quick and drastic cut to net migration in a bid to quell public anger and growing support for One Nation. Meanwhile, former Prime Minister Kevin Rudd has accused One Nation leader Pauline Hanson of looking to divide the country and says she offers no tangible policies as the senator's party surges in the polls. One Nation has retaken the lead ahead of Labor on the primary vote, according to a poll conducted by the Australian Financial Review, Redbridge Group and Accent Research. The federal government is looking to patch a part of its controversial so-called widow tax legislation, which presents unfavourable tax conditions to divorcees, surviving spouses and domestic violence victims. Under the proposed changes, Australians who inherit an investment property from their spouse would not lose any existing negative gearing access, with the existing conditions effectively following the inheritance. Internationally, Yemen's Iran-aligned Houthis say that they've hit a target at Saudi Arabia's Najran airport. There's been no immediate confirmation from Saudi Arabia. The Houthis say the strike was in response to what they described as Saudi drone incursions into the airspace in northwestern Yemen. The Houthis have imposed a naval blockade on Saudi Arabia and the Red Sea since last month in response to what they described as a Saudi siege on Yemen, an allegation Riyadh has denied. And Spain's interior minister says the meeting between EU interior ministers to address the Ceuta mass border rush had a constructive tone, and member states recognise Madrid's immediate and efficient response. Fernando Grande Malasca says about 70,000 of the 72,000 migrants who entered Ceuta have left. He added that the Schengen zone was never compromised, as the North African enclave is not included in the agreement. And for all your latest news at any time, head to the ABC's Top Stories podcast.
6: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع شادي عقاد، وإلى العناوين.

0: لبنان أحيا الذكرى الرابع من آب ورئيس الكتائب. حان الوقت أن يعود لبنان الدولة القوية المحترمة والخالية من الإرهاب. رئيس الكتائب: يحق لنا أن ننهي الصراع مع إسرائيل ونعيش بسلام. رسمني عهد من الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية إلى أننا سنتخذ كل القرارات التي يجب أن تتخذ. قاسم مهاجما رئيس الجمهورية أصبح طرفا وهذا لا ينسجم مع دوره. الرئيس سلام لقاسم: من يربط لبنان بمحاور خارجية لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية. ومفاوضات روما اليوم انتهت.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: حلت ذكرى الرابع من آب وسط أمل كبير هذه السنة في إحقاق العدالة، وهذا ما شدد عليه اليوم كل من رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ووزير العدل عادل نصار. وفي هذا الإطار شدد رئيس الكتائب في حديث إلى سكاي نيوز منذ بعض الوقت على أنه لا استقرار في غياب العدالة والحقيقة، وفي كل الدول هناك عدالة انتقالية التي هي ممر إلزامي للاستقرار وبناء الدول. كما سأل لماذا يجب أن يدفع لبنان الثمن دائما، وهو دفع ثمن القضية الفلسطينية، ويحق لنا أن ننهي الصراع مع إسرائيل ونعيش بسلام ونعيد بناء أنفسنا ونعطي أملا لشبابنا. كما تطرق إلى موضوع التفاوض وقال إن المسار الأمريكي الإيراني يؤثر على المفاوضات ولا مفر من المفاوضات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، ونحن مع السير خطوة خطوة، إذ لا يجب الوقوع في الاستعجال والبداية بالانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح واستكمال مسار المفاوضات لترسيم الحدود ومعالجة المشاكل العالقة. ومن ثم ما المانع ليسلك لبنان درب السلام الدائم الذي هو نهج أكثرية الدول العربية؟ نستمع إلى بعض ما جاء في كلمة رئيس الكتائب لسكاي نيوز.
1: نحن بنعتبر أن العدالة هي الخطوة الأولى لبناء الدولة، وقت يصير في محاسبة، وقت يصير في عدالة، وقت القضاة يقوموا بدورهم، وقت المسؤولين يحاسبوا على أدائهم تنتظم الدولة. عندما يكون هناك تفلت من العقاب الدولة تصبح دولة فاسدة وغير قابلة للإصلاح، وبالتالي الخطوة الأولى نحو بناء الدولة هي العدالة. وهناك إيران التي تحاول أن تدمر أو تمنع هذا التطور. إيران اليوم تحاول زعزعة أمن المنطقة كلها عبر أذرعها وعبر أدائها وعبر عقيدة توسعية عنيفة لا تريد للمجتمع أن يستقر، تريد فقط توسيع بكار نفوذها في المنطقة، وبالتالي اصطدمت المنطقة بهالنهجين، نهج التطور والسلام والانفتاح والاستقرار والبناء والاقتصاد، ونهج العنف والتوسع والحروب والعقيدة المدمرة. ونحن في لبنان كنا ولا نزال من يدفع أكبر ثمن سياسة إيران في المنطقة. إيران زرعت في لبنان حزب الله، هي أسست حزب الله، هي استقطبت لبنانيين إلى إيران، دربتهم، غسلت دماغهم ليكونوا جنود لإيران في لبنان، وحولت أرض لبنان إلى منصة صواريخ وإلى قاعدة عسكرية من أجل توسعة نفوذها، ولتكون على البحر المتوسط، ولتكون على حدود إسرائيل، وتتمكن من حماية نفسها من لبنان. وهذا ما قامت به إيران، هو فعليا استخدام بعض اللبنانيين منذ زمن طويل. ثانيا حرب إسناد السنوار، حيث قرر اللبنانيين الدخول للدفاع عن حماس. والثالثة إسناد الخامنئي، عندما قررت إيران استخدام حزب الله للدفاع عن نفسها. فنحن اليوم رهينة بيد إيران، إيران حولت لبنان إلى رهينة تستخدمه، ونحن اليوم نموذج عن ما تعيشه دول أخرى. نعرف تماما محاولات إيران بالسيطرة على العراق، نعرف تماما الخلايا التي أسستها إيران في الكويت، نعرف تماما ما قامت به إيران في سوريا، ونعرف تماما ما قامت به إيران بوجه كل الدول العربية. وكل هذه الصواريخ وهالمسيرات التي طالت الكويت ودبي والإمارات بشكل عام والبحرين وعمان والأردن والمملكة العربية السعودية، كل هذا الهجوم هو لمنع هذه الدول من الاستمرار بعملية التطور. إيران لا تريد هذا النموذج.
0: والآن ننتقل إلى البيت المركزي مباشرة مع مجدولين عيد، والذي شهد اليوم وقفة رمزية في ذكرى التفجير. مجدولين تفضلي.
2: شكرا بيير. إذن في الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، نظم حزب الكتائب اللبنانية وقفة وفاء للضحايا. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ذكر بما عاشه اللبناني كما الكتائبي، ودفعوا ثمن الاهتراء والإجرام والإهمال واللدولة، وأكد أننا سنعمل ليل نهار كي يكون من سقط دفاعا عن لبنان فداء أجيال جديدة مستقرة.
3: حان الوقت يرجع لبنان، لبنان يرجع لبنان هيدي الدولة القوية المحترمة المنزهة والمنظفة من جميع أنواع الإرهاب والزعرنة، جميع أنواع العملاء، جميع أنواع الإيديولوجيات يلي بتقدم الولاء للخارج وبتدمر لبنان لحسابات لا علاقة لها بلبنان ولا بشعبه. وعدنا أنه تكون هيدي الذكرى حافز لنا لنتمسك أكثر، ما نخاف من حدا، ما نخاف من شيء، ويلي عطيوا حياتهم نحن منا أحسن منهم، ونكون مستعدين نقدم كل شيء كرمال اللبنانيين يعيشوا بالبلد يلي بيستحقوا. بدي أوجه التحية الكبيرة لكل عائلات الشهداء يلي موجودين بيناتنا اليوم. أنا بعرفهم واحد واحد، عشت معهم، ربيت أنا وياهم، ونشوفهم اليوم على الصور بدل ما نشوفهم موجودين بيناتنا هي أكبر جرح عنا اليوم.
2: وكانت شهادات لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تبعها وضع أكاليل على نصب التذكاري للأمين العام الراحل نزار نجاريان، وأكاليل من الغار باسم حزب الكتائب وفاء لرفاق جو عائد جو أندون أنطوان برمكي ونزار نجاريان في الوقفة. سلسلة لقاءات لصوت لبنان، النائب الياس حنكش أشار إلى ارتياح أهالي الضحايا لمسار التحقيقات، النائب نديم الجميل شدد على أنه مهما طال الزمن مصرون على تحقيق العدالة. نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور برنار جربيئة أمل أن نصل إلى العدل والعدالة. عضو المكتب السياسي الكتائبي جوال بعبود أكدت أن الحقيقة ستظهر مهما مر الوقت، وكنا نتمنى أن تنجلي الحقيقة بطريقة أسرع. نقيب المحامين السابق فادي مصري قال أن الأمل لا يبنى من دون عدالة وجلاء الحقيقة. في ختام الوقفة انطلق المتواجدون في الصيفي مع أهالي ضحايا التفجير بمسيرة من ساحة الشهداء إلى المرفأ. هذا كل شيء من الصيفي، عودة لمتابعة نشرة الأخبار.
0: شكرا مجدولين، وإلى المرفأ مع تراز الخوري. تفضلي تراز.
4: انطلقت المسيرة من فوج الإطفاء في بيروت بمشاركة أهالي ضحايا الانفجار وعدد من المواطنين، والتقت مع المسيرة الأخرى الآتية من الشهداء نحو تمثال المغترب، وفي المحطة توقف الجميع حيث ألقيت الكلمات وأكدت أن العدالة لضحايا الرابع من آب يجب أن تكون موجودة ولا تزال مطلبا وطنيا لا يقبل المساواة وما أو التأجيل. وشدد المتحدثون على ضرورة إعطاء الحق لضحايا الرابع من آب وعائلاتهم من خلال استكمال التحقيقات وكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة جميع المسؤولين على الانفجار.

0: حييكم مجددا عبر راديو توأمي أستراليا، خليكن معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم الأخبار. على تمام الساعة 6 بيكون عندنا محطة إخبارية لمتابعة أهم التطورات لصباح اليوم. رح نكون نحن وياكم كمان مع قضية بعد عم تتفاعل أكثر وأكثر. الظاهر أنه إدارة محطة الاي بي سي بعد لغاية اليوم ما قدمت اعتذار ولا مستعدة تقدم اعتذار، واليوم توجيه الملامة عم تكون لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي ما سمعنا منه حس مثل ما بيقولوا بهيدي القضية. خليكن معنا لمتابعة هيدا الملف الشائك، هيدا بالإضافة لكتير من المواضيع السياسية اللي رح نتطرق لها بيسيق مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا لليوم 5 من شهر أغسطس.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: TME listeners have their say.
3: TME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the TME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go, just

0: صباح الخير لكل المستمعين اللي انضموا لنا بخلال هالوقت عبر راديو تؤمي أستراليا، جولة من الأخبار لمتابعة أهم المستجدات لليوم. إذن الوفد المفاوض اللبناني اللي توجه لروما لاستكمال هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هيدا بالإضافة ليوم نتنياهو اللي اعترف أنه في هناك خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، واليوم الموقف الإسرائيلي من جهة وموقف حركة حماس أدي قد يعرقل اليوم الانسحاب الإسرائيلي وأيضا يعرقل تسليم حماس لسلاحها. خلينا نتابع مزيد من الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من هالوقت.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: Australia News.
5: ABC News. Noni Edwards with the top stories. Home Affairs Minister Tony Burke has postponed a scheduled appearance at the National Press Club this week, where it's understood he was set to unveil sweeping cuts to migration. The ABC understands the proposal was considered by Cabinet on Monday and was internally contentious. Three sources familiar with the government's thinking told the ABC the minister had been preparing a package of measures to achieve a quick and drastic cut to net migration in a bid to quell public anger and growing support for One Nation. Meanwhile, former Prime Minister Kevin Rudd has accused One Nation leader Pauline Hanson of looking to divide the country and says she offers no tangible policies as the Senator's party surges in the polls. One Nation has retaken the lead ahead of Labor on the primary vote, according to a poll conducted by the Australian Financial Review, Redbridge Group and Accent Research. The federal government is looking to patch a part of its controversial so-called widow tax legislation, which presents unfavourable tax conditions to divorcees, surviving spouses and domestic violence victims. Under the proposed changes, Australians who inherit an investment property from their spouse would not lose any existing negative gearing access, with the existing conditions effectively following the inheritance. Internationally, Yemen's Iran-aligned Houthis say that they've hit a target at Saudi Arabia's Najran airport. There's been no immediate confirmation from Saudi Arabia. The Houthis say the strike was in response to what they described as Saudi drone incursions into the airspace in northwestern Yemen. The Houthis have imposed a naval blockade on Saudi Arabia and the Red Sea since last month in response to what they described as a Saudi siege on Yemen, an allegation Riyadh has denied. And Spain's interior minister says the meeting between EU interior ministers to address the Ceuta mass border rush had a constructive tone, and member states recognise Madrid's immediate and efficient response. Fernando Grande Malasca says about 70,000 of the 72,000 migrants who entered Ceuta have left. He added that the Schengen zone was never compromised as the North African enclave is not included in the agreement. And for all your latest news at any time, head to the ABC's Top Stories podcast.

0: مساء الخير. في العناوين: الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، هل هذه المرة ظروف جدية لاستكمال التحقيق؟ وفي روما مفاوضات وقاسم يشن أعنف حملة على عون.
1: نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: طاب مساؤكم. أيضا كان يوم الثلاثاء، الثلاثاء الرابع من آب 2020، واليوم الثلاثاء الرابع من آب 2026. 6 سنوات التحقيق لم يكتمل، الحقيقة ما زالت غائبة والعدالة مفقودة. هل ستبقى الحقيقة والعدالة تابعة لمعادلة عثر على الضحية وفر الفاعل؟ إحياء الذكرى والكلمات والمواقف والاستنكار والاستهجان لا تساوي في غرف اللبنانيين وفي عرفهم سوى التوصل إلى الحقيقة. من فجر المرفأ؟ وبعد الحقيقة مطلوب تحقيق العدالة. وما عدا الحقيقة والعدالة لا قيمة لأي شيء فيما خص تفجير المرفأ. اللبناني لم يعد يثق وعذره معه. ألم يقل له غداة التفجير وبعد جلسة مجلس الوزراء أن التحقيق ينجز في 5 أيام وستعلن الحقيقة أمام الرأي العام؟ كم 5 أيام مرت منذ ذلك التاريخ؟ قبل شريط يوم الرابع من آب، العين على روما في جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ومن المتوقع أن يستعرض الوفدان التقدم المحرز في المناطق التجريبية، فيما تتركز المناقشات أيضا على ترسيم الحدود. وفيما المفاوضات منعقدة في روما، هجوم عنيف من الشيخ نعيم قاسم على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معا، ما استدعى ردا عالي السقف من الرئيس نواف سلام. يقول قاسم إن السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا. كلام الشيخ قاسم استدعى ردا عالي السقف من الرئيس نواف سلام، قال فيه إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف. من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية. البداية من جرح المرفأ.

في الأهراء الذين قتلوا ليس فقط نتيجة الانفجار يعني بشكل مباشر، ولكن يعني نتيجة العاصفة اللي تسبب فيه الانفجار.

0: بعدني ناطرتها أنا. بعد ما تسكر بيبي بعدني بسمع صوته، بعدني مشتقت له كتير. لو مرق 6 سنين، لو مرق 70 سنة، هني زيتها، جرح زيته.
1: وعدونا 5 أيام، صاروا 6 سنين، بكفي هالقد، بكفي حزن ووجع هالقد. نحن اليوم غضب، يوم حزن، يوم فقد للغالي. الله ينتقم منهم، الله لا يسامحهم اللي علموني ابني.
2: ويلي صار مع هالعيال يعني أكثر من 220 شخص فقدناهم.
3: أنا العذراء اللي حمتني، لأني إيمان كثير بالعذراء مريم. ربنا، ربنا موجود كان. من بعد ما ربطوني يعني عملوا لي الإسعافات الأولية، أنا نزلت قط شعرفاتي.
4: وهو كان عنصر في فوج الإطفاء الذين في ذلك اليوم المشؤوم هرعوا إلى مرفأ بيروت لإطفاء الحريق وحصل ما حصل.
5: من أول السنة بتحس إنه في أمل، إن شاء الله هالأمل يتحقق وتجي العدالة. يعني إنا 6 سنين عالطرقات اتبهدلنا، أكلناها خبيط. إن شاء الله متأمنين بهالسنة إنه يكون في أمل وفي عدالة ويطلع القرار الظني.
6: دعا تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار الرابع من آب إلى مسيرة مركزية.

0: في مركز فوج إطفاء بيروت، فيما تابعت الزميلة يارا درغام التحركات في ساحة الشهداء. كذلك واكب الزميل جو فرشخ تجمع أهالي الضحايا والشهداء المتضررين في مسيرتهم من طريق المطار إلى قصر العدل وصولا إلى مرفأ بيروت. تنضم إلينا مباشرة الزميلة لارا الهاشم التي تابعت هذا النهار أيضا. لارا، يعني كيف تختصرين مشهد هذا اليوم، وما الذي ميز ذكرى هذا العام سواء من حيث المشاركة أم الرسائل التي حملها الأهالي؟
1: نعم، مساء الخير لك نيكول للمشاهدين. خلينا نبلش بالمسار وبالرسائل. يعني يأتي هذا العام أو تأتي ذكرى هذا العام بخلاف الأعوام السابقة لأنه القاضي التحقيق طارق البيطار قد ختم هذه التحقيقات في آذار الماضي، وبالتالي قد أحيل التحقيق إلى النيابة العامة التمييزية وانتقل من القاضي الحجار الذي أحيل على التقاعد إلى القاضي رامي الحاج وبالتالي أو أحمد رامي الحاج. وبالتالي يعني النيابة العامة التمييزية اليوم هي من ستقوم بالمطالعة وستبدي المطالعة. اليوم الرسائل الأساسية بالنسبة للأهالي لم يعد إصدار القرار الاتهامي بقدر ما هو الإسراع في هذه المطالعة حتى يصار من بعد إلى إصدار القرار الاتهامي. والرسالة الثانية هي أيضا المطالبة بتنفيذ مذكرات التوقيف في حال صدرت عن قاضي التحقيق بعد إصدار القرار الاتهامي. أكثر من رسالة أيضا وجهت إلى الطبقة السياسية، فالمحامية سيسيل روكوز قد طالبت بتوقيف وفي صفا على اعتبار انه ارتكب جرم جزائي بتهديد القاضي طارق البيطار، اضافه ايضا انه اكدت انه المدعى عليهم هن رح يكونوا خصوم لاهالي الضحايا، وايضا كانت اعتبرت انه كل معطلي التحقيق هن سيكونوا خصوم لاهالي الضحايا. نستمع الى ابرز ما قالته سيسيل روكوز باسم اهالي الضحايا، وايضا الى ما قاله ويليام نون باسم اهالي الضحايا وتحديدا فوج اطفاء بيروت.
2: للمدة عليه علي حسن خليل، خص عينيك بالذات لأنه بدنا نرد عليك، عم تطلع ببرامج بودكاست وبتقول بكل عين وقحة إنه اللي حصل معك هو عملية غش، عم بنغش عليك. منقلك لا، أنت المدة عليك لو جيت على الفضاء وقلت شو عندك بجوز القاضي ما قضى لك مذكرة توقيف، بس فضلت تروح تعمل محكمة بالتلفزيونات لأنه بنظرك ونظر غيرك من السياسيين تعتبروا حالكم أعلى من القانون وبتقولوا شو إنه الضعيف اللي بيجي على الفضاء. لا، مش هيدا الحقيقة. لإلك ولغيرك من السياسيين كفى استعلاءا على الفضاء، الناس شبعت من التكبر والتهرب من العدالة. العدالة رح تاخد مجراها مهما طال الزمن لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. فخامة الرئيس، سوف نستذكر دائما خطابكم ووعدكم بعدم حماية أي مطلوب للعدالة ببيانكم عشية 4 آب، وبيان رئيس الحكومة كانوا موضوع ترحيب وتقدير، ولا نشك بحسن نيتكم ونحن ننتظر تنفيذ الوعود والواجب بالشكل القاطع عندما يحين الوقت لما هو متطلب من السلطة التنفيذية، أي تنفيذ كل المذكرات اللي بدها تطلع هيدي من واجب السلطة التنفيذية.
3: بتحية للجرحى ولا رحيك، نحن لهي اللحظة بعدها بغيبوبة مستشفى محرنس. عم نشوف لارا كيف صارت. لارا، من أين يكون معنا الوزير ركال نصر الدين؟ مشكور على اللي حضر سنة الماضي، بس السنة كمان يكون تقلق أنه لارا مش متابعة الوزارة لسبب أنه مش حامل بيجر. كان لازم لارا تحمل بيجر يمكن كان غطوا الوزارة. نحن يا فخامة الرئيس منيشك من هون، برجع بقلك منحبك ومنقدرك وحدك وعايمينك بكل شيء عم تعمله للبلد، ونحن معك بدنا السلام لبنان، نحن معك، بس المرفق قضية بعرف انه شوي بتزكسكك، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جامعتك متورط. هون التحدي الأكبر، وأنا بعرف إنك قدها، التحدي الأكبر بس يكون مذكرات التوقيف وأنت تشيل الغطاء الرئيسي عن هالمطلوبين.
0: لارا، بعد التوقف عند الكلمات التي ألقيت، يعني خبرينا من أين انطلقت المسيرتان وكيف التقيتا أمام المرفأ في النهاية؟
1: نعم نيكول، يعني مثل ما ذكرت الزملاء يارا درغام وبتر أبو حيدر كانوا عم بيواكبوا الأهل.

0: اللي انطلقوا من ساحة الشهداء ومن أيضا فوج إطفاء بيروت، وأخيرا التقوا في هذه الساحة قرب تمثال المغترب، وكان في وقفة أيضا لأهالي الضحايا اللي هن يعني من إبراهيم حطيط ورفاقه. أيضا كان في يعني وقفة أمام قصر العدل وانتقلوا إلى داخل المرفأ، واللي هن نحن نعرف أنه يعني أهالي الضحايا في هذا الخلاف السياسي بيناتهم، ولكن بالنهاية هن كلهم عم بيوصلوا بهذا النهار للصلاة وللمطالبة بالعدالة من أجل ضحاياهم. مع زميلتهم يا عظم ايضا كنا تابعنا هذا النهار منذ البدايه عند 10:30 صباحا، كان في وقفه لاهالي الضحايا داخل مرفأ بيروت امام النصر التذكاري اللي صنعه الجيش اللبناني لاهالي الضحايا. وضعت اكاليل بحضور ايضا دبلوماسيين مختلف السفارات، وابرزهم كان اكليل وضع من قبل السفاره الامريكيه، واكليل اخر وضع من قبل السفاره الاستراليه، وكان في ايضا يعني مشاركه من دبلوماسيين من اكثر من دوله اوروبيه. يعني في خلال هذا التجمع كان
1: حييكم عبر تؤمي أستراليا لليوم 5 من شهر أغسطس. بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهالنهار لل 19 درجة على صعيد ملبن، بارد 13 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم سارة الهان.

0: قد ايه حلو الواحد يبلش نهاره على انغام حلوه بتاخده لعالم فيه هيك هدوء وحب وسلام. قد ايه مش لاقيين على هيدي الاجواء مع كل هالتخبط اللي عم بعيشه العالم على كل المستويات الاقتصاديه السياسيه وايضا الامنيه. بتمنى لجميع بداية نهار حلو يا رب من أي مكان عم بتابعونا وشو مكان عندكم الوقت. اليوم 5 من شهر أغسطس انطلقنا بصباح سيدني وصباح أستراليا. رح نكون احنا وياكم مع آخر وأهم الأخبار. هيك خلينا نبلش شوي بخبر إيجابي مثل هالغنية الحلوة. مع أسعار النفط العالمية اللي انخفضت لأدنى مستوى لها بثلاث أسابيع من وقت ثلاث أسابيع اليوم عم نشوف من بعد التصريحات اللي أدلى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عززت الأمال بالتوصل لاتفاق لإعادة فتح مضيء هرمز. وتراجع سعر الخام البرنت بنسبة 5% لحتى يوصل لأقل من 80 دولار أمريكي للبرميل. حسب مارك روبيو بيقول أنه لا يوجد اتفاق لهلأ، لكن من الممكن التوصل لاتفاق قبل نهاية الأسبوع حسب وزير الخارجية الأمريكي. اليوم عم بتستعد كمان الحكومة الفيدرالية اللي عم بتسعى لمعالجة الثغرة يمكن المقصودة والغير مقصودة بالقوانين كانت بتحرم ضحايا العنف الأسري من الاحتفاظ بالمعاملة الضريبية الخاصة بالعقارات الاستثمارية اللي كانوا عم يملكوها مع شريكهم السابق. اليوم المطلقين والمنفصلين اللي هني رح يكونوا الرابحين يعني من خلال هالتسويات اللي رح تعملهم الحكومة. إذن الأزواج المطلقين والأرامل اللي بترجع لقلهم العقارات من خلال هالتسويات الميراث أو التسويات القانونية على امتيازات جديدة رح تسمح لقلهم الاحتفاظ بالمزايا الضريبية المخصصة للمستثمرين. يعني حسب وزير الخزينة جيم شالمرز اللي حكي عن هالتعديلات بعد ما وصف المنتقدين إصلاحات ضريبية أرباح الكابيتال جينز تاكس سي جي تي بأن ضريبة الأرامل لأنه كانت بتأثر سلبا على الأزواج المطلقين والأرامل عند محاولتهم إعادة تمويل قروضهم العقارية. اليوم رح يكون في تسويات للنظر بأوضاعهم وظاهر أنه رح يتم إعفائهم. بموجب هيدي التعديلات المنازل السكنية اللي بيحصل عليها الشخص من الزوج أو الزوجة نتيجة الميراث أو الانفصال للعلاقة الزوجية بتضل مؤهلة للاحتفاظ بامتياز نيجاتيف جيرينج. وهون وفقا لقواعد الاستثناء جراند فاذرينج أي رح تستثمر بالاستفادة من النظام الضريبي القديم وما رح تخضع للقواعد الجديدة. فإذن هالفئة هي اللي رح تستفيد من النيجاتيف جيرينج كما كان معمول فيها بالسابق. هون النيجاتيف جيرينج يلي بيسمح لملكي العقارات الاستثمارية بخصم خسائرهم من دخلهم الخاضع للضريبة. والجراند فاذرينج يلي هو كمان القانون يلي بيعني أنه الأصول أو الحالات القائمة قبل تغيير القانون بتضل بالخضوع للقواعد القديمة وما بتتأثر بالتعديلات الجديدة. فإذن عم نشوف يعني عم بينظروا لهالفئة من الناس لحتى يعفوهم من الإجراءات أو الإصلاحات الجديدة اللي عملتها الحكومة. وهذا الشيء اللي أعلن عنه وزير الخزينة جيم شالمرز كان امبارح. رح نتابع نحن وياكم مع أهم وأبرز الأخبار والعناوين البارزة لليوم على المستوى لبنان والعالم. مسؤول أمريكي لا رسوم ولا تصريح لا عبور هرمز. اختراق في أزمة هرمز، إيران تفتح الباب لكاسحات ألغام أوروبية، سوريا ترفع جاهزية الجيش وسط مخاوف من هجمات فصائل عراقية، أكبر رئيس بالعالم غائب ويغير قادة الجيش عن بعد. منتابع نحن وياكم تفاصيل هيدا الخبر وهالعنوان. إنفانتينو تحت النار، الأمير علي يهاجمه وبلاتر يطرح خليفته. تركيا تفتح باب عودة مقاتلي حزب العمال وأوجلان خارج الحسم. فوضى وقتل غرب طرابلس وهروب جماعي من سجن. بريك ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: صبح بضحكة كل يوم، ضحكة صحصح مع تؤمي.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
7: وقت العدالة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع شادي عقاد. وإلى العناوين:

0: لبنان أحيا الذكرى الرابع من آب ورئيس الكتائب. حان الوقت أن يعود لبنان الدولة القوية المحترمة والخالية من الإرهاب. رئيس الكتائب: يحق لنا أن ننهي الصراع مع إسرائيل ونعيش بسلام. رسمني عهد من الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية إلى أننا سنتخذ كل القرارات التي يجب أن تتخذ. قاسم مهاجما رئيس الجمهورية أصبح طرفا وهذا لا ينسجم مع دوره. الرئيس سلام لقاسم من يربط لبنان بمحاور خارجية لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية. ومفاوضات روما اليوم انتهت. حلت ذكرى الرابع من آب وسط أمل كبير هذه السنة في أحقاق العدالة، وهذا ما شدد عليه اليوم كل من رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ووزير العدل عادل نصار. وفي هذا الإطار شدد رئيس الكتائب في حديث إلى سكاي نيوز منذ بعض الوقت على أنه لا استقرار في غياب العدالة والحقيقة، وفي كل الدول هناك عدالة انتقالية التي هي ممر إلزامي للاستقرار وبناء الدول. كما سأل لماذا يجب أن يدفع لبنان الثمن دائما، وهو دفع ثمن القضية الفلسطينية، ويحق لنا أن ننهي الصراع مع إسرائيل ونعيش بسلام ونعيد بناء أنفسنا ونعطي أملا لشبابنا. كما تطرق إلى موضوع التفاوض وقال إن المسار الأمريكي الإيراني يؤثر على المفاوضات ولا مفر من المفاوضات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، ونحن مع السير خطوة خطوة إذ لا يجب الوقوع في الاستعجال، والبداية بالانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح واستكمال مسار المفاوضات لترسيم الحدود ومعالجة المشاكل العالقة، ومن ثم ما المانع ليسلك لبنان درب السلام الدائم الذي هو نهج أكثرية الدول العربية. نستمع إلى بعض ما جاء في كلمة رئيس الكتائب لسكاي نيوز.
1: نحن نعتبر أن العدالة هي الخطوة الأولى لبناء الدولة. وقت يصير في محاسبة، وقت يصير في عدالة، وقت القضاة يقوموا بدورهم، وقت المسؤولين يحاسبوا على أدائهم، تنتظم الدولة. عندما يكون هناك تفلت من العقاب، الدولة تصبح دولة فاسدة وغير قابلة للإصلاح، وبالتالي الخطوة الأولى نحو بناء الدولة هي العدالة. وهناك إيران التي تحاول أن تدمر أو تمنع هذا التطور. إيران اليوم تحاول زعزعة أمن المنطقة كلها عبر أذرعها وعبر أدائها وعبر عقيدة توسعية عنيفة لا تريد للمجتمع أن يستقر، تريد فقط توسيع بكار نفوذها في المنطقة، وبالتالي اصطدمت المنطقة بهالنهجين: نهج التطور والسلام والانفتاح والاستقرار والبناء والاقتصاد، ونهج العنف والتوسع والحروب والعقيدة المدمرة. ونحن في لبنان كنا ولا نزال من يدفع أكبر ثمن سياسة إيران في المنطقة. إيران زرعت في لبنان حزب الله، هي أسست حزب الله، هي استقطبت لبنانيين إلى إيران، دربتهم، غسلت دماغهم ليكونوا جنود لإيران في لبنان، وحولت أرض لبنان إلى منصة صواريخ وإلى قاعدة عسكرية من أجل توسعة نفوذها، ولتكون على البحر المتوسط، ولتكون على حدود إسرائيل، وتتمكن من حماية نفسها من لبنان. وهذا ما قامت به إيران، هو فعليا استخدام بعض اللبنانيين منذ زمن طويل. ثانيا حرب إسناد السنوار، حيث قرر اللبنانيين الدخول للدفاع عن حماس. والثالثة إسناد الخامنئي، عندما قررت إيران استخدام حزب الله للدفاع عن نفسها. فنحن اليوم رهينة بيد إيران. إيران حولت لبنان إلى رهينة تستخدمه، ونحن اليوم نموذج عن ما تعيشه دول أخرى. نعرف تماما محاولات إيران بالسيطرة على العراق، نعرف تماما الخلايا التي أسستها إيران في الكويت، نعرف تماما ما قامت به إيران في سوريا، ونعرف تماما ما قامت به إيران بوجه كل الدول العربية. وكل هذه الصواريخ وهالمسيرات التي طالت الكويت ودبي والإمارات بشكل عام والبحرين وعمان والأردن والمملكة العربية السعودية، كل هذا الهجوم هو لمنع هذه الدول من الاستمرار بعملية التطور. إيران لا تريد هذا النموذج.
0: والآن ننتقل إلى البيت المركزي مباشرة مع مجدولين عيد، والذي شهد اليوم وقفة رمزية في ذكرى التفجير. مجدولين تفضلي.
2: شكرا بيير. إذن في الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت نظم حزب الكتائب اللبنانية وقفة وفاء للضحايا. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ذكر بمعاشه اللبناني كما الكتائبي ودفعوا ثمن الاهتراء والإجرام والإهمال واللدولة، وأكد أننا سنعمل ليل نهار كي يكون من سقط دفاعا عن لبنان فداء أجيال جديدة مستقرة.
3: حان الوقت يرجع لبنان لبنان، يرجع لبنان هيدي الدولة القوية المحترمة المنزهة والمنظفة من جميع أنواع الإرهاب والزعرنة، جميع أنواع العملاء، جميع أنواع الإيديولوجيات يلي بتقدم الولاء للخارج وبتدمر لبنان لحسابات لا علاقة لها بلبنان ولا بشعبه. وعدنا أنه تكون هيدي الذكرى حافز لإلنا لنتمسك أكتر، ما نخاف من حدا، ما نخاف من شيء، ويلي عطيوا حياتهم نحن منا أحسن منهم، ونكون مستعدين نقدم كل شيء كرمال اللبنانيين يعيشوا بالبلد يلي بيستحقوا. بدي واجه التحية الكبيرة لكل عائلات الشهداء يلي موجودين بيناتنا اليوم. أنا بعرفهم واحد واحد، عشت معهم، ربيت أنا وياهم، ونشوفهم اليوم على الصور بدل ما نشوفهم موجودين بيناتنا هي أكبر جرح عنا إياه اليوم.
2: وكانت شهادات لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تبعها وضع أكليل على نصب التذكاري للأمين العام الراحل نزار نجاريان، وأكليل من الغار باسم حزب الكتائب وفاء لرفاق جو عائد جو أندون أنطوان برمكي ونزار نجاريان في الوقفة سلسلة لقاءات لصوت لبنان. النائب الياس حنكش أشار إلى ارتياح أهالي الضحايا لمسار التحقيقات. النائب نديم الجميل شدد على أنه مهما طال الزمن مصرون على تحقيق العدالة. نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور برنار جربيئة أمل أن نصل إلى العدل والعدالة. عضو المكتب السياسي الكتائبي جوال بعبود أكدت أن الحقيقة ستظهر مهما مر الوقت، وكنا نتمنى أن تنجلي الحقيقة بطريقة أسرع. نقيب المحامين السابق فادي مصري قال أن الأمل لا يبنى من دون عدالة وجلاء الحقيقة. في ختام الوقفة انطلق المتواجدون في الصيفة مع أهالي ضحايا التفجير بمسيرة من ساحة الشهداء إلى المرفأ. هذا كل شيء من الصيف، عودة لمتابعة نشرة الأخبار.
0: شكرا مجدولين، وإلى المرفأ مع تراز الخوري. تفضلي تراز.
4: انطلقت المسيرة من فوج الإطفاء في بيروت بمشاركة أهالي ضحايا الانفجار وعدد من المواطنين، والتقت مع المسيرة الأخرى الآتية من الشهداء نحو تمثال المغترب. وفي المحطة توقف الجميع حيث ألقيت الكلمات وأكدت أن العدالة لضحايا الرابع من آب يجب أن تكون موجودة ولا تزال مطلبا وطنيا لا يقبل المساومة أو التأجيل. وشدد المتحدثون على ضرورة إعطاء الحق لضحايا الرابع من آب وعائلاتهم من خلال استكمال التحقيقات وكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانفجار، مؤكدين أن العدالة هي السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وحفظ الحقوق والكرامة. كما اعتبروا أن استمرار عرقلة مسار التحقيق يفاقم معاناة الأهالي الذين ما زالوا ينتظرون الحقيقة بعد سنوات على وقوع الكارثة. هذا كل شيء من أمام تمثال المغترب. العودة إلى صوت لبنان.
0: الأمم المتحدة أكدت في ذكرى التفجير أن مسار التعافي الوطني الشامل وترسيخ سلطة الدولة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق العدالة. بدوره نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أكد أن النقابة تضع ثقتها بالعهد الجديد، مشيرا إلى أن ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت هو في أيد أمينة.

0: مكملين نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا الساعة 6:45 دقيقة باستديوهاتنا مع زميلنا محسن. رح نتابع أخبار أستراليا خاصة الشيء اللي أعلنت عنه الشرطة الفيدرالية الأسترالية بالتعاون مع شرطة ولاية فيكتوريا وجهاز الاستخبارات الأزيو عن تحويل مسار التحقيقات بحادثة التخريب وأحراق السيارات اللي استهدفت شركة تكنولوجيا للصناعات الدفاعية بميلبورن لحتى يتم التعامل معها كعمل إرهابي واللي بيوقف خلفه ناس متطرفين مدفوعين بأيديولوجيا معينة, وهي اللي أدت خاصة هون عامل كراهية تجاه اليهود. فإذا رح نتابع نحن وياكم مع زميلنا محسن بخلال هالوقت. يعطيك العافية وصباح الخير.
1: صباح النور كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور محسن. اليوم بقيت فترة طويلة يعني لحتى يعلن عن هذا الخبر, وخاصة يعني اللي ربطوه بعمل إرهابي, فكيف تشوف يعني
1: السنة صار له السنة تقريبا حصول هذا الحادث بجوينزبارا بملبن, إحدى الضواحي مدينة ملبن اللي فيها مصنع أو مصانع لتصنيع الأسلحة الإلكترونية أو ما شابه يعني. وكان اتهام لهذا المصنع بأنه يصنع هذه الأسلحة لإسرائيل. صار في تخريب وحرق وهجوم عليه بتعرضه للحريق, واليوم بلشوا التحقيقات. ربما تظهر للعلن أنه وراء هذا المشروع هذا الاعتداء هو متطرفين يساريين أو يساريين من دون متطرفين, لأنه هذا الخلاف موجود ربما بسبب ما حصل بغزة وبسبعة أكتوبر وهذا الصراع اللي كان هناك. ونحن كنا نشوف بكثير من المظاهرات كلود يكون في مطالبة بوقف التعامل العسكري بين أستراليا وإسرائيل ومنادات بهذا المطلب بصورة دائمة. ربما هذا كان رد فعل من الحماسات اللي تعرضت لها هذه المجموعات إلى عمل إرهابي. وأنا برأيي أي عمل تخريبي هو عمل إرهابي إن كان من اليسار أو من اليمين, لأنه هيدا الشيء غير مقبول, وخصوصا بأستراليا بلد الديمقراطية مفروض والتعددية.
0: نعم يعني هون شو تعليقك على كمان موقف بولين هانسن من وسائل الإعلام اليوم؟
1: ما أنا كثير طبعا. هلا إذا أنا بهاجمك على طول كلود على بكل اللقاءات الصحفية بتقولي بلا وبلا طلعتوا
0: نعم
1: لا هيدا الواقع. فهودي الناس الاي بي سي والجارديان والايج على طول عندهم أسئلة استفزازية ومحاولة تسخيف ما تطرحه بولين هانسن. قالت لهم أنا ما بدي إياكم بمؤتمرات صحفية, وهذا حقها يعني عم تتبع أسلوب دونالد ترامب, بس دونالد ترامب ما بيشحتهم بيبهدلهم هني وجوا, عرفتي شو هيدا الفرق بينات. هي قالت لهم أنا ما بدي يكون بمحل بكون أنا عامل مؤتمر صحفي, وهذا حقها طبعا.
0: نعم. اليوم طلعت نتائج اختبارات النابلن اللي بيّنت تراجع بمستويات القراءة والكتابة عند طلاب المدارس, ما حققوا نحو تلت الطلاب المعايير المطلوبة. فشو برأيك شو هو السبب يعني؟
1: السبب اللي بنفوت على المكاتب كلود ومنشوف الأقلام هذه القلم يعني البنسل قديش عم بينباع منهم, ما في كلهم بعض الموجودين من عشرات السنين من وقت البدء بالتعاطي مع التليفون على أنه هو مصدر المعلومات ومصدر الثقافة ومصدر كل الأمور اللي بتهتم بأولادنا. وهذا اللي بيّن اليوم مش على سعيد كابلن نتائج الكابلن بس, ولكن على كتير من المحلات صاروا vulnerable يعني صاروا كتير ما عندهم أي شيء يعطوه الأولاد اليوم إلا التعاطي مع التكنولوجي بصورة رائعة جدا. ولكن بالنهاية في المعلومات تتضل براسنا كلود بدك تكتبيها وتقريها وهذا اللي ما عم بيحصل وهذه نتيجة يعني مش إنه شيء مفاجئ كان مش بس في أستراليا بكل دول الغرب برأيي.
0: نعم بس قبل ما ننتقل لبريك بنحكي شوي عن السنسس 2026 العملية الأحصاءات اللي عم بتصير عندك أي تعليق عليها خاصة يعني اليوم في بعض التخوف من عمليات احتيال يعني بهذه الأحصاءات شو عندك تعليق؟
1: طالما كل شيء أونلاين يعني مفروض ممكن يكون في احتيال بصورة كبيرة الاحتيال موجود بكل العمليات الاستطلاعات الرأي والسنسس وكل الأمور هذه موجودة ولكن بسبب الاعتماد على الأونلاين أبليكيشن رح يصير في طبعاً احتيال وبرأيي أنا في كتير من الأمور يعني أنا بعد ما اطلعت عليه بصورة واضحة كلود في كتير من الأمور اللي بعتقد ما لها لزوم تكون ضمن هذا السنسس يعني برأيي هيك مش كتير بعد اطلعت على هذا الموضوع ولكن
0: لا أنا أنا يعني أكيد عملنا الأحصاءات بتحس أنه في أسئلة للحقيقة غريبة عجيبة يعني بتتعجب يعني أنه فاتين بأمور
1: خاصة كتير بعدين صار في تغيير بالمجتمع ما تنسي أنه اليوم في كتير صار في اللي بيغيروا جنسيا اللي ما بيعتبروا حالهم ولا ذكر ولا أنثى كتير كل هالأمور هذه ربما تدخل بهذا السنسز وهذا شيء يعني بلا ما نحكي
0: الصراحة. نعم يعطيك ألف عافية محسن شكرا لك رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار البارزة لليوم مع عناوين هذا الصباح أخبار لبنان إذا وزير في أخبار لبنان والعالم روبيو تقدم بمحادثات ماضي أرمز من دون التوصل إلى اتفاق نهائي ولمجرد يعني حكي مارك روبيو شفنا في تراجع بأسعار النفط ما شدناها من أشهر وزير الخزانة الأمريكية قد نتوصل إلى اتفاق مع إيران إذا في مؤشرات إيجابية وإن شاء الله تستكمل لأنه عشناها هذه الأجواء الإيجابية وفجأة تبخرت فهون خام البرنت بتراجع بنسبة 5.26% لا يهبط سعر البرميل ل 79.36 دولار شوفوا قديه المواقف السياسية اليوم عم تأثر على أسعار النفط وزارة النقل اليمنية تتهم ميليشيات الحوثي باستهداف سفينة شحن هندية ببحر الأحمر أيضا الديوان الأمير الملأ القطري أمير البلاد تلقى اتصال من ترامب استعرضوا فيه لآخر التطورات الإقليمية وأشاد بدور قطر في دعم الدبلوماسية وتيسير الحوار إذا خلينا نتابع نحن وياكم مع ما توصلوا لقلوا بمحادثات اللي جرت حول مضيء هرمز إذا أربعة من آب اللي كان هو ذكرى انفجار مرفق بيروت ولا تزال الحقيقة والعدالة غايبين في منطقة الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بروما حيث أفاد مصدر دبلوماسي أمريكي بأنه فرق تقنية رح تتولى معالجة مجموعة من القضايا المرتبطة بتنفيذ الاتفاق الإطار وهون حسب آخر المعلومات في ما بيتعلق بالنسبة لما ذكروا برجع بذكر يعني هون في ما ذكروا مارك روبيو حول فتح مضيء هرمز المعلومات اللي تفيد إلى أنه إذا تمكنوا من إحراز تقدم بالمحادثات مع إيران وعمان بشأن السماح بمرور المزيد من السفن عبر مضيء هرمز، لكن لغاية هالوقت ما تسنى التوصل إلى اتفاق نهائي حسب رويترز. وبيقول روبيو لصحفيين بوزارة الخارجية، شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم لكن لم يتسنى التوصل لاتفاق نهائي. فلمجرد هيدا الكلام الإيجابي شفنا انعكاساته على أسعار برميل النفط العالمي. رح نتابع مع بريك ما بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا وتابعونا
2: عبر 2ME أستراليا، البرنامج الصباحي عم تتسمعوا عليه أكيد مباشرة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بالتعاون مع شرطة ولاية فيكتوريا وجهاز الاستخبارات الأزيو عن تحويل مسار التحقيقات في حادثة التخريب وأحراق السيارات التي استهدفت شركة للصناعات الدفاعية في ملبن ليتم التعامل معها كعمل إرهابي. كثف مكتب الأحصاء الأسترالي الABS حملاته التوعوية والإرشادية مع اقتراب موعد ليلة التعداد السكاني المقررة يوم الثلاثاء 11 آب. وأهمية الحدث، يعد هذا التعداد 19 في تاريخ أستراليا، وهو إلزامي بقوة القانون لجميع الموجودين على الأراضي الأسترالية. أصدرت منصة العقارات الشهيرة دومين تقريرها النصف سنوي للأرباح والخسائر، والذي أظهر أن 97.4% من المنازل التي بيعت في النصف الأول من عام 2026 حققت أرباحا لبائعيها بمتوسط مكاسب قياسي بلغ 458,000 دولار. أيضا في عناوين اليوم لآخر وأهم التطورات لصباح اليوم، إذن رح نتابع مع التعديلات اللي أجراها أيضا وزير الخزينة جيم شالمرز. رح نتابع تفاصيلها بسيء مشوارنا براديو 2ME، كونوا معنا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أقدم العدو الإسرائيلي على تفجير عنيف عند أطراف مجد الزون باتجاه المنصوري قضاء صور، وتزامن ذلك والجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد في السفارة الأمريكية في روما. مزيد من التفاصيل حول المفاوضات مع زميلتي ريف عقيل مباشرة من العاصمة الإيطالية. أهلا بك ريف، تفضل الهواء لك.
1: نعم ماداليا، تحية لك ولكل المشاهدين. بالفعل منذ الساعة 11 صباحا بتوقيت روما، والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية لا تزال مستمرة هنا في العاصمة الإيطالية روما. بحسب المعلومات من مصادر مواكبة لهذه الجولة، فإنه من المفترض أن تعلق هذه المحادثات عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم لتستأنف غدا على سلسلة من المواضيع والمطالب الإسرائيلية واللبنانية أيضا، والتي كما أشرنا في رسائل السابقة تتباين بين لبنان وإسرائيل في طبيعتها وأولوياتها وطريقة تنفيذها. المعلوم حتى هذه اللحظة بأن الوفد اللبناني تناول مسألة التفجيرات في جنوب لبنان، تناول مسألة مسح القرى والبلدات، مما يعوق مسألة تحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وهذا الموضوع كان موضوع نقاش مع الوفد المحدث أو الموسع الذي وصل إلى روما لاستكمال هذه المحادثات. تم البحث أيضا في المناطق التجريبية حتى هذه اللحظة. تقول مصادر مواكبة أيضا لهذه الجولة بأنه لم يتم التوافق على أي من المناطق التجريبية أقله حتى هذه اللحظة، علما بأنه كل الأجواء السياسية والأوضاع الميدانية الإسرائيلية تؤشر بأنه لا إمكانية للانسحاب الإسرائيلي قريب، على اعتبار بأنه إسرائيل وفي الميدان تقوم ولا تزال تقوم بتفجير المنازل والمناطق، لا تزال تقوم بفتح الطرقات من بلدة حولة وفي غيرها من القرى والبلدات الجنوبية، وهذا يدلل بطبيعة الحال على أنه الانتشار الأمني الإسرائيلي مستمر في المرحلة الحالية. بطبيعة الحال مصادر مواكبة لهذه الجولة تحدثت بأنه الأولويات الإسرائيلية ترتبط ب نزع سلاح حزب الله، فرض سيادة الدولة اللبنانية على الأراضي اللبنانية، إنهاء وجود حزب الله العسكري بشكل كامل من جنوب لبنان، وبعدها يمكن لنا الحديث بترتيبات أمنية جنوبية. في المقابل الجانب اللبناني لا يزال يبحث المطالب اللبنانية استنادا إلى الراعي الأمريكي والذي يلعب دورا أساسيا في هذه المرحلة، وطبعا هذا ترجمت نتائجه في زيارة الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعول عليها كثيرا اليوم الوفد اللبناني ليستحصل هنا في روما على بعض الخطوات الإضافية. بطبيعة الحال داليا، كما بات معلوم من المنطقة التجريبية، آلية التحقق وهي نقطة أساسية في هذه النقاشات، ملف الأسرى، ترسيم الحدود، الترتيبات الأمنية، الانسحاب الإسرائيلي، إمكانية تحديد مناطق داخل الخط الأصفر كمناطق تجريبية، في ظل أيضا مطالب إسرائيلية متشددة ترتبط بمسار ترى بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، وترى إلى أنه يحتاج إلى ترتيبات كبيرة جدا في هذا الإطار. طبعا عند السادسة كما أشرت تنتهي هذه الجولة، وبعدها يمكن لنا الاطلاع على أبرز عناوين اليوم الأول من هذا المسار. اليوم كان هناك بغالبية الساعات عرض لأبرز المواضيع، ولكن الحسم قد يكون في الأيام القليلة المقبلة وتحديدا في اليومين المقبلين لوضع كل الخطوط الأساسية للمراحل المقبلة، والتي ستستكمل بجولات تفاوضية أخرى ربما في روما، والأرجح بأنها ستكون بواشنطن، على اعتبار بأنه هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من النقاش، على عكس ما تم الترويج له بأن هذه الجولة هي الأخيرة وفيها ستوضع النقاط الأساسية لمرحلة طويلة مقبلة. داليا،
0: شكرا للزميلة ريف عقيل التي كانت معنا مباشرة من روما. بيروت تحيي الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، واللبنانيون ينطلقون بمسيرة نحو المرفأ. التفاصيل مع زميلي إبراهيم الغريب. إبراهيم أهلا بك. إبراهيم، إبراهيم أنت أصبحت معنا مباشرة على الهواء.
2: نعم نعم داليا، تنطلق في هذه الأثناء أو انطلقت قبل قليل مسيرة لأهالي ضحايا انفجار الرابع من آب من ساحة الشهداء باتجاه مرفأ بيروت، وهي الآن قد وصلت إلى نقطة قريبة جدا من تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت. هناك سيتم إحياء هذه الذكرى عند الساعة 6:08 في محاكاة للحظة الانفجار، إضافة أيضا إلى مشاركة واسعة لعدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والحقوقية والشعبية، وقوفا إلى جانب أهالي ضحايا انفجار الرابع من آب الذين يحيون اليوم الذكرى الأولى بعد الغياب الخامسة على هذه الجريمة والتي يرفعون فيها النداء لإحقاق العدالة والاستقلال في إصدار القرار الاتهامي من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البطار ويعولون على رئيس الجمهورية والحكومة. رصدنا عددا من الحضور من قبل الشخصيات السياسية، وزير العدل عادل نصار، النائب سليم حنكش، النائب فراس حمدان، النائب حليمة قعقور التي حضرت منذ ساعات هذه المسيرة الأولى ووقفت إلى جانب الأهالي، وكنا أيضا قد تحدثنا معها واستغربت أصلا المماطلة في إصدار القرار الإتهامي عندما سألناها عن أن الحكومة قالت أن هذا القرار سيصدر خلال الأشهر القريبة، قالت أنه يجب به أن يصدر أصلا في منذ فترة أقرب من ذلك ولا يجب أن يستغرق وقتا إلى هذا الأبعد من هذه العناوين كلها داليا، والأبعد من العنوان العريض الذي يرفعه الأهالي وهو العدالة وصور الضحايا الذين يرفعهم هذه الصور التي يرفعهم

0: الرابعين
1: تقدم هذه المسيرة الأمهات أمهات شهداء انفجار مرفأ بيروت، وخلفهم في هذا المشهد يتقدم المواطنون وتتقدم الشخصيات السياسية والاجتماعية والحقوقية. عموما دقائق قليلة ويصلون إلى منطقة مرفأ بيروت إلى قبالة تمثال المغترب، وهناك ستتم تلك المحاكاة التي تحدثنا عنها في بداية الرسالة، ومن هناك نوافيكم بجديد فمولود داخل.
2: شكرا لك إبراهيم على هذه المواكبة لهذه المسيرة التي يقوم بها أهالي شهداء المرفأ. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الموجز، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هالشغل.
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك ست كلون.

0: البترول والغاز والديزل.
1: انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي حق رئيس جمهوريتك، هذا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا نعمل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات.

0: building very quickly through there. Brighton LeSands, heavy traffic on the Grand Parade and General Holmes Drive southbound. Catherine Field, the breakdown. Canton Valleyway, southbound past Raby Road. And Melbourne, Craigie Burn, a crash. Hume Highway, citybound just past Craigie Burn Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: حالية الطقس لليوم بسيدني راح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل ل 19، ميلبن بارد ولكن جيد اليوم مشمس، درجات الحرارة 13 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم راغب عليمي، من بعدها راح يكون عنا تحليل سياسي من لبنان حول آخر وأهم المستجدات. الذكرى السادسة لانفجار مرفق بيروت وين صار التحقيق والقرار الظني، وبالإضافة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما.

0: تحياتنا لكم مستمعي راديو تؤمي من أي مكان بتابعونا. مرحب برفقتكم لصباح اليوم الأربعاء تاريخ 5 من شهر أغسطس. إذن رح نتابع نحن وياكم بلقائنا المباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا. بعد كم دقيقة رح ينضم لنا المحلل السياسي المحامي دكتور ميشيل عيد لمتابعة الأخبار المتعلقة بالشأن اللبناني اليوم، وين صرنا بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت والقرار الظني للبنان. بعده ناطر يعني اليوم صدور القرار الظني، فرح نتابع يعني نحن وياكم بخلال هالوقت بإذا لقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع المحلل السياسي المحامي الدكتور ميشيل عيد اللي رح ينضم لنا بعد لحظات. كمان المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وين صارت، خاصة اليوم كمان بجولة جديدة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وإذا فعلا رح نوصل لسلام مع إسرائيل. واليوم عم نسمع كتير من المسؤولين عنا بلبنان اللي بلشت تنحكيك بشكل واضح وصريح السلام الدائم مع إسرائيل. إذن بهالوقت رح نتابع نحن وياكم لقائنا المباشر عبر هوا راديو تؤمي أستراليا، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا عبر صفحة الفيسبوك مع المحامي دكتور ميشيل عيد صار معنا على الخط. منحييك دكتور ميشيل، صباح الخير. فإذا فصل الاتصال رح نتابع بهالوقت مع محاولة جديدة الاتصال بدكتور ميشيل عيد لمتابعة اليوم أكيد الأخبار البارزة بلبنان. دكتور ميشيل بحييك وصباح الخير.
1: مدام كلوديس بصباحك وإليك ولكل المستمعين. للأسف يمكن الكونكشن عنا بلبنان مثل كل شيء عم تشوفيه.
0: لا بس سايرة هيك مشترك مسألة الكونكشن الكل عم بيعاني منها. نعم دكتور صحيح. ميشيل أكيد كتير من الملفات اللي حابين نطرق لها اليوم. رح نبلش من الذكرى السادسة لانفجار مرفق بيروت اللي طبعا اليوم مرور 6 سنوات على هذه الكارثة اللي حصلت عنا بلبنان. يعني وين صار التحقيق والقرار الظني اللي بعده ناطره اللبناني، شو تفسيرك يعني لعمل القضاء اليوم؟
1: يعني من حيث المبدأ القانوني والدستوري انه ما بينفتح ملف الا ما يطلع بالنتيجة قرار، بده يبقى مثل ما تفضلتي قرار ظني او قرار اتهامي. للأسف يمكن طالت المدة له 5 سنين، بس اين الاوان انه هالملف يجب أن يصل إلى خواتيمه بدءا بالقرار الظني أو الاتهامي كما يقال، وصولا إلى المجلس العدلي اللي بيحط إيده على كل
0: كمان بتصور رجع فصل الخط اليوم. نعم تفضل دكتور ميشيل.
1: لا صحيح اسمعيني،
0: فصل شوي الاتصال، ياريت نرجع هيك بس نعيد لأنه الكونكشن مثل ما سبق وذكرنا اليوم ما بعرف شو القصة.
1: سبق قلت أنه الملف وقت بينفتح ما بيتسكر إلا بقرار، ومثل ما تفضلتي أنه نحن بانتظار قرار الظني أو يعتبر قرار اتهامي لأنه من نوع الجنائي، من شانيك نحن طول ملف كتير، ولكن بتصور انه المسار اللي ماشي فيه ولو كان ببطء او معقد بعض الشيء سيصل الى خواتيمه. اليوم وزير العدل بقوله انه اليوم بتصور من هون لاربع خمسة اشهر يجب ان نصل الى قرار يرضي الشهداء اللي بالفعل 6 سنين تحت التراب ما عم ياخذوا حقهم ولزويهم والجرحى اللي موجودين. نتمنى على القضاء اللبناني بكافة أجهزته أن يضع ملفه بأسرع وقت ممكن بشكل مفصل وأن يصدر هذا القرار الاتهامي كما قيل ويقال أنه خلال شهرين أو ثلاثة أو الآخر السنة، حتى نقدر نقول أنه بالفعل ولج هذا الملف إلى المجلس العدلي حتى يقدروا القضاة يحطوا إيدهم على كامل الملف ويصار إلى التحقيقات اللازمة يتواصلوا إلى حقاق العدالة، لأنه بدون عدالة ما في دولة، والدولة لا تقوم إلا على الأمن وعلى العدالة. الأمن إلى حد ما بلبنان ممسوك مشكورة الأجهزة الأمنية، بيبقى فيه العدالة، مسار العدالة بطيء، مش بس بالملف المرفق، بكتير قضايا، لأنه مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية ضئيلة جدا. نتمنى أن نصل في هذا الملف إلى المبتغى والمطلوب، أنه بالفعل ما يكون في غطاء سياسي على أي شخص كان متورط في هذا الملف، أكان عن طريق الإهمال أو غير الإهمال، قصد أو غير قصد، حتى يشكو غليل ومتقول الشهداء تحت التراب، والأهالي يقدروا يوصلوا لحقوقهم ولو بالحد المعنوي إلى جانب الحد المادي أو الاجتماعي أو النفسي. من شان هيك أنا بشوف المطار كان بطيء، ولكن مبين لليوم، واليوم الخطابات اللي سمعناها من هنا وهناك، أنه بالفعل والنيابة العامة اليوم يفترض فيها بعلم القانون وعلم أصول المحاكمات هذا الملف بمطالعته ويصل إلى القرار إلى القاضي المحقق العدلي ليصدر القرار الاتهامي اللي يصار فيما بعد إلى إحالته وفقا للأصول الإجراءات القضائية للمجلس العدلي. نتمنى ذلك، والكل الخير أنه خلال أشهر عديدة جدا أن يفتح هذا الملف أمام المجلس العدلي وتبدأ التحقيقات بشكل كثير رسمي وكثير جدي.
0: شو عندك تعليق دكتور ميشيل حول ما ذكره النائب عماد مارتينوس؟
1: أول شيء مشكور النائب، الحقيقة مش أطراء لإله، النائب كليموس بهمه كتير القضايا الوطنية وقضايا قضية المرفأ، هي من من من أولى قضايا اللي مكتب الادعاء بنقابة المحامين عندك ماسك الشعلة في إحقاق العدالة. وجا اليوم خطاب النقيب عماد مارتينوس تيقول أنه هذه السنة، يعني سنة 26 سنة حقيقة المرفأ، عم يقصد فيها العدالة في أو تحقيق العدالة في قضية المرفأ. وكان اليوم لقاء أو مبارح كان لقاء جامع بنقابة المحامين تيأكدوا أنه العدالة يجب أن تسير ومش ببطء، بشكل كتير سليم وشكل يقدر يرضي كل المتضررين من هذه الزبدك الجريمة الدولية سميناها نحن بالفعل، وإن كانت على مستوى القضاء اللبناني، ولكن يجب أن نصل إلى الحقيقة إلى العدالة، ودون العدالة لا تحقيق لا للأمن الاجتماعي ولا للمواطنين ولا لكل أصحاب الحق. مش هناك خطاب النقيب عماد مارتينوس إلى جانب مثل ما قلت أنا وياك من شوي وزير العدل، خطابات طبعا صار في خطابات من هنا وهناك، ولكن كلها تصب في خانة إحقاق الحق ووصول العدالة إلى المبتغى المطلوب.
0: نحن بدنا العدالة وبدنا السلام وبدنا السلام أيضا. يعني خلينا نتطرق لموضوع المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل بروما، هل عندك أمل أنه فعلا نتوصل إلى سلام دائم مع إسرائيل؟
1: يعني خليني بلش معك بأنه بدنا سلام بشرعة حقوق الإنسان، أول بند وتاني بند بيحكي عن حق المواطن في العيش الكريم، في الأكل والمسكن والحياة والعمل وإلى آخره، توصل إلى حريته المطلقة. اليوم بلبنان للأسف نحن السيادة منقوصة في لبنان، وجاء اتفاق الإطار يقول أنه نحن سنستعيد بشخص فخامة الرئيس والحكومة ومعظم الأفرقاء اللبنانية باستثناء من هو متضرر من هذا الاتفاق، يقول أنه نحن سنستعيد هذه السيادة بدءا بالمفاوضات يلي اجتماع أو سابع جلسة بالمفاوضات اللي عم تصير بروما. لحد هاللحظة مدام كلود ما حدا توصل إذا بدك حيثية ماذا حصل في اليوم الأول من المفاوضات في روما، ولكن نحن بانتظار خلال 48 ساعة بكرة بعد بكرة ستنجلي الأمور، وعما إذا كان هناك اتفاق بالفعل على المناطق التجريبية وإعطاء الدولة اللبنانية حقها في بسط سيادتها من خلال الجيش اللبناني ويطلق رئيس جمهورية وكل للأمريكان للرئيس ترامب: نريد منك أن تضغط أكثر وأكثر على إسرائيل من أجل تنفيذ اتفاق الأطار لنفرج الشعب اللبناني نحن هذا الرهان اللي رهننا عليه على أمريكي فيها المباشر نجح، والرهان سيكون دونه عقبات. مدام كلود، يعني في عقبات كثيرة تعترض هذا المسار التفاوض، ولكن لحد هلا بشوف إلى حد ما ولو بالشكل ولو ببعض التفاصيل يرقى إلى الاهتمام، يرقى إلى الوقوف عنده، لأنه نحن مثل ما يقولوا بدنا ناكل عنب. نحن نعم. بهمنا إسرائيل تنسحب والأهالي يرجعوا نعمل إعادة أعمار. هلا السؤال: سنحقق سلام أو سلام؟ أنا برأيي كثير تنحكي عن شيء اسمه سلام اليوم، نحكي عن منطق وقف إطلاق النار، عن منطق المناطق التجريبية وانسحاب تدريجي من خلال إعادة انتشار أو شو ما بدك تسميها. بنا الإسرائيلي اليوم يفل رويدا رويدا من لبنان، تيشعر المواطن خاصة الجنوبي أنه في دولة وراء، في سيادة، في رئيس جمهورية، في حكومة عم تنظر إلى حق أعمار حكم بأمان. مش هناك نحن نعول على هذه المفاوضات، وأنا قلتها وبقولها، في رهان كبير على اتفاق الإطار أن ينجح، وإذا نجح بالفعل بتكون الدولة حققت سيادتها وحققت على كل حال تخرج عن مقومات الدستور يلي بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
0: نعم.
1: عشان هيك أنا بضم صوتي لصوتك أنه اتفاق الإطار يجب أن ينجح، ولكن قصة السلام بتصور ما لازم نحكي فيها اليوم، نحكي بضرورات لوجستية بدعم الجيش اللبناني، بإعادة الدور الريادي للجيش اللبناني، لأنه ولا جيش بالعالم مدام كلود موجود في بالداخل مثل ما موجود بلبنان، هو موجود على الحدود. ونحن لبنان بهالقرار هيدا بهالاتفاق لبنان على الحدود، الحدود المعترف فيها دوليا، وقيل اليوم انه عم يحكوا بالحدود البرية. انا مع الحدود البرية ان تحدد اذا بدك يتفق عليه وترسم مجددا، مع انها هي موجودة، ولكن قبل كل هول بدنا نعمل خلينا نسميها استراتيجية دفاعية اولية، وقف اطلاق وانسحاب تدريجي بمناطق تنفرجي انه الجيش قادر يسيطر يبسط.
0: كمان رجع فصل الخط مع دكتور ميشيل عيد نعم دكتور ميشيل رجع الخط بخلال هالوقت اليوم، مثل ما عم سبق وذكرنا الكونكشن كتير عاطل اليوم بين لبنان وأستراليا، ولكن يعني نكتفي بهذا القدر من هذا اللقاء، لأن ربنا كمان لغرفة الأخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم. بهالوقت بدي أشكر المحلل السياسي المحامي دكتور ميشيل عيد، إن شاء الله يكون بعده عم يسمعنا دكتور ميشيل. على أمل لقاء جديد، رح نروح لاستراحة، ومن بعدها مباشرة رح نكون نحن وياكم مع جولتنا الإخبارية عبر تؤمية أستراليا على 1638 AM. استراحة ومنتابع سوا
2: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو. خلينا 1638 AM.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرتنا قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: Tonight, Connor, with the top stories. NAPLAN's scores have revealed entrenched underperformance across Australia's schools, with hundreds of thousands of students failing to grasp basic skills in literacy and numeracy. The annual test of students in years 3, 5, 7 and 9 has found about one third aren't meeting challenging but reasonable expectations, and one in 10 need extra help if they're to catch up. Indigenous students and those in rural areas are trailing behind kids in the city. One Nation's new Victorian leader has previously promoted a widely debunked conspiracy theory that the 15-minute city urban planning model is part of a sinister effort to control how Australians live and move. Warren Pickering once warned Victorians the noose is tightening around every aspect of their lives under a plot led by unelected globalist bureaucrats to restrict movement in cities. Experts warn conspiracy theories can gain greater legitimacy and reach when amplified by prominent politicians. And authorities investigating an arson attack on a Victorian defence manufacturer are now considering it a possible act of far-left terror, which the ABC has been told is a first. Shortly after the attack occurred about a year ago, a video emerged from a group claiming responsibility and linking the incident to the Israel-Gaza conflict. A speaker in the video claims the company was targeted for supplying parts to a global fighter jet program, of which both Australia and Israel are members. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: طوبيو يتحدث عن تقدم في محادثات مضيق هرمز ويأمل في التوصل إلى اتفاق قريبا جدا مع إيران. انخفاض أسعار النفط بنسبة تصل إلى 5% عقب تلميحات مسؤولين أمريكيين تشير إلى احتمالية التوصل قريبا إلى اتفاق مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران الدولي في جنوب السعودية. جولة محادثات لبنانية إسرائيلية في روما تركز على المناطق التجريبية ووقف إطلاق النار وترسيم الحدود بين البلدين، وتراشق كلامي بين حزب الله والحكومة اللبنانية. قائد قوات سوريا الديمقراطية يلتقي الرئيس الانتقالي في دمشق لبحث اتفاق دمج قسد بالمؤسسات الحكومية السورية. الاتحاد الأوروبي يعرض تقديم مساعدات طارئة لإسبانيا لتعزيز حدودها في منطقة سبتة الواقعة في شمال أفريقيا.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وسلطنة عمان بشأن عبور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، مضيفا أنه يأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل.
1: أعتقد أن هناك أمرين للتحدث بشأنهما: الاتفاق الكبير وهو يخص الملف النووي، فلن يسمح لهم بامتلاك سلاح نووي على الإطلاق، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي هو الغاية النهائية. لكن الاتفاق المرحلي حاليا يركز على إعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز. هناك تدفق للنفط عبر المضيق حاليا وهو مفتوح، لكننا منخرطون في مباحثات إيرانية عمانية لبحث الإبحار الآمن لمزيد من السفن عبر المضيق في المدى القصير، وذلك حتى الانتهاء من التفاوض على الملف النووي. ومن نافل القول إننا نحرز تقدما في المحادثات، لكنه غير نهائي ونأمل أن يتم ذلك قريبا جدا.
2: رسائل عن أن اتفاق فتح مضيق هرمز بات وشيكا، رسائل تأتي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني وزير الخارجية ماركو روبيو يقول بأن هناك تقدما، وفي قضية أن إيران تنفي وجود محادثات مع أمريكا، فإن روبيو يقول بأن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران حول صيغة ما لم تتضح بعد لفتح مضيق هرمز، يقول بأن أمريكا منخرطة، لا يوضح الطريقة، لكن أمريكا تعتبر بأن الاتفاق إن جرى فسيكون استجابة لضغوطها. كذلك تحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن أن الاتفاق قد يحدث الثلاثاء، قد يحدث الأربعاء، يعني في الساعات المقبلة يتحدث وزير الخزانة الأمريكي. لذلك لاحظنا أن أسواق النفط العالمية تستجيب بسرعة، انخفضت أسعار النفط إثر ذلك. يقول وزير الخزانة الأمريكي بأن الاتفاق سيضمن حرية الملاحة. هل يعني هذا أن الأمور في مضيق هرمز ستعود مثل ما كانت عليه قبل الحرب وعلى مدى كل تلك السنوات والعهود قبل الحرب، عندما كانت مياه دولية يعني حرية الملاحة فيها لا تتأثر؟ هذا سؤال كبير أمام المحادثات وبين عمان وإيران، وما يمكن أن ينتج عن تلك المحادثات، خصوصا وأنها تجري على وقع تهديد من الرئيس ترامب بأن إيقافه للضربة التي كانت متوقعة قبل أيام جاء لأنه أراد أن يعطي الفرصة التي وصفها بالأخيرة لإيران للتوصل إلى حل دبلوماسي. لأن كم من الممكن تصور أن توافق إيران تحت الضغط، ضغط مثل هذا، على تقديم التنازل عن سيطرتها على مضيق هرمز أو عن إغلاقها لمضيق هرمز؟ هذا أمر يعني ليس سهلا أبدا. لكن كل الأنظار الآن هي على المحادثات بين مسقط وطهران، وعن أي اتفاق قد ينتج عنها، والموقف الأمريكي الذي ينتظر ذلك الاتفاق ويعتقد بأنه بات وشيكا. رافد جبوري، بي بي سي نيوز عربي، واشنطن.
0: انخفضت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 5% بعد أن تحدث مسؤولان أمريكيان بارزان مرة أخرى عن احتمالية حدوث انفراجة دبلوماسية وشيكة لإعادة فتح مضيق هرمز. جاء هذا الانخفاض في أعقاب تصريحات لكل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، عبرا فيها عن أملهما في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة. تتباين التصريحات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن مسار المفاوضات لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز بينهما. فكيف ينعكس كل هذا الغموض بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران على حركة الشحن؟ نتابع مع سارة فياض.
3: هل هناك مفاوضات جارية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب؟ الإجابة تعتمد على من يتحدث. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن البلدين يتحدثان الآن، وأن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق.
4: نحن نتحدث بالفعل، نتحدث الآن بطلب من إيران وبدعم من السعودية والإمارات وقطر على وجه الخصوص.
3: قطر قالت بالفعل إن مسودة اتفاق محتمل لاستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية قد أعدت ويجري تداولها بين الأطراف. لكن طهران تنفي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وتقول إنها تتحدث مع عمان لبحث خطة مؤقتة لإعادة فتح مضيق هرمز. من شأن الخطة بحسب مصدر إيراني مشارك في المحادثات تحدث إلى رويترز أن تمنح إيران السيطرة على حركة السفن الداخلة والاطلاع على حركة السفن الخارجة مع إمكانية التدخل عند الضرورة. وبين تأكيد أمريكي بوجود مفاوضات سياسية ونفي إيراني وترتيبات ملاحية لم تحسم، يبقى السؤال بالنسبة لشركات الشحن، هل يقترب خفض التصعيد أم أن مخاطر الإبحار ما زالت قائمة؟
5: من الصعب جدا معرفة ما يحدث في الوقت الراهن، فهناك قدر كبير من عدم اليقين. قباطنة السفن يقيمون المخاطر بأنفسهم، وأكثر من 400 يرون أن مغادرة المضيق أو مواقع رسوهم تنطوي على خطر كبير.
3: حركة السفن تؤكد حالة التردد التي تسيطر على قطاع الشحن. تظهر بيانات كيبلر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين، جميعها عبر المسار الإيراني، في مقابل 7 سفن في اليوم السابق. في حين قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان. هذا التقلب الذي ترونه في أسعار النفط يعكس اتساع الاضطراب في طرق الشحن الإقليمية، فصادرات النفط الخليجية لا تتجاوز وفق تقديرات جولدمان ساكس 36% من مستويات ما قبل الحرب، بينما انخفض حجم حركة الناقلات المحملة في البحر الأحمر ب 22%.
5: مضيق هرمز الآن مغلق جزئيا أمام بعض السفن، والبحر الأحمر يتعرض لضغوط أيضا. كان العبور عبر قناة السويس قد انخفض بالفعل 50%، وسلاسل الإمداد مرنة، لكنها لا تستطيع تعويض كامل النقص في الإمدادات القادمة من الخليج.

0: معكم برفقة راديو توأمي أستراليا 1638 AM الساعة 7:47 دقيقة باستديوهاتنا. إذن اليوم في رد من قبل رئيس الحكومة نواف سلام على الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم، يلي كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لهيدا السجال اللي صار والرد بسبب اليوم اتهام شيخ نعيم قاسم السلطة اليوم بلبنان أنه هي عم تسهل عمل إسرائيل وعم تكون يعني إلى جانب ما تسعى له إسرائيل. فكان في رد للحقيقة من قبل رئيس الحكومة نواف سلام على الكلام اللي أدلى فيه الأمين العام لحزب الله، وقال له يعني اللي بده يحكي عن السيادة ما بده يروح ويدخل بشؤون الآخرين. فإذا اليوم هيدا السجال القائم بين الطرفين بعد حديث أمين عام حزب الله بيرد عليه نواف سلام بيحدي هالمرة، علما أنه نواف سلام يلي دايما عنده أسلوب دبلوماسي ولكن هالمرة خرج عن هذه الدبلوماسية وكان ذكر عبر إكس بيقول بيطلع علينا من يتهم السلطة السياسية بأنه كانت عون لإسرائيل بدل أنه تكون عون لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة كأنه اللبنانيين بدون ذاكرة. أكد نواف سلام أنه الحقيقة أنه العون الأكبر لإسرائيل قدموا من تمرد وتفرد بإدخال لبنان من بمغامرات حروب إسناد ومنحت ذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سياته وتدمير مدن وقرى وقتل أبناء وتهجير بمئات الألاف. شدد رئيس الوزراء على أنه مين تفرد بقرار الحرب وبيحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية تجاهل مصالح بيئته واللبنانيين عموما، ما بيملك أن يوزع شهادات بالوطنية بالإضافة شهادات بالسيادة مثلا، لأنه لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مثل بدولة إلى جيش واحد بتبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. فهون عم بيوزع علينا دروس الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، واللي عم يتهم السلطة السياسية بأنه كانت عون لإسرائيل. كيف هي عم تجرب أنه تطلع من هالمستنقع يلي غرقان فيه اليوم الشعب اللبناني وخاصة الجنوبيين يلي هني عم يدفعوا الثمن الأكبر، تدمير بيوتهم وأرزاقهم وتهجيرهم من أرضهم. يعني هون عم بيحاولوا اليوم السلطة اللي عنا بلبنان للخروج بما تبقى من ميلي عنا إسرائيل ومن ميلي تاني، يعني كمان رغم أنه التطمينات اللي اجتنا من سوريا ورئيس أحمد الشرع، ولكن مين بيعرف كيف الأمور رايحة وبأي اتجاه رايحة الأمور بالمنطقة. إذا كان انطلب يعني من الحلفاء أو من جهة عندها قرار اليوم أنه الدخول سوريا بلبنان، أنه من ما في شيء مستغرب وبحاجة القضاء على حزب الله. هلأ ما رح نقول حجة، بس إذا استمرينا بهالشكل هيدا يعني أكيد رح تعطوا كمان ذريعة لدخول الحزب أو لدخول سوريا بلبنان، إذا فعلا كان في هونيك قرار دولي وخاصة من الجانب الأمريكي. ما في شيء رح يبقى على ما هو، يعني من جهة سوريا ومن جهة إسرائيل والشعب اللبناني عم يدفع هو الثمن بسبب عدم يعني وجود دولة قوية، جيش قوي، لأنه كمان في هونيك فئة معينة عم تحاول إضعاف السلطة عنا بلبنان وإضعاف الجيش ودور الجيش. بدل ما نوقف إلى جانب الجيش اللبناني وندعمه بكل ما من معنوياته ومن سلاح، اليوم تركينا يعني لإسرائيل حتى تقوم بالمهمة للأسف. فبيتهموا كمان الدولة أنه هي عم تتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، يعني مش راضيانين على المفاوضات اللي عم بتصير. طيب شو البديل يا جماعة؟ أنه عجد يعني الواحد يكون بالمنطق، شو البديل غير أنك تتفاوض للوصول إلى حل؟ ما بعرف كيف بده يكون الحل، بس ما فيك تضلك مستمر هيدا الشكل وبآلة الحرب والدمار والتدمير اللي عم بيصير. يعني إسرائيل ما بدها عزيمة يعني على هيدا الموضوع، بس أنه على الأقل أنه نجرب نوقف هيدا النزيف الموجود عنا بلبنان. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية على 1638 AM. أمضيت العاصمة الأوكرانية، القوات الروسية تهاجم كييف بصواريخ باليستية. ورد الخبر بخلال هالوقت، بعد يعني كمان لحظات رح نكون نحن وياكم مع جولة أخبار الساعة 8 من راديو تؤمية، ولكن رح توقف عند استراحة، ومن بعد مباشرة رح يكون عنا التقرير الرياضي.
1: شو ناطر؟ حط 1638 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
4: امبارح اليوم وبكره كل الفرق.
5: Big big difference.
6: 2ME Australia.
7: جديد اخبار الرياضه بس على الراديو 2ME أستراليا.
0: في دور الاي اف ال عم تشتعل المنافسات للفترة الأخيرة والأمتار الأخيرة من الموسم، مع اقتراب انطلاق النسخة الأولى تاريخية من جولة الوايلد كارد ويك اند نهاية شهر آب. الأندية عم تكثف صفوفها وصفوف الفرق واللي عم تترقى بحذر شديد سيرة حجز المراكز المؤهلة، وسط تحذيرات من إدارة الدوري للأندية بضرورة خوض المباريات بأقصى قوة وعدم إراحة النجوم، تزامنا مع استعادة أندية بارزة مثل جي دبليو اس جاينتس لنجوم المصابين بهذا التوقيت. أيضا بكرة القدم، أعلن اتحاد الألعاب رسميا عن مواعيد مواجهات دور 16 لبطولة الأستراليا كاب لعام 2026، واللي رح تنطلق شرارتها الأولى يوم السبت 8 من شهر آب بمواجهات قوية بين أندية الأيليج وأندية المقاطعات. رح نتابع نحن وياكم إذن من تؤمية أستراليا مع فاصل، ومن بعد مباشرة جولتنا مع أخبار الساعة 8.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
4: News headlines. 2MA.
0: حصول الأزواج المطلقون والأرامل الذين تؤول إليهم العقارات من خلال تسويات قانونية أو الميراث على امتيازات جديدة تتيح لهم الاحتفاظ بالمزايا الضريبية المخصصة للمستثمرين. وأعلن وزير الخزينة جيم شالمرز عن هذه التعديلات بعدما وصف منتقدون إصلاحات ضريبية ضريبة أرباح رأس المال الكابيتال جينز تاكس بأنها ضريبة الأرامل، لأنها كانت تؤثر سلبا على الأزواج الثكالة والمطلقين عند محاولتهم إعادة تمويل قروضهم العقارية. وجهت إلى رجل يبلغ من العمر 39 عاما تهمة سرقة سيارة أحد المعلمين ثم دهسها بها خارج مدرسة في سيدني، وقد ألقي القبض على المتهم في موقع الحادث في منطقة إيست كيراجونغ بعد أن قام عدد من المواطنين باحتجازه حتى وصول الشرطة. حذرت الأستراليان ميديكال أسوسيشن من أنه من دون إصلاحات في سياسة الصحة العامة فإن مستشفيات الولاية لن تتمكن من تلبية الطلب المتزايد على خدمات الجراحة وأقسام الطوارئ، وكانت الحكومة قد طلبت من المواطنين تجنب الذهاب إلى المستشفيات إلا في الحالات الضرورية.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط. شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: First. 2MA Australia.

أهلا بكم. في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت لا يزال الأمل بالعدالة والمحاسبة حاضرا لدى أهالي الضحايا، ولا يزال مطلب الحقيقة يتقدم على كل المطالب. صوامع وأيضا في بعض الضحايا وموظفي الأهراء الذين قتلوا، ليس فقط نتيجة الانفجار يعني بشكل مباشر، ولكن يعني نتيجة العاصفة اللي تسبب فيه الانفجار.

0: بعدني ناطرتها أنا، بعد ما تسكر بيبي بعدني بسمع صوتها، بعدني مشتقت لها كتير. لو ما رأى 6 سنين، لو ما رأى 70 سنة، هني زيتها جرح زيته.
1: وعدونا 5 أيام، صاروا 6 سنين، بكفي هالقد، بكفي حزن ووجع هالقد. نحن اليوم غضب، يوم حزن، يوم فقد للغالي. الله ينتقم منهم، الله لا يسامحهم، اللي علموني ابني.
2: ويلي صار مع هالعيال يعني أكثر من 220 شخص فقدناهم.
3: أنا العذراء اللي حمتني، لأني إيماني كثير بالعذراء مريم. ربنا، ربنا موجود كان. من بعد ما ربطوني يعني عملوا لي الإسعافات الأولية، أنا نزلت فتش عرفاتي.
4: وهو كان عنصر في فوج الإطفاء الذين في ذلك اليوم المشؤوم هرعوا إلى مرفأ بيروت لإطفاء الحريق وحصل ما حصل.
5: من أول السنة بتحس إنه في أمل، إن شاء الله هالأمل يتحقق وتجي العدالة. يعني إلنا 6 سنين عالطرقات، اتبهدلنا، أكلناها خبيط. إن شاء الله متأمنين بهالسنة إنه يكون في أمل وفي عدالة ويطلع القرار الظني.
6: دعا تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار الرابع من آب إلى مسيرة مركزية.

0: إذن بعد 2191 يوما على جريمة العصر، عدالة ضائعة، يأس من القضاء، يقابله أمل بالقرار الاتهامي.
1: بين 4 آب 2020 و4 آب 2026، 2191 يوم، 52548 ساعة، 3,155,040 دقيقة. بعد كل هيدا الوقت، حقيقة انفجار مرفق بيروت بعد ضايعة، وأهالي الضحايا والجرحى كمان بعضهم ضايعين بين اليأس والأمل.
2: أكيد عنا أمل، أكيد عنا مش أمل، هيدا حق. نحنا لازم نعرف كيف ماتوا أولادنا، نحنا بدنا نحاسبهم.
3: أنا ما قدمت الدعوة، ما بدي أنا أقدم، لأني بصراحة ما كنت واثق إنه رح نوصل لنتيجة، وبعد لهلأ يعني رح تاخد سنين، واثق مش رح نوصل لنتيجة.
1: بين العام 2020، أي بعد وقوع انفجار بيروت، ثالث أكبر انفجار غير نووي بالعالم، وبداية العام 2026، كان السؤال دايما هل رح يتمكن القضاء من استكمال التحقيق بظل تقديم بعض السياسيين والقضاة المدعى عليهم حوالي 45 دعوة رد ونقل ومخاصمة واغتصاب سلطة بحق المحقق العدلي القاضي البيطار، وكله بهدف تعطيل التحقيق؟ مع انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون وترأس نواف سلام الحكومة الجديدة، تغير الوضع كليا. أنهى البيطار تحقيقه ب 31 أدار 2026، وأحاله على النيابة العامة التمييزية لوضع المطالعة بالأساس.
4: سألتهم قدي هني ينتظروا أنه بده وقت لينجزوا المطالعة تبعيتهم، قالوا لي بعد بدهم بين 60 و90 يوم، يعني قبل آخر السنة. من وقت ما تشكلت هاي الحكومة ما صار في أي مماطلة بالملف، بالعكس صار في تسارع بالملف.
1: هون صار السؤال، هل رح يصدر القرار الاتهامي؟ الجواب نعم، والسبب هو إصرار الرئيسين عون وسلام، كما القاضي البيطار وكذلك المدعي العام التمييزي الجديد القاضي أحمد رامي الحج، على تسريع هيدا الملف وتكليف المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب بوضع المطالعة. القرار الاتهامي جاي بعد أشهر قليلة، ولكن بيبقى الأهم، هل رح تنفذ القوى الأمنية مذكرات إلقاء القبض يلي ممكن يصدرها المحقق العدلي مع القرار الاتهامي بحق سياسيين ونافذين؟ وهل رح يتمكن المجلس العدلي أنه يتخطى محاولات عرقلة المحاكمة، وتحديدا بدعاوى الرد والمخاصمة والنقل يلي ممكن تتقدم بحق القضاة أو عبر التبليغات؟ فعلا من دون تحقيق هودي الشرطين رح تبقى العدالة ضايعة والمحاسبة مفقودة، وبوقتها رح يكون الرئيسين عون وسلام ومعهم السلطة القضائية بأصعب امتحان رح تفرض عليهم الدولة العميقة.
0: أنا شو مستمرة، لكن بعد الفاصل.

0: جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل والثانية في روما عقدت اليوم وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتفجيرات التي غيرت معالم الجنوب. بعد أكثر من 5 ساعات انتهى اليوم الأول من المفاوضات التي شهدت أجواء متوترة في بعض الأحيان، وطرحت على طاولة البحث عدة ملفات أبرزها ترسيم الحدود البرية ووقف التفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان، كما جرت مناقشة البدائل مثل ردمها بالإسمنت. إضافة إلى ذلك طرح الجانب اللبناني أن تكون المنطقة التجريبية التالية إما بنت جبيل أو لخيامة، على أن يتبلغ الرد الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة. بالتزامن مع الجولة السابعة من المباحثات المباشرة مع لبنان، كشفت إسرائيل عن استعدادات لبقاء جيشها في الجنوب عاما إضافيا على الأقل.
1: انتظرت إسرائيل انطلاق جولة المباحثات السابعة المباشرة مع لبنان لتكشف مواصلة جيشها عملياته في الجنوب اللبناني وترسيخ احتلاله هناك لمدة عام على الأقل من اليوم. إذا تابعنا خارطة الاحتلال يتبين أن مساحة المنطقة المحتلة تبلغ حوالي 600 كيلومتر مربع، بعمق يصل في أبعد مدى إلى 12 كيلومترا من الحدود. وفي المتابعة كذلك يظهر أن الجيش أقام 7 قواعد عسكرية جديدة.

0: التجبال، وهذا مستبعد. وعلينا التأكيد أن ما يحدث في لبنان من عمليات قصف وتفجير سببه وجود إيران، فمن غير المستبعد إذا شهدنا تجددا القتال بين الأمريكيين والإيرانيين أن تكون إسرائيل أيضا طرفا فيه، وأن يؤدي إلى تجدد القتال مع حزب الله في لبنان.
1: صحيفة هآرتس هي من كشفت الخبر، وهي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن الجيش تلقى تعليمات للاستعداد للبقاء في لبنان وتأمين ترتيبات لوجستية يحتاج إليها الجنود الذين يقيمون داخل مباني مدنية في قرى الجنوب اللبناني. الحديث عن بقاء الاحتلال لعام على الأقل تزامن مع الكشف كذلك عن صور جوية تثبت هول التغييرات التي طرأت على المنطقة، وقد تكون ما تعرضت له بلدة الخيام المثال الأكبر على ذلك. فالخيام تبعد 5 كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل، وفيها تفتح طرقات وتقام قاعدة عسكرية على أنقاض سجن الخيام، كما ترفع سواتر ترابية وتحفر خنادق يتحرك عناصر الجيش على امتدادها، وقد أضيفت إليها شبكات حماية ضد المسيرات الانتحارية. وكما في الخيام كذلك في قرية مارون الرأس، هناك أقيمت قاعدة أخرى على بعد حوالي 2 كيلومترين من الحدود الإسرائيلية، فيما دمر الجيش الغالبية الساحقة من مباني القرية. الخيام ومارون الرأس من 24 بلدة وقرية دمرت، وتفاخر بتدميرها وزير الأمن إسرائيل كاتس مقابل بعض الأصوات الحقوقية التي تحدثت عن جرائم حرب نفذت هناك. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: في جديد الملف الأمريكي الإيراني، أمير قطر والرئيس الأمريكي ناقشا الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران. أما وزير الخزانة الأمريكي فقال إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد الأربعاء، فيما كشف مصدر إيراني كبير لرويترز أن البحث يتركز على خطة مؤقتة مع عمان لإعادة فتح المضيق. وبحسب الخطة يخضع مسار السفن الداخلة بالكامل لسيطرة طهران، فيما تمر السفن الخارجة عبر ممر بين إيران وعمان على أن تسمح مسقط بمغادرتها بعد إخطار الجانب الإيراني، بما يمنح طهران القدرة على مراقبة حركة الشحن والتدخل عند الضرورة. ولاحقا أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه جرى تقييم المحادثات مع سلطنة عمان بأنها إيجابية على المستويين الفني والسياسي، أمر عاد وأكده وزير الخارجية الأمريكي الذي قال إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.
3: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شنو ساعة تلات ارباع الساعة
4: عجد هالقد؟
3: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية.
4: يا الله شو حلو.
3: الله يسعد لي صباحك ست كلاود، يعني انا اي كانت لي وضغط لي وتمدرور. صباح الخير دكتورة.
4: دكتورة؟ لا كلاود وبس وبسويد يعني.
3: صباح الخير. صباح البترول والغاز والديزل.
4: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتكم. لا لا عيب، لا عيب هيدا، لا لا عيب هيدا الكلام لبحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول. لا لا لا لا لا لا من عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
3: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامين تخبرني شغلي؟
4: كيس
3: ياخذ العيش. وفي عندك محللين؟
4: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
3: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
4: شكرا.
3: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
5: Sydney, Brighton, Sands, heavy traffic on the Grand Parade and Gellhome.

0: مكملين لقائنا من راديو سؤالي أستراليا غنية للفنان صابر الرباعي غنية طاير لحن نطير نحن ويهون كمالة مجموعة من الغني والمنوعات الجديدة اللي رح تكون معنا وبسيء مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. مش بس رح نطير للأغاني لما كمان رح يكون في عنا كتير من الأخبار اللي رح نتابعها وحابي اسمع رأيكم بالنسبة للتعديل. بتحس أنه اليوم الحكومي عم تتخبط يعني بس بدها تكسب أصوات هلا كيف وليش بتطرح المشروع وتشوف ردة الفعل حوله وبتجرب حظه مثل كأنه الواحد عم بيجرب حظه كيف رح تنعكس هذه القرارات والإصلاحات هي بتعتبرها إصلاحات ولكن هي بال يعني الشيء اللي طرحته مؤخرا بالنسبة للنيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس اللي هي كانت كارثية على سوق العقارات وعلى المستثمرين في هيدا المجال فطرحتها وشافت ردود الفعل السلبية. اليوم وزير الخزينة جيم شالمرز اللي قرروا أنه يعدلوا منها ويمكن يخففوا من وطئة القرار اللي كانوا اتخذوا فراحوا لعند المطلقات ولعند كيد الأرامل لحتى يخففوا الأعباء عنهم. هلأ هيدا شيء كتير ضروري ومهم ما حدا بينكر هذا الأمر ولكن كمان بنفس الوقت انت ممكن تساعد من ناحية بس من ناحية تانية انت عليك كمان تخلي القطاع يلي هو بيحرك لك الاقتصاد والقطاع يلي اليوم منشوف يعني هو اللي مثل ما بيقولوا عصب الاقتصاد هون في أستراليا هو سوق العقارات. اليوم سوق العقارات انضرب تراجعت الأسعار المستثمرين بطلوا يبيعوا عم نشوف بالأوكشن شو اللي عم بيصير بالوقت يلي قد يؤثر هيدا الشيء يعني تراجع المستثمرين بعرض المنازل للبيع لأنه بيقول لك أنه ما بدنا نبيع بخسارة مثلا ما بدنا نبيع بخسارة يعني خسارة على المستثمرين وخسارة على اللي أخدين قروض عالية لأنه كمان هي خسارة حكينا عن هيدا الموضوع حكينا أنه اللي أخدين قرض عالي من بعد ما دفعوا 5% أو اللي أخدين قروض عالية أكيد تراجعت أسعار المنازل بشكل كتير كبير يعني هيدي خسارة هي اللي رح تكون عليهم. فبيقلك جيم شالمرز كيف بدي خفف من وطئة اليوم الانتقادات اللي عم تتعرض لها الحكومة بيقوموا بمشاريع يمكن البعض بيعتبرها كمان شعبوية هني عم يتهموا بولين هانسن بالشعبوية بس هني ما في أشطر منهم بطرح مشاريع شعبوية مثل ما شايفين أنه اليوم أعلن وزير الخزينة جيم شالمرز عن تعديلات بعد ما وصف المنتقدين كانت للإصلاحات الضريبية ضريبة الأرباح رأس المال الكابيتال جينز تاكس بأنه ضريبة الأرامل يلي كانوا هني كمان بفترة سابقة أنه هيدي الضريبة كمان اللي كانت ممكن تضر المطلقين والأرامل لأنه كانت عم تأثر عليهم سلبا لكن اليوم رح يعفيهم جيم شالمرز من هذه التعديلات. طيب كتير منيح انت عفيت المطلقات والأرامل اللي رح يبقوا يستفيدوا من النظام القديم يعني من النيجاتيف جيرينج كيف كان قديما ولكن كمان بنفس الوقت منطرح سؤال على جيم شالمرز والبقية طالما أنت عارف أنه هيدا الأمر رح يكون مضر على الأزواج يعني كمان هون الأرامل أو المطلقين يعني أنت عارف أنه هيدا مضر لألون عم تجرب تحسن بمكان ما ولكن ماذا عن القطاع بشكل كامل وعن المستثمرين في هذا القطاع اللي انضربت أعمالهم واللي كمان رح تأثر على أصحاب القروض المرتفعة وعلى اللي دفعوا 5% كدفعة أولى واللي انغروا يعني بهالخمسة بالمية قاموا دينوا واشتروا بيوت مثلا، فتغيرت الأمور والأوضاع من خلال هيدي الإجراءات اللي اتخذت. هني يعتبروها إصلاحات، يعني إصلاحات، هلا هي بدها إصلاحات هيدي النظام الجديد أو الإجراءات الجديدة، هي بحد ذاتها بدها إصلاحات. هلا عم بيجربوا يصلحوها مع الأرامل ومع المطلقات، وعقبل ما يصلحوها كمان للمستثمرين بهذا المجال، لأنه مثل ما سبق وذكرت مش هيك عم نتجنى، إنما فيما بيتعلق بالنسبة لعصب الاقتصاد الأسترالي اللي هو سوق العقارات. هل عم يطمن جيم شالمرز أنه سوق العقارات ما رح يضال، رح ترجع ترتفع الأسعار ولكن ما رح ترجع ترتفع بشكل كتير كبير على المدى السنوات المقبلة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا. هلا أكيد إذا بدها ترجع ترتفع الأسعار، بدها ترتفع مش لأنه الخطة اللي أنتوا وضعينا، بدها ترجع ترتفع الأسعار لأنه الخطة اللي وضعتوها خطة فاشلة، والخطة اللي وضعتوها اللي رح يكون في تراجع بالمعروض، وهذا اللي رح يرفع من أسعار الأجارات من ناحية، وبس يكون في قلة معروض شو بيصير؟ ترتجع بترتفع الأسعار يعني بشكل كتير كبير. فالخطة اللي وضعتوها فاشلة بكل المقاييس. أنتوا عم تجربوا تعملوا هيك تخلقوا جو من التوازن، ولكن بيّن فعلا من بدايتها فشلت بشكل كتير كبير، وعم تجربوا عم يتخبطوا بشتى الطرق لحتى يتنصلوا أو يطلعوا منا. مثل العادة بيعدونا بشي وبنفذوا شيء آخر، يعني هيدي تعودنا على وعود حزب العمال. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا براديو تؤمية مع استراحة، ومن بعد جولتنا مع أخبار الساعة 8:30.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: 7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: ABC News.
2: Turn on the corner with the top stories. NAPLAN scores have revealed entrenched underperformance across Australia's schools, with hundreds of thousands of students failing to grasp basic skills in literacy and numeracy. The annual test of students in years 3, 5, 7 and 9 has found about one third aren't meeting challenging but reasonable expectations, and one in 10 need extra help if they're to catch up. Indigenous students and those in rural areas are trailing behind kids in the city. One Nation's new Victorian leader has previously promoted a widely debunked conspiracy theory that the 15-minute city urban planning model is part of a sinister effort to control how Australians live and move. Warren Pickering once warned Victorians the noose is tightening around every aspect of their lives under a plot led by unelected globalist bureaucrats to restrict movement in cities. Experts warn conspiracy theories can gain greater legitimacy and reach when amplified by prominent politicians. And authorities investigating an arson attack on a Victorian defence manufacturer are now considering it a possible act of far-left terror, which the ABC is being told is a first. Shortly after the attack occurred about a year ago, a video emerged from a group claiming responsibility and linking the incident to the Israel-Gaza conflict. A speaker in the video claims the company was targeted for supplying parts to a global fighter jet program, of which both Australia and Israel are members. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: واشنطن متفائلة باتفاق قريب مع إيران بشأن فتح هرمز، ومسؤول أمريكي يؤكد لسكاي نيوز عربية أن المسارات المؤقتة في المضيق لن تتضمن أي رسوم أو تكاليف. استمرار المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما حتى 6 أغسطس، والخارجية الأمريكية تؤكد التزامها بدعم البلدين للمضي في المفاوضات. الزيدي يقول إن منظومة الفساد متجذرة في الدولة العراقية وسيعمل على محاربتها رغم صعوبة المهمة وتكلفتها. الاتحاد الأوروبي يؤكد على تجديد إجراءات الهجرة غير النظامية ويعلن عن استراتيجية تعاون جديدة مع المغرب ويشيد بدور المملكة خلال أزمة سبتة. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع إيران بشأن مضيق هرمز، لكنه أشار إلى إحراز تقدم في المحادثات.
4: نزع السلاح النووي من إيران هو الصفقة النهائية التي نسعى إليها، لكن الصفقة العاجلة التي نركز عليها الآن هي المتعلقة بالمضائق. هناك سفن تعبر المضائق الآن، يتم كذلك نقل النفط عبرها، المضائق مفتوحة. ومع ذلك نحن منخرطون في محادثات مع عمان وإيران لبحث كيف يمكن لعدد أكبر من السفن الإبحار بأمان على المدى القصير، بانتظار الاتجاه نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. لذا أستطيع أن أقول إننا نحرز تقدما في هذه المحادثات، لكن لا شيء نهائيا، لكننا نتمنى حدوث ذلك قريبا.
3: من جهته أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC أن واشنطن تجري محادثات مع طهران قد تؤدي إلى التوصل اليوم أو غدا إلى اتفاق مع إيران يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز.
5: لقد رأينا الرئيس ترامب الأسبوع الماضي يهدد بما كان سيصبح إحدى أكبر الحملات العسكرية، أو ربما أكبر حملة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية ضد الإيرانيين. والآن وبسبب ذلك نجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك احتمالا بأن نتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو وضع أكثر استقرارا وطبيعية في هذا الصراع، وذلك لأن سلاحهم الجوي والبحري قد دمر، كما دمر جزء كبير من صواريخهم، والأهم من ذلك أن قدرتهم على إنتاج الصواريخ قد دمرت. لذا فإن أي تطور يحدث في الخليج سيعود بالفائدة على كل دول العالم.
3: وكشف مسؤول أمريكي لسكاي نيوز عربية أن أي مسارات مؤقتة في مضيق هرمز ستكون خالية من الغوائق ولن تتطلب أي موافقات أو تصاريح، كما أنها لن تخضع لأي رسوم أو تكاليف. وشدد المسؤول على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا تسيطر أي جهة على ممراته أو على حرية العبور فيه. إلى ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 45 سفينة تجارية، كما عطلت سفينتين إضافة إلى الصعود إلى سفينتين لتفتيشهما، وذلك في إطار تشديد الحصار البحري على إيران. على الجانب الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، واصفا إياها بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي. وأكد المتحدث أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن القومي لإيران وعمان. يتصاعد الضغط العسكري على إيران فيما تستمر المفاوضات النووية وسط رسائل متبادلة بين الدبلوماسية واستعراض القوة، فكيف تحول الضغط العسكري إلى استراتيجية للتفاوض؟
1: بينما تفرش طاولة التفاوض تحشد حاملات الطائرات، وبينما تتحدث الدبلوماسية عن الحوار تتحدث البوارج بلغة القوة. فكيف تستمر المفاوضات النووية في الوقت الذي تتوسع فيه الإجراءات العسكرية والبحرية ضد إيران؟ وهل ما نشهده هو مساران متناقضان، أم أن أحدهما يستخدم لفرض شروط الآخر؟ الرئيس الأمريكي يتحدث عن الفرصة الأخيرة لإيران.
6: أريد أن أمنحهم آخر فرصة ممكنة قبل توجيه ضربة قاسمة. سنرى ما سيحدث.
1: ترامب يؤكد وجود محادثات بشأن الملف النووي ومضيق هرمز، ويشدد على أن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً بالكامل، لكنه في الوقت نفسه يلوح بضربة قاسمة إذا لم تستجب طهران. وفي الميدان لا يبدو أن لغة التهدئة هي السائدة، فالقيادة الوسطى الأمريكية تعلن استمرار تشديد الحصار البحري على إيران، وتكشف عن تغيير مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل سفن أخرى، في رسالة تؤكد أن الضغط لا يمارس على طاولة التفاوض فقط، إنما أيضا في المياه التي تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية. وعندما تتقدم السفن الحربية بالتزامن مع تقدم المفاوضات يصبح المشهد أكثر تعقيداً، ويغدو السؤال الحقيقي: أيهما يقود الآخر، السياسة أم القوة؟
3: يتجدد الجدل مجدداً حول مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بعد تقارير متداولة حول لقاء غامض جمعه بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان.
7: موعد سري في سيارة مظلمة جمع بازشكيان بالمرشد المختفي ليشعل اللغز مجدداً. أين مجتبى خامنئي؟ هل هو حي؟ وأين يختبئ؟ الرئيس الإيراني قال إنه رآه وسمع صوته، لكنه كان ملثماً وفق تقارير متداولة، لدرجة أنه شكك فيما إذا كان من التقاه هو مجتبى فعلاً. ومع اختياره مرشداً لم يظهر مجتبى علناً، ومع اختفائه صرح ترامب بأنه يعتقد أن المرشد قتل بنسبة 90%، لكن نتنياهو أعلن مؤخراً أنه لا يزال على قيد الحياة، والمؤكد أن مجتبى لم يستخدم حاسوباً ولا هاتفاً، ويعتقد أنه يتحصن في نفق عميق. فكل مكان في طهران مرصود سبرانيا، حتى كاميرات المرور في الشوارع، ولم ينشر لمجتبى تسجيل صوتي ولا مرئي، والسبب أمني، فإيران تخشى أن يكشف التسجيل عن موقع المرشد. كيف؟ عبر البصمات الصوتية. فالاستخبارات الغربية يمكنها استخلاص معلومات من الملف الصوتي، مثل تحديد نوع جهاز التسجيل المستخدم عبر الترددات والمكان الذي سجل فيه الصوت عن طريق البصمة الصوتية، وحتى قياس أنماط تنفس المرشد لتحديد حالته الصحية. ووفق تقديرات، فإن مجتبى ربما يعتمد على وسائل بدائية جداً لنقل رسائله يدوياً عبر شبكة من الأشخاص. والفيصل الاستخباراتي في العثور على مجتبى ليس التنصت والتكنولوجيا المتطورة، بل العنصر البشري، أي الجواسيس.
8: Warnor Bridge, underspeed, eastbound, southern, they're clearing a crash, Acacia Avenue, northbound, of Preston Avenue, right in the sands, heavy traffic on the Grand Parade and Jolly Hunter Drive, Seaforth, Moss

0: مع الأغاني الجديدة اللي راح تستمعوا لجديد الفنان وائل جسار، عنوانها الغنية لحظة. ومثل العادة أي غنية جديدة منحب نسمع رأيكم قدي يعني بتعطوها من 10، وقدي حبيتوها قدي ما حبيتوها، قدي شفتوها بمستوى حلو تستحق أنه نخليها معنا وتستمعوا لها دايما عبر هوا راديو تؤمية أستراليا. كتير مهم أنه كمان نشارك المستمع اليوم بهالإصدارات الجديدة والأغاني الجديدة، لأنه مش أي غنية تستحق أنه تبقى معنا، ولأنه أنتوا اللي عم تستمعوا وأنتوا اللي بيكون القرار لإلكن. يعني حبينا أن نتشارك نحن وياكم كمان باختيار الأغاني، اعتبروها أنه مشاركة المستمعين باختيار الأغاني والأعمال الفنية الجديدة. خليني أسمع رأيكم كمان بغنية لحظة للفنان وائل جسار، دي حبيته ودي ما حبيته. أكيد رح تستمعوا للغنية كاملة بمشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. نرجع نحن وياكم لموضوعنا لليوم، وضع المستشفيات. وضع المستشفيات في أستراليا وخاصة في ولاية نيو ساوث ويلز اللي عم بتبين في ضغط كتير كبير. يعني اليوم أولا رح يكون في انتظار في لفترة طويلة، فترة الانتظار الطويلة بالمستشفى لحتى تقدروا تشوفوا الطبيب نتيجة عدم توفر السرة والضغط الكبير، خاصة بموسم الشتي والإصابات بالإنفلونزا والأمراض يلي يعني كمان اليوم عم تنتشر بشكل كتير كبير. فكرمال هيك اليوم عم بيصير في ضغط كتير هائل بالمستشفى، وحتى في كتار يلي بيشوفوا أنه روحة للمستشفى صارت أسهل من أنك تروح على الميديكال سنتر، ويمكن البعض بيعتبرها أنه أضمن أنه فرد مرة يلي هيك منروح على المستشفى. بس نحن أوريدي عنا مشكلة، في ضغط كتير كبير بالمستشفيات، وهيدا اللي عم بيأثر بشكل سلبي. لأن اليوم في أولا نقص بالأسرة، ثانيا في عنا نقص بالأطباء، ثالثا اليوم نشوف كمان في فترة انتظار طويلة. ورغم كل هالمشاكل اللي عم تواجهنا بالمستشفيات هون، إلا أنه في ناس بتلاقيون أنه غريب وفلو بيحملوا حالهم وبيروحوا على المستشفى. هلأ أكيد في حالات تستاهل وبتستحق، ما فيك تروح على الميديكال سنتر، أكيد هيدي نتيجة الحالات اللي أنت مصاب فيها. ولكن في حالات ممكن تكون معالجتها بيكون كتير سهل ومنها حالة طارئة، فكرمال هيك عم ينصحوا إذا الإنسان ما عنده هيدي الحالات الطارئة للذهاب للمستشفى، فنجرب أنه نخفف الضغط عن المستشفيات، لأنه عم بيكون في أعداد كتير كبيرة وفي اقتزاز اليوم بالمستشفيات نتيجة انتشار الأمراض خلال موسم الشتي. خليني أسمع رأيكم بالنسبة لهيدا الموضوع، الوضع المستشفيات كيف بتشوفوا اليوم وكيف بتقيموا وضع المستشفيات بأستراليا، خاصة من خلال كمان فترة الانتظار الطويلة أو اليوم النقص بأعداد الأطباء. نسمع رأيكم، هل فعلا عانيتوا من هيدا الموضوع؟ خلينا نسمع رأيكم على 02963333 تعليقكم على الأشخاص يلي ما بعرف إذا فينا نعتبر أنه هني كمان عم بيشكلوا ضغط على الأطباء وعلى المستشفيات. يعني بيكون أي عارض عندهم بتوجهوا بيحملوا حالهم بيروحوا على المستشفى. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع. الموضوع الآخر اللي طرحه وزير الخزينة جيم شالمرز يلي الظاهر اليوم كمان عدلوا بموقفهم، ما هني اسم الله تعودنا عليهم كل فترة وتانية بيعدلوا أو بينكسوا مثلا بوعودهم، اليوم عدلوا. بس تعديلهم مفروض ما يكون، يعني خلص مفروض تحط خطة تعرف أبعادها وين رايحة، مش أنه تنطر الانتقادات، لأنه هيدا ببين أنك أنت طرحت موضوع طرحت ملف وشلحته هيك. ما عرفت تداعياته كيف رح تكون وسلبياته كيف رح تكون على كاهل المواطن. فبيشرحوا البرنامج وبيشوفوا بيختبروا، إذا سكتنا بيمروا، وإذا لقى انتقادات أكيد بيجربوا يعدلوا لكسب الأصوات. وهني عم بيروحوا بالتعديل لمحلات يمكن يعني أكيد مستحقة، ما رح يقول إلا أنه يمكن مستحقة، خاصة أن الناس يلي المطلقين أو الأرامل يلي أكيد بيكون وضعهم وضع صعب، أنه مستحقين. ما رح أقول أنه غير مستحقين، لا بالعكس مستحقين ونص، مش لازم تتقرب صوبهم يعني هؤلاء. ولكن كمان بنفس الوقت أنت بدك شيء تكون تقوي الاقتصاد، يكون مبني اقتصادك على صخر، مش الاقتصاد الهش وبتروح بترجع بتقلنا أنه الحق على الخارج. لا، ما أنتوا كمان عليكم مسؤولية أنه تحطوا مواضيع وتحطوا خطط لتساعد بقيامة الاقتصاد هون عنا في أستراليا، مش أنه القطاعات يلي هي مثل ما بتنقال عصب الاقتصاد بأستراليا بتروحوا أنتوا لحتى تضربوا لهذا القطاع وتقولونا أنه أي بعد فترة رح ترجع ترتفع الأسعار. فخلينا نسمع رأيكم على الخطط اللي عم تضع الحكومة عن وضع المستشفيات اليوم، يلي عم يطلبوا من كتار أنه ما يتوجهوا للمستشفى إلا بالحالات الطارئة نتيجة الكثيف اللي عم تكون وانتشار الأمراض الكتير خلال موسم الشتاء. بريك ومنتابع مع أراءكم.
1: تصل هلا
2: You understand English
1: على 2ME أستراليا على 9-6-5-3-0 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
3: Give it to me baby.
4: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
5: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، تصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: الساعة 8:54 دقيقة داخل استوديوهاتنا، متابعين نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي مداخلة حول مواضيعنا لليوم بالنسبة للتغيرات اللي صارت والتعديلات اللي صارت من قبل وزير الخزينة جيم شارمرز على النيجاتيف جيرينج واللي ما رح يلحق الأرامل وأيضا المطلقات، كيف تشوفوا يعني هذه الخطوة اللي اتخذتها الحكومة ووزير الخزينة؟ معنا اتصال من منطقة باراماتا سيدني. سعيد صباح الخير.
8: صباح النور لك لمستمعيك يا مدام كلود.
0: يا هلا صباح النور
8: مدام كلود. موضوع المستشفيات باستراليا وخاصة بسيدني وضواحيها،
0: نعم،
8: الكثافة السكانية اللي عم بتتراكم وقلة الشغل وموضوع العقارات وكذا وكذا، كله هذا بيأثر على الوضع الصحي بالبلد، ولأنه ما عندنا إناف مستشفيات تستوعب بغض النظر كبر المستشفيات وهان وهان، بس ولكن معنا الكفاية لنستوعب هالقيمة الهائلة من الناس بالمستشفيات. وانت بتعرفي الوضع من المستشفيات كتير كتير صعب. عم يطلب وزير الخزانة انه اذا واحد يعني شبه مريض او حاسس بشيء افضل يروح على
0: ميديكال سنتر،
8: على الميديكال سنتر
0: او الصيدليه
8: وعند حكيم او حكيم العينه لحتى يعطي مجال للمستشفيات للحالات الطارئه. وهذا شيء منيح. مشان موضوع النيجاتيف جيرنج مدام كلود والكابيتال جانج،
0: نعم
8: القانون نزل يعني حتى المعارضه موافقه عليه ضمنيا، لانه لو ما كانوا موافقين عليه مدام كلود ما كانوا طلعوا بالقرار وصوتوا عليه ومرقوا بمجلس النواب.
0: لا مش بالضروره، لانه كان في من دعمهم يعني كان الخضر يلي عم يعملوا صفقات مثل كانون عم يعملوا صفقات بين بعضهم. انت بتمرق لي وانا بمرق لك على الطريقه اللبنانيه. صرنا
8: مدام كلود الخضر وكمان موضوع المعارضه بس، ولكن يلي تركوا العالم تتنتف عن طريق الريل استيت وعن طريق الانفستر يعني خربوا بيوت العالم برفع الاسعار بهالطريقه هيدي خلال الخمس سنين المرقوا، وهلا يلي اشترى من سنتين ثلاثه عم يدفع الثمن لانه نزلت العقارات ما بين ال20 وال25% بالوستن سبب ووضع الاقتصاد العالمي المنهار.
0: اي بس ما تنسى كمان يعني كمان خراب بيوت العالم كمان مشاركي فيه اليوم الحكومة، الحكومة الألبانيزي اللي كانت يمكن طرحت موضوع 5% واللي كتار أقدموا على شراء منزل تراجعت قيمة بيوت السوقية، وكمان بنفس الوقت مع ارتفاع أسعار الفايدة، فهؤلاء يلي كمان هني من المتضررين بالسياسة اللي تبعتها الحكومة.
8: مدام كلود معك حق بالمية مية، الخمسة بالمية هيدي ضرت ما نفعت، بس ولكن رفع الفايدة ما هي المشكل. المشكل الوضع الاقتصادي عالميا وخاصة بإستراليا.
0: هلا بتقلك ميشيل بولوك أنه سياسة الدعم والصرف اللي تبعتها الحكومة كمان أثرت بالتضخم واللي أدى بالنهاية إلى ارتفاع أسعار الفايدة.
8: مدام كلود ما حدا عافي عن الغلط، بس ولكن يلي عم يصير هلا بهالطريقه اعاده العقارات الى وضع الطبيعي يلي كان من 4-5 سنين هذا بيعطي حركه امل للناس يلي بدها تشتري.
0: اي حركه امل، اي حركه امل اليوم، لانه اليوم في كتير من المستثمرين يلي راح يبيعوا بيوتهم وما رح يستثمروا بهذا القطاع، لأن بالنهاية ما رح يبيعوا بالخسارة، وهذا اللي رح يؤدي إلى التراجع بالمعروض. وهذا الشيء اللي عم نشوفه بالأوكشن مثلا، قديه في ناس ما عم تتراجع ببيع بيوتها لأنه تراجعت الأسعار، فهذا اللي رح يقلل من المعروض ويرفع من أسعار المنازل. يعني كارثة ورا كارثة عم تواجهنا. شكرا لك سعيد على مداخلتك، بضطر أروح لبريك من بعد مباشرة مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا وتابعونا.
2: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى عاتو أن إيه.
9: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: مرحبا معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أقدم العدو الإسرائيلي على تفجير عنيف عند أطراف مجد الزون باتجاه المنصوري قضاء صور، وتزامن ذلك والجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد في السفارة الأمريكية في روما. مزيد من التفاصيل حول المفاوضات مع زميلتي ريف عقيل مباشرة من العاصمة الإيطالية. أهلا بك ريف، تفضل الهواء لك.
1: نعم داليا، تحية لك ولكل المشاهدين. بالفعل منذ الساعة 11 صباحا بتوقيت روما، والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية لا تزال مستمرة هنا في العاصمة الإيطالية روما. بحسب المعلومات من مصادر مواكبة لهذه الجولة، فإنه من المفترض أن تعلق هذه المحادثات عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم لتستأنف غدا على سلسلة من المواضيع والمطالب الإسرائيلية واللبنانية أيضا، والتي كما أشرنا في رسائل السابقة تتباين بين لبنان وإسرائيل في طبيعتها وأولوياتها وطريقة تنفيذها. المعلوم حتى هذه اللحظة بأن الوفد اللبناني تناول مسألة التفجيرات في جنوب لبنان، تناول مسألة مسح القرى والبلدات، مما يعوق مسألة تحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وهذا الموضوع كان موضوع نقاش مع الوفد المحدث أو الموسع الذي وصل إلى روما لاستكمال هذه المحادثات. تم البحث أيضا في المناطق التجريبية حتى هذه اللحظة. تقول مصادر مواكبة أيضا لهذه الجولة بأنه لم يتم التوافق على أي من المناطق التجريبية أقله حتى هذه اللحظة، علما بأنه كل الأجواء السياسية والأوضاع الميدانية الإسرائيلية تؤشر بأنه لا إمكانية للانسحاب الإسرائيلي قريب، على اعتبار بأنه إسرائيل وفي الميدان تقوم ولا تزال تقوم بتفجير المنازل والمناطق، لا تزال تقوم بفتح الطرقات من بلدة حولة وفي غيرها من القرى والبلدات الجنوبية، وهذا يدلل بطبيعة الحال على أن الانتشار الأمني الإسرائيلي مستمر في المرحلة الحالية. بطبيعة الحال مصادر مواكبة لهذه الجولة تحدثت بأن الأولويات الإسرائيلية ترتبط ب نزع سلاح حزب الله، فرض سيادة الدولة اللبنانية على الأراضي اللبنانية، إنهاء وجود حزب الله العسكري بشكل كامل من جنوب لبنان، وبعدها يمكن لنا الحديث بترتيبات أمنية جنوبية. في المقابل الجانب اللبناني لا يزال يبحث المطالب اللبنانية استنادا إلى الراعي الأمريكي والذي يلعب دورا أساسيا في هذه المرحلة، وطبعا هذا ترجمت نتائجه في زيارة الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعول عليها كثيرا اليوم الوفد اللبناني ليستحصل هنا في روما على بعض الخطوات الإضافية. بطبيعة الحال ذلك كما بات معلوم المنطقة التجريبية آلية التحقق وهي نقطة أساسية في هذه النقاشات، ملف الأسرى، ترسيم الحدود، الترتيبات الأمنية، الانسحاب الإسرائيلي، إمكانية تحديد مناطق داخل الخط الأصفر كمناطق تجريبية، في ظل أيضا مطالب إسرائيلية متشددة ترتبط بمسار ترى بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، وترى إلى أنه يحتاج إلى ترتيبات كبيرة جدا في هذا الإطار. طبعا عند السادسة كما أشرت تنتهي هذه الجولة، وبعدها يمكن لنا الاطلاع على أبرز عناوين اليوم الأول من هذا المسار. اليوم كان هناك بغالبية الساعات عرض لأبرز المواضيع، ولكن الحسم قد يكون في الأيام القليلة المقبلة وتحديدا في اليومين المقبلين لوضع كل الخطوط الأساسية للمراحل المقبلة والتي ستستكمل بجولات تفاوضية أخرى ربما في روما، والأرجح بأنها ستكون بواشنطن على اعتبار بأنه هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من النقاش، على عكس ما تم الترويج له بأن هذه الجولة هي الأخيرة وفيها ستوضع النقاط الأساسية لمرحلة طويلة مقبلة. داليا،
0: شكرا للزميلة ريف عقيل التي كانت معنا مباشرة من روما. بيروت تحيي الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، واللبنانيون ينطلقون بمسيرة نحو المرفأ. التفاصيل مع زميلي إبراهيم الغريب. إبراهيم أهلا بك. إبراهيم إبراهيم أنت أصبحت معنا مباشرة على الهواء.
2: نعم نعم داليا، تنطلق في هذه الأثناء أو انطلقت قبل قليل مسيرة لأهالي ضحايا انفجار الرابع من آب من ساحة الشهداء باتجاه مرفأ بيروت، وهي الآن قد وصلت إلى نقطة قريبة جدا من تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت. هناك سيتم إحياء هذه الذكرى عند الساعة 6:08 في محاكاة للحظة الانفجار، إضافة أيضا إلى مشاركة واسعة لعدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والحقوقية والشعبية، وقوفا إلى جانب أهالي ضحايا انفجار الرابع من آب الذين يحيون اليوم الذكرى الأولى بعد الغياب الخامسة على هذه الجريمة والتي يرفعون فيها النداء لإحقاق العدالة والاستقلال في إصدار القرار الاتهامي من قبل المحكمة العدلية القاضي طارق المطار، ويعولون على الرئيسية والحكومة. رصدنا عددا من الحضور من قبل الشخصيات السياسية، وزير العدل عادل نصار، النائب سليم حنكش، النائب فراس حمدان، النائب حليمة قعبور التي حضرت منذ ساعات هذه المسيرة الأولى ووقفت إلى جانب الأهالي، وكنا أيضا قد تحدثنا معها واستغربت أصلا المماطلة في إصدار القرار الإتهامي عندما سألناها عن أن الحكومة قالت أن هذا القرار سيصدر خلال الأشهر القريبة، قالت أنه يجب به أن يصدر أصلا في منذ فترة أقرب من ذلك ولا يجب أن يستغرق وقتا إلى هذا الأبعد من هذه العناوين كلها داليا، والأبعد من العنوان العريض الذي يرفعه الأهالي وهو العدالة، وصور الضحايا الذين يرفعهم هذه الصور التي يرفعها

0: الرابع تتقدم هذه المسيرة الأمهات أمهات شهداء انفجار مرفأ بيروت وخلفهم في هذا المشهد يتقدم
1: سيدني لليوم اللي تقصر حيكون تقص مشمس 19 درجة بميلبن بين 13 و 14 درجة وتقصر حيكون كمان تقص مشمس

نرجع لكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا، راح تستمعوا للغنية كاملة لغنية لحظة لوائل جسار، وبهمني دايما رأيكم وتعليقاتكم كمان على الهواء بالوقت يلي راح نتوقف نحن وياكم عند استراحة، ومن بعدها راح نعطيكم فكرة عن أرخص أسعار البترول بسيدني ملبن وبريسبن. وكل اللي عنده تعليق على مواضيع اليوم مواضيع الساعة بالنسبة للتعديلات اللي أجراها وزير الخزينة جيم شالمرز بالنسبة للنيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس يلي اليوم عمل تعديل، لأنه كان في هونيك موجة من الانتقادات اللي توجهت للحكومة بسياستها تجاه الضريبة، وخاصة يعني طبعا اليوم نيجاتيف جيرينج يلي رح يتأثر فيه كتير من المستثمرين في قطاع البناء. ولكن مثل ما سبق وذكرت أنه اليوم وزير الخزينة جيم شالمرز يلي قرر يعدل، لأن عارف أنه قد يتحاسبوا بالانتخابات المقبلة، وهذا مش من عندي، يعني الاستطلاعات الرأي اللي بتبين تقدم شعبية بولين هيسن متفوقة بالحزب رئيسة حزب ون نيشن اللي اليوم مرتاحة أنه عم تقدر تتفوق على أكبر حزبين بأستراليا، على حزب العمال وعلى حزب الأحرار. فنتيجة السياسات الفاشلة للحزب العمال اليوم للحكومة اللي فشلت بكتير من الملفات، خاصة الوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي، وأيضا يعني سياستها الاقتصادية اللي بيّنت فشل ذريع. ما فيك دايما تقول أنه الحق على الخارج ممكن يكون إلى تأثيراتها، ولكن السياسة المتبعة كانت سياسة أدت إلى هيدا التباطؤ بالنمو، أدت إلى ارتفاع أسعار الفوائد نتيجة سياسة الصرف وغيرها. كمالك اليوم أكيد الانتقادات اللي توجهت للحكومة خلتها تعدل، لأنه هي يا من كذب يا من عدل، واحدة منهم. فقبل ما تطرح أي برنامج أو أي ملف عليك أنه على الأقل تكون دارسه من كل الجوانب، شو إيجابياته شو سلبياته، مش من بعد ما نطرحه من جس النبط. إذا مرق بيكون مرق، وإذا صار في انتقادات قد يؤثر على الأصوات بالانتخابات المقبلة ساعتها من عدل منعدل، وإذا بس ترجعوا تنتخبونا بنرجع منكذب. هيك هيدي الصورة، هيدي الصورة اللي شفناها خلال هالأربع سنوات الماضية ماشي على هيدا النحو، أو منعدل بالبرامج. كم مرة عدلوا ببرنامج طرحوا أو بسياسي سياسي معين طرحوها رجعوا عدلوا فيها، أو من بعد يعني ما يعني كمان الانتخابات الثانية شفنا كم مرة وعدوا وأخلوا بوعودهم، حتى ما نقول كذبوا، أخلوا بوعودهم الانتخابية أو بالوعود اللي كانوا أطلقوها. إن شاء الله يكون هالمرة المواطن عنده هالكافي من الوعي، وأنا عنا كامل الثقة بالمواطن اليوم والمواطنين الأستراليين، اللي نحن دايما كنا نقول أي تقصير بيكون من أي سياسي أو من أي حزب بيكون الشعب الأسترالي قادر يغير وقادر يحدث تغيير أو يحاسب، على الأقل يحاسب أنه أنتوا وعدتوا وأخليتوا بوعودكم. أكتر شيء شو بيصير؟ بيصير في تغيير بالانتخابات وبالمزاج العام. فإذا يعني اليوم المعاقبة الكبيرة اللي عم تكون هي لحزب الأحرار، لأنه التراجع بشعبية الحزب الأحرار كتير كبيرة، ولكن حزب العمال منه بالأفضل، لأنه كمان اليوم عم نشوف تراجع بحزب العمال. آخر استطلاعات للرأي بيّنت التقدم والنيشن. تصوروا يا جماعة أنه حزب كان يمكن تنقال على طريقة هيك اللبنانية أنه ما حدا مهتم فيه، أو ما حدا يعني كان تأييده كتير قليل، كان تأييد ونيشن كتير قليل نتيجة مواقف بولين هانسن. يمكن البعض بيشوفها صلبة متعصبة، سموها ما شئته، كل واحد بيفسرها على طريقته.
البعض بيشوفها أنه امرأة عم تدافع عن أستراليا، عن بلدها، امرأة عم تجرب أنه تدافع عن هيدا البلد، وهيدا الشيء اللي عزز مشعبيتها بتالي الأمر. يعني الثغرات اللي أحدثها الحزبين هي استفادت منهم، واليوم هيدي النتيجة اللي عم بتوصلها لأنه تتقدم على أقوى حزبين وأكبر حزبين بأستراليا. يعني مش من عنا عم نروج هيدا الكلام، هيدا الواقع، هيدي استطلاعات الرأي الأخيرة لقاعدة هيدا تقدم لبولين هانسن. فإذا اليوم الحكومة، حكومة ألبانيزي اللي بدها تنظر لهيدا الموضوع مش على أساس شعبوي مثل ما سمعنا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي حكي بفترة سابقة أنه هذه الأحزاب الصغرى تعيش على الشعبوية، لا مش على الشعبوية، لا على معاناة، على معاناة للشعب الأسترالي. خلينا نحسبهم، هي منا شعبوية، الجريمة اللي ارتفعت، نسبة الفقر اللي ارتفعت، البطالة اللي ارتفعت، شو بعد فيه؟ الغلاء المعيشي اللي اليوم عم نشوف قدي الأسعار ارتفعت بشكل جنوني. شو بقى بدنا نقول؟ الهجرة، أعداد المهاجرين اللي وصلوا لأستراليا، المستحق والغير مستحق أن يوصل لهيدا البلد، أدى إلى يعني كمان بالوقت، هل نحن حاضرين؟ هل نحن جاهزين؟ لأنه شفنا أزمة البيوت، شفنا أزمة الأجارات، شفنا اليوم التخبط اللي عم بتكون لسياسة الحكومة من خلال نيجاتيف جيرينج. ساعة منوعد أنه لا ما رح نفرض ضريبة، وساعة ما رح نمس بالنيجاتيف جيرينج، وفجأة طلعوا قالوا لنا نيجاتيف جيرينج رح يلغى يعني هون ألغوا هذا البرنامج. ولكن اليوم بما أنه صار في انتقادات كتير كبيرة عم بيجربوا يعدلوا ويعدلوا للناس يلي هي طبعا رح تتأثر بشكل كتير كبير كمان من خلال إلغاء النيجاتيف جيرينج اللي هي بتخص المطلقات والثكيلة يعني طبعا هون الأرامل، عفوا الأرامل. فخليني اسمع أنتوا رأيكم، شو تعليقكم على سياسة حكومة العمال؟ هل هي عم تشتغل صح؟ هل هي فعلا عم تتبع سياسة لصالح المواطن الأسترالي، لصالح أستراليا، أم عم بيكون فعلا اليوم فشل بعد فشل بعد فشل عم تبينوا هذه الحكومة؟ خلينا نسمع إذا أراءكم على هيدا الموضوع. حتى المستشفيات اليوم إذا ملاحظ في طلب من إدارة المستشفيات، يا جماعة إذا ما كنتوا ساخنين بشكل كبير أو فيكن تتعالجوا عند الطبيب العام أو بالميديكال سنتر، الأفضل التوجه إلى هذه الأماكن بدل المستشفى، لأنه عم بيكون في اكتظاظ كتير كبير داخل المستشفيات، لأنه اليوم مع الأمراض اللي ارتفعت بموسم الشتاء خلت هذا الاكتظاظ، وهو أوريدي يعني ما عنا نقص بالأسرة ونقص بالأطباء وفتت الانتظار الطويل بالمستشفيات، كرمال هيك عم يتوجهوا للمواطنين ويقولوا لهم إذا منكن بحالة طارئة أو بحالة صعبة، يعني حالة مرضية صعبة، فالأفضل تروحوا لعند الطبيب العام. خليني اسمع رأيكم كمان، كيف بتشوفوا اليوم وضع المستشفيات، وهل فعلا الحكومات، حكومات الولايات عم تشتغل بما يكفي لمعالجة أزمة المستشفيات اليوم والاكتظاظ اللي عم بيكون بالمستشفيات؟ نسمع رأيكم إذن وتعليقاتكم على الهواء 0296333330. رح توقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها رح نكون نحن وياكم مع جولتنا مع أخبار أرخص أسعار أخبار البترول. تستمعوا لها بعد لحظات من الوقت. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالامان
0: والموسيقى كلها معنا
2: بتعني أستراليا. مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: GME, it's your music, it's your station. Baby, does he do it
5: for you? Motor mouse.
0: تقرير اليومي عن أرخص أسعار البترول في سيدني، ملبن وبريسبن. أرخص أسعار البترول عبر راديو 2ME أستراليا.
6: متابعة مع أرخص أسعار البترول، من بتدي بسيدني عندكم محطة البايلس فيول بمنطقة سيدني 197.2 للأنليدد 91. أيضا عندكم بمنطقة أشفيلد باجت أشفيلد بمنطقة أشفيلد إذن 194.9. ننتقل لميلبورن، مترو ببرينزويك ويست 185.9، وشيل بريتشموند 199.9 للأنليدد 91. أيضا في أرخص أسعار البترول في بريسبان، كالتكس بولستن 199.9، وعندكم كمان بكالتكس بكالينغا السعر 199.9. هيدي هي أرخص أسعار البترول. بدي أرجع تابع يعني مع كالتكس كالينغا بمنطقة وولوين. يعني عشت ببريزبن بس أوقات في بعض المناطق شوي صعبة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM. منتابع مع فاصل غنائي مع سنت لوفنت يلي رح نسمع نحن وياكم صباح الورد.

تسمعوش هلا الأغنية، رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تواني. لكل اللي عنده تعليق على موضوع اليوم، هل برأيكم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وحكومة العمال قدرت نهضت بأستراليا بالشكل الصحيح؟

0: نرجع لكم مستمعينا براديو توأمية أستراليا. إذن الغنية رح تسمعوا لها بالكامل, وبهمني دايما أراءكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع. انطلاء من اليوم, إذا الحكومة حكومة ألبانيزي هل برأيكم اليوم اشتغلت صح؟ إذا بدنا نعمل هيك مثل تقييم لولايتين لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وإعادة انتخابهم من جديد اليوم, كيف بتشوفوا يعني إيديهم؟ هل فعلا كانوا على قدر تطلعاتكم, أمالكم, تحسين الوضع المعيشي, تغير شيء يعني إلى الأفضل إلى الأمام, أم إجت النتيجة معاكسة تماما عن الوعود اللي كانت أطلقتها الحكومة, وهذا بالإضافة يعني للمشاكل اللي واجهتنا خلال هالفترة, كان من خلال الهجرة وأعداد المهاجرين اللي وصلوا لأستراليا بعكس الرقم يلي كانت وضعته الحكومة. وامبارح كان في مؤتمر صحافي لوزير الهجرة وعجلوا إلى وقت غير معلوم, ما بعرف يعني شو هو السبب الرئيسي اللي أدى إلى تأجيل المؤتمر الصحافي اللي كان بده يحكي عن يمكن أزمة الهجرة والمهاجرين, ولكن تأجل لأسباب غير معروفة. هذا بالإضافة لارتفاع نسبة الجريمة اللي ارتفعت, إن كان بسيدني كان بميلبورن, نسبة السرقة اللي ارتفعت بسبب لأسباب عدة, يمكن القرارات اللي اتخذت فيما بيتعلق بالنسبة للفيب اللي أدى إلى أغراق السوق بالدخان والمبيعات بالسوق السوداء اللي شفنا الأرقام الهائلة بهيدا الإطار. هلأ في كتير من المشاكل اللي واجهتنا رح نتابع نحن ويكون كمان عن وضع المستشفيات لليوم, عم بيكون في ضغط كتير كبير داخل المستشفيات واللي أدت إلى توجيه نداء وطلب من قبل إدارة المستشفيات, واللي عم تطلب للحقيقة عم تطلب من المواطنين اليوم بعدم التوجه للمستشفى إلا إذا كان في هونيك حالات طارئة. رح نتابع نحن وياكم مع دكتور حمدي بولس لحتى نتابع نحن وياكم هيدا الموضوع اللي كتير مهم. خلينا نروح لبريك ومن بعدها مباشرة رح نكون مع دكتور حمدي بولس لنشوف يعني حقيقة الوضع بالمستشفيات عنا, قدي عم بيكون وضع صعب, قديش عم بيكون في اقتزاز, وشو هي الأسباب اللي خلت هذا الاقتزاز اليوم داخل المستشفيات, ومن المسؤول اليوم بس يكون في توجيه طلب ونداء من إدارة المستشفيات للمواطنين بعدم التوجه للمستشفيات إلا بالحالات الطارئة. فأكيد رح نتابع مع دكتور حمدي بولس ونتعرف على أهم هذه الأسباب. رح نروح لبريك ومن بعدها نكمل سوا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك, كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: عودي لكم من جديد من راديو تويمي أستراليا 1638 أيام مع دكتور حمدي بولس. بهالوقت لمتابعة اليوم هذا نداء اللي كان من إدارة المستشفيات لحتى ما يكون في توجه للمستشفيات إلا في الحالات الطارئة. دكتور حمدي يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
4: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو إمي. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا دكتور حمدي، شو تعليقك على اليوم هذا النداء وشو السبب برأيك؟ هل هو بسبب الاكتظاظ داخل المستشفيات؟ وإذا كان فعلا في هناك اكتظاظ، هل هو نتيجة الأمراض وتفشي الأمراض بموسم فصل الشتي، أم هو الملامة على الأشخاص يلي يمكن يكون عندهم شوي حالات ممكن تتعالج بمكان آخر، هن السبب اللي عم بيأدوا إلى هذا الاكتظاظ داخل المستشفيات؟ شو تفسيرك؟
4: هو الحقيقة it's a multifactorial issue what's happening now in our public hospital system. It's a combination منها إن قلة أو الافتقار إلى الأطباء الذين يعملون بالمستشفيات، ومنهم أيضا النيرسز الممرضات، أيضا أطباء وممرضات، وأيضا الجزء الآخر هو إن الأطباء بالcommunity general practitioners in general are overloaded already with the load of patients during the winter season. So we have to tackle the issue from different angles. It's not only from one angle. لكن اللائمة الكبرى طبعا تعود على الدولة. كيف؟ لما بيحصل نوع من، ونحن لسنا في حالة endemic or pandemic، لكن طبعا الفلو وفصل الشتاء وهلوم جرى، فطبعا بتقتز المستشفيات والemergency departments والcasualties وكل هذه الأشياء بتقتز بالمرضى الذين لا يجدون GP في after hours وأحيانا أيضا during hours. فلابد طبعا من توعية المرضى إن هم يشوفوا الأطباء، أطباءهم كل واحد لابد إن هو يكون لي general practitioner family doctor، حتى كمان ممكن يعمل له ترايج بمعنى يوجهه حتى على التليفون، دكتور أنا ابني وقع وإيده ورمة، طب ابعت لي فيديو بصورة ابنك أو بالفيديو لابنك، لا لا الورم بسيط ممكن تيجي عندي وإحنا نشوف what can we do، أو لا الورم كبير احتمال فيه كسر، you have to go to hospital for x-rays or come to me for x-rays وبعدين نشوف what can we do وهلما جرى. فgeneral practitioners is in a very unique situation to guide and to implement a triage, how to direct patients to hospitals, x-rays, pathology وهلوم مجرى. فلابد ان احنا يكون عندنا توعية ان general practitioners ليس فقط بيعالج لكن كمان يوجه المريض ويوجه الاباء والامهات الجدود والجدات اين يذهبون بانفسهم او باطفالهم. لكن طبعا هذا شيء. الشيء الاخر هو ان الhospitals لابد ان يكون فيها عدد اكبر من الاطباء ومن الممرضات، تكون لهم حوافز يعني incentives، حوافز مادية ومعنوية انهم يشتغلوا ويعملوا بجد، وتكون لهم مشجعات ايضا في كل هذه الاشياء. الشيء الثالث طبعا هو ان الاطباء ومنهم general practitioners، وسوف اكون قاسيا الى حد ما عليهم وانا منهم، هو لابد ان احنا نعمل extended hours and we have to do telehealth and we have to establish after after our system حتى على التلفون أو على الموبايل فون كل هذه الأشياء. فلابد أن احنا يكون عندنا الوعي في هذه الأوقات الحرجة بأثناء فصل الشتاء. The availability of the general practitioner is of paramount importance. لا غنى عن general practitioner أبدا في هذا المجال. فهو الموضوع يا كلود أكتر من ناحية المستشفيات understaffed, under-equipped, under-incentives, general practitioners overloaded, but they have to cope and they have to train other general practitioners to cope. وكمان الدولة لابد أنها تدعم الطرفين, general practitioners والhospitals, بincentives ماديا ومعنويا وأيضا مساعدات من هنا وهناك.
0: نعم صحيح.
4: الحقيقة أن الموضوع لابد أن احنا نفهم the individual cannot do anything. سألوا المجلس أو الجروب اللي وصل بالإنسان أو الإنسان رائد فضاء حط بقدميه على القمر وليس دار حول الأرض لكن حط بقدميه على القمر. قالوا نسأل ليس رواد الفضاء الأسترونوتس اللي وصلوا على القمر كانوا يعني مشغولين, سألوا الجروب اللي طلعهم من تحت بالأرض سألوهم How did you do that? They looked at one another and said the individual cannot do anything. We did it as a teamwork, as a group work. We did it together. And warana, we have an army of cooperative and supportives who support us with every little bit here and there. حتى وصلنا بالإنسان إنه هو يحط بقدميه على سطح القمر يوصل للقمر. كل هذه الأشياء the individual cannot do anything. الحقيقة في هذا المضمار وفي هذا المجال تحضرني قصة غريبة حصلت من 3000 سنة و500 سنة, يعني 3.5 millennia ago. النبي موسى عندما خرج بشعبه شعب إسرائيل من أرض مصر أرضي أنا ونصب أعينهم أرض الموعد أرض إسرائيل, كان هو مثقل بالهموم وأي واحد عنده دعوة يذهب إليه ويستشيره. فماذا حدث؟ قابله يثرون يكون حميه, يعني أبو مراته عمه باللبناني أو حماه بالمصري. فقال له أنت تكل وتكل الشعب معك, أنت تعبان والشعب معك تعبان, اعمل لنفسك رؤساء ألوف ورؤساء ميات ينظروا في القضايا الصغار وانت تكون لك القضايا الدعوة الكبيرة الدعاوى الكبرى وحلم جرى. فعين موسى رؤساء على الشعب ينظرون بالدعاوى, واذا كانت دعوة عسرة صعبة يأتوا بها إلى موسى فيستريح الجميع. هذا ليس من تقليل من شأن الأطباء, أطباء الجنرال براكتيشنرز وأنا واحد منهم, بل بالعكس we are the front line in the health system and we have to be well equipped and well aware of our importance and how to provide it day and night. Even أنا عندي after hour services, I do it myself. The availability of the general practitioner after hours, even in the middle of the night, is of paramount importance.
0: نعم صحيح.
4: موسى عمل هذا الشيء فاستراح الجميع. السؤال اللي بيسألوه إذا كانت هذه الفكرة فكرة نيرة, لماذا لم يأتي بها أحد من قبل من اليهود؟ لماذا جاء بها يثرون حما موسى, يعني عمه أبو مرته؟ ليه؟ ما no one knows exactly. وهو لم يكن يهوديا بل كان من وراء البلاد, يعني شبه الجزيرة العربية, يعني نقدر نقول إنه كان من أصل عربي لم يكن يهوديا ولا إسرائيليا ولا عبرانيا يثرون, لكن أشار على موسى زوج بنته سهره وسمع النبي موسى لحميه في هذا الأمر فاستراح الجميع. دعونا نأخذ الأفكار من الجميع وليس فقط من ديانتنا أو من مذهبنا أو من إيماننا, لكن نأخذ ما يناسبنا من هنا ومن هناك. General practitioners في أفضل موضع إنهم يعالجوا وترايش, ثم إذا تعثر الأمر أو في عملية محتاجة أو كسور أو سبيشاليست ممكن نحول المستشفى. فيتم كلام الكتاب فينا حتى لا تكل أنت والشعب معك فاستراح الجميع.
0: نعم شكرا لك دكتور حمدي. بس قبل ما نروح في اتصال من توني من ويست ميد سيدني, حبيبي وجه لك سؤال أو كلام, تفضل توني.
5: أول شيء الكلام أحلى صباح مع الدكتور حمدي ومعك أنت كلود أكيد.
0: شكرا.
6: صباح الخير.
5: يعني ما بس أنا أكيد كل العالم بيعترفوا بهالشيء. أكل حال صباح الخير دكتور حمدي.
6: صباح النور.
5: بس بدي أسأل بدي أقول لك شغلي بس يمكن ما بعرف إذا واصل لك أو لا. الميديكال سنترز منهم واحد هون بوينتوزفيل بقى على الويكند or after hours I believe as well بيدفعوا العالم يعني بدك تدفع مبلغ من المال فالعالم بتهرب من هالشيء وبتروح على المستشفيات بعت إلى أنا كمان بيزيد من المشكلة.
0: سؤال حلو.
6: yes. الحقيقة this is not only in your district لكن أيضا في بعض المناطق الأخرى في حافز مادي financial incentives for general practitioners to see patients after hours في زيادة $20 على الفيزيتا العادية 20 أو $22 لكل مريض يتشاف after 6 7 or 8 at night. طبعا هذا حافز مادي لكن نحن لا ننظر إلى الماديات فحسب. طبعا الماديات مهمة لأن في سكرتيرات ورنت وإلكتريسيتي وميديكال إكويبمنت وليس وإنشورنس وفونز وكل هذه الأشياء، لكن طبعا ممكن تقدم اقتراح للميديكال سنتر اللي انت ذكرت وتقول ان احنا طبعا we are disadvantaged, it's a blue collar suburb, we are not in the city, we are not in the east, ولارا, ايجيكليف, كل هذه المناطق الغنية, فبليز look at this with some consideration and bulk bill and will incentives for after hours for bulk billing. يعني للي بياخد ميديكير after hours دكتور في زيادة 20 او $22 لكل مريض بيشوفه. فطبعا هناك incentives لكن طبعا at the end of the day the government says and Medicare says it's at the discretion of the doctor to charge or not charge after hours. فطبعا ما نقدرش ان احنا نجبر اي انسان ان هو يعمل اي شيء. لكن ارجع واقول ان مهنة الطب مهنة انسانية.
0: أنا دكتور حمدي بس كمان عنا اتصال اخر من فنار من منطقة بوزلي بارك سيدني. صباح الخير فنار.
7: صباح الخير سيدي كلوس. صباح الخير لك دكتور حمدي.
6: صباح النور.
7: شنو رأيك دكتور سبيشال لما ينطي موعد للمريض ويطلب الفلوس كاش
6: قبل الموعد ولا لما تروح الموعد؟
7: لما تروح للموعد تودي معاك فلوس كاش $300
6: ولو عندك فيزا كارد أو بنك كارد شو بيعمل؟
7: بده كاش.
6: برضو there is no specific rule or law, there isn't any legislations here in this country to say this is wrong, لكن it's at the discretion of the treating medical practitioners سواء كان specialist أو general practitioner ياخد cash money, but at the end of the day he can't hide it لأنه هيعطيك receipt والreceipt هيطلع electronic. So he can't hide it from the taxation department and he will declare it sooner or later. فطبعا الموضوع يعني I can't say anything about it, لكن at the end of the day everything will be declared وكل شيء مكشوف أمام التاكسيشن ديبارتمنت. لكن طبعا لو تشوف سبيشاليست تاني يكون
0: تكون حليت المشكلة
6: ده يكون يريحك شوية. بس هو كاش أو مش كاش at the end of the day he will declare it, وأنت كمان at the end of the day أنت اللي هتدفع سواء دفعت كاش أو دفعت بالبلاستيك, we call it plastic money. بلاستيك ماني اللي هو الكاردز, فيزا كارد, كريدت كارد, بنك كاردز, كل هذه الأشياء اسمها بلاستيك ماني. At the end of the day you will pay. At the end of the day he will declare it or she will declare it. At the end of the day the taxation department will look into it. It's the same anyway.
0: شكرا لك دكتور حمدي بولوس وشكرا فنار على مشاركتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع استراحة قصيرة ومن بعدها جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوني أستراليا.
0: أعلنت الشرطة الفيدرالية الـ AFP بتعاون مع شرطة ولاية فيكتوريا وجهاز الاستخبارات الأزيو عن تحويل مسار التحقيقات في حادثة تخريب وأحراق المركبة التي استهدفت شركة للصناعات الدفاعية في ملبن ليتم التعامل معها كعمل إرهابي يقف خلفه متطرفون مدفوعين بأيديولوجيات فوضوية وثورية. والعقوبات والتهديدات حذرت السلطات الأمنية المتورطين الذين ظهروا مسبقا بأقنعة وملابس سوداء ونشروا فيديوهات تحريضية لتصنيع أدوات حارقة من أنهم يواجهون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، مؤكدة أن عمليات القبض ومداهمات المشتبه بهم أصبحت الهاجس الأكبر للأجهزة الأمنية حاليا. أيضا في عناوين هذا الصباح، حذرت الأسترالية ميديكال أسوسيشن من أنه من دون إصلاحات في سياسة الصحة العامة فمستشفيات الولاية لن تتمكن من تلبية الطلب المتزايد على خدمات الجراحة وأقسام الطوارئ. وكانت الحكومة قد طلبت من المواطنين تجنب الذهاب إلى المستشفيات إلا في الحالات العاجلة. أعلن جيم شالمرز عن تعديلات بعدما وصف منتقدون إصلاح ضريبة أرباح رأس المال كابيتال جين تاكس بأنها ضريبة الأرامل.
8: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Today, Connor, with the top stories. In a national first, the Australian Federal Police is calling an attack on a Melbourne defence manufacturer a potential act of far-left terror. Lovett Technologies was targeted in July last year and three vehicles were set alight while graffiti was sprayed on a building. Authorities are trying to identify the alleged offenders who posted a video online linking the attack to the Israel-Gaza war. There are calls for more support for children from low socioeconomic backgrounds following the latest NAPLAN student testing results. They reveal a third of students aren't meeting literacy and numeracy expectations, and 10% are so far behind they need additional support to catch up. The results also show Indigenous students and those from the bush are trailing behind kids from the city. And Jetstar will soon charge passengers to use overhead storage. It's part of an overhaul which will see the 7kg weight limit scrapped, instead allowing passengers one free underseat item such as a backpack, handbag or laptop bag. The airline says from next year, customers can also pre-purchase a package, including space in the overhead locker and priority boarding. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: مرحبا بكم جديد في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي قطاع غزة. وفي آخر التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مفاوضات عمان وإيران تناقش عبور مزيد من السفن مضيق هرمز بأمان، أن واشنطن منخرطة في تلك المفاوضات. وأشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح المضيق وأن هناك أملا في التوصل لاتفاق قريبا. وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات مع سلطنة عمان لتنظيم العبور في مضيق هرمز مستمرة، وأنه يتم بحث مسارات آمنة تضمن سيادة وأمن البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات على المستويين الفني والسياسي إيجابية. وفي الدوحة، قال الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية قال أن جهود الوسطاء مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد وأن المهمة حاليا العودة للمسار الدبلوماسي. وفي ملف غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة. وأضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب حتى تجريد حماس من سلاحها. جاتي قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة أن المجلس يركز على تنفيذ خارطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. نبدأ مع مراسلنا في واشنطن محمد الأحمد. محمد، كيف تقارب إدارة الرئيس ترامب على ضوء الاتصال الأخير بين الرئيس ترامب وأمير دولة قطر دور المنطقة في خفض التصعيد؟
9: جلال، في الواقع يمكن القول أن المقاربة الأمريكية الحالية تقوم على الفصل بين هدفين: الأول عاجل، وهو ضمان حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز من خلال هذا الاتفاق المرحلي الذي يجري بحثه بين إيران وعمان بدعم وانخراط أمريكي، والثاني هو استراتيجي، وهو العودة لاحقا إلى التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني وفق تصريحات الرئيس دونالد ترامب، باعتبار أن الملف النووي الإيراني يقع في جوهر الخلاف بين الجانبين. لكن اللافت أن واشنطن تحاول تحقيق ذلك من موقع قوة في الواقع، ولذلك نراها تجمع بين استمرار الضغط العسكري مع تأكيد ترامب أن الحصار البحري متواصل على إيران، وأيضا من خلال الخنق الاقتصادي عبر العقوبات المتتالية على